0: بلا رحمه.
1: لماذا قررت الإدارة الأمريكية نقل المفاوضات إلى روما؟ وما هي النتائج المرتقبة من زيارة رئيس الجمهورية واشنطن؟ وهل يقدم معارضو الداخل لاتفاق الإطار خدمة لإيران؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع النائب ملح مريشي.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، الست 10 الصبح على لبنان الحر.

0: الخير، حلقة جديدة من برنامج بلا رحمة، معي أنا دنيز رحمي فخري. لما قررنا حلقة اليوم ما كنا عارفين أنه الحدث رح يكون عنده. الحدث بالأمس اللي حصل بقصر بعبدة بهذه الزيارة المهمة جدا والملفتة بتوقيتها وبمضمونها وحتى بشكلها، طبعا لفتت الأنظار وأعطت إشارة جدا جدا ملفتة. رح يتحدث عنا ضيفي النائب ملحم رياشي. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صراحة لما حضرنا الحلقة وحكيتك أنه تكون ضيفي بالحلقة ما كنت عارفة أنه أنتوا رح تكونوا الحدث ورح تخبرنا وتعطينا سكوبات اليوم إن شاء الله بالحلقة. كيف كان الاجتماع امبارح بقصر عبده؟
1: كتير منيح، لقاء مع فخامة الرئيس كان منيح.
0: معروف عنك كل شيء بتقول عنه كتير منيح.
1: لا مش هالقد، بس انه بالفعل كان الاجتماع ممتاز، ويعني ونحن على نفس الموجة مع فخامة الرئيس، سواء بدعم التفاوض اللي عم بيصير بواشنطن او رح يصير بروما، ودعم اليات التفاوض يلي هي الوحيدة اللي ممكن تخلص لبنان بهذا الظرف.
0: شو طلع كتلة تكتل الجمهورية القوية يقله لفخامة الرئيس مبارح؟
1: أبرز شيء قال له إيه الحكيم مبارح يعني باسمنا كلنا، أنه منك مضطر تدافع عن نفسك. أنت اللي عم تعمل صح وأنت اللي عم تشتغل صح، وما بصح إلا الصحيح، وهذا موقف لبنان الطبيعي اللي بخلص لبنان. ونحن اللي منا ندافع عنك، ونحن ما ندافع عن رئاسة الجمهورية، ونحن سيف الجمهورية، وما رح نترك هيدا الوضع يعني يكمل مثل ما هو بدون ما نكون واقفين حدك بكل الطرق وبكل الوسائل المتاحة لإنقاذ لبنان. لأنه شو البديل عن اللي عم تعمله؟ استمرار النزف، مش استمرار الحرب، حتى استمرار النزف واستمرار الزنزاف الجنوب والشعب اللبناني كله، لسيما أهل الجنوب.
0: زيارة يعني زيارة دعم
1: على الآخر،
0: زيارة بتحمل كمان رضا عن الأداء اللي عم بيصير، لأنه ببعض إطلالات لدكتور سمير جعجع ما كان يخفي، خليني أقول كلام عن أنه في بطء بالتنفيذ، في عتب على أنه ربما هالاستيعاب عم ياخد وقت أكتر من اللازم، وبالتالي هالزيارة بددت هذا القلق اللي عنده يا دكتور سمير جعجع بأنه التنفيذ عم بيكون بطيء.
1: هو مبدد القلق من قبل، مش ما نطر هالزيارة. هذه الزيارة إذا بدي ختام لمرحلة القلق. ما في القلق كان تبدد من قبل يعني، ومش ناطرين زيارة تنبدده. نحن عطول على تواصل مع الرئيس يعني، أكتر من مرة أنا بطلع بشوفه من قبل الحكيم، والجو هلا بدك تتفاجئ لما بقول لك كثير ايجابي، كثير ايجابي. والاهم من ايجابيه الجو ايجابيه السعي لانقاذ لبنان. يعني في اندفاع عند الرئيس، ما في احباط رغم صعوبه الموقف والتعقيد البحيث بالموقف. يعني ما تستهوني انه مسار لبنان اسرائيل موازي لمسار اسلام اباد. مش مزحة يعني اللي عم بيصير، يعني في مصالح أمريكا كلها سوا بمطرح، ومصالح إيران بمطرح، ودور إيران بلبنان، ودور أمريكا بالمنطقة كلها سوا، ودور الإقليم كله سوا بلبنان، والدور السوري، الدور التركي المستجد، كل هيدي كلها تعقيدات قدام ملف لبنان اللي هو ملف محصور بمنطقة الجنوب على الأقل بالشكل.
0: بالشكل كمان أستاذ رياشي، هالزيارة إجت طبعا من أكبر فريق مسيحي بما يمثله لدعم رئيس الجمهورية اللي هو كمان رئيس جمهورية مسيحي، مقابل يمكن بالوقت نفسه في انتقادات لرئيس الجمهورية، في حملات بين وكأنه مدعوم مسيحيا فقط رئيس الجمهورية حاليا، وفي الحملات المضادة إن كان من يعني شيعيا درزيا وما بعرف سنيا قديش الدعم هالقد قوي. صلح لي إذا القراءة غلط.
1: ما بعرف قديش دقيقة هيدي القراءة. في مآخذ، في اختلافات مع الدروز، اختلافات مع السنة، في خلاف حقيقي مع حزب الله، في تواصل بينه وبين الرئيس بري لرئيس الجمهورية في وضع مسيحي.
0: تواصل مع أنه الرئيس بري قال مقطوع التواصل.
1: أنا فهمت من الرئيس أنه في تواصل يعني وفي احترام متبادل بينهم. في الوضع المسيحي أنه اللقاء اللي صار مبارح كان لقاء بين الرئيس الماروني الممثل المسيحيين واللبنانيين والمواريني مع زعيم المواريني بلبنان. اليوم المشهد مختلف تماما عن سابقاته، مختلف تماما عن 17 أيار. ظروف 17 أيار بطلت موجودة، يعني كان 17 أيار كان في الاتحاد السوفيتي، كان في سوريا، يوم سوريا إلى جانب العهد اللبناني وإلى جانب الحكم بلبنان ومؤيدة ل إذا بدك الخط السياسي العريض يلي ماشي فيه رئيس الجمهورية. بالوقت ذاته الاتحاد السوفيتي بطل موجود، الضغط اللي كان صاير والصراع الدولي اللي كان قائم وقت 17 أيار منه موجود، احتلال بيروت وقتها كان موجود هلأ منه موجود، الدور الإسرائيلي حتى بجنوب يعني دور إذا صح التعبير
0: مش مطلق اليد
1: إلى حد كبير مضبوط أمريكيا بطريقة تحركه. يعني بتعرفي آخر شيء تليفون اللي صار بين ترامب ونتنياهو وقف النار، يعني
0: حتى مبارح في خبر طلع أنه العمليات الحساسة رح توقف بطلب أمريكي.
1: إيه يعني اليوم جنوب. اليوم هيدا اللي كان عم بيقوله الحكيم وهيدا اللي قاله الرئيس امبارح.
0: طيب ولكن
1: يعني مثلا الرئيس امبارح عم بيقول لقلنا وعبرنا لكل اللبنانيين انه خي في صديق واحد للبنان اللي هو صديق يعني. وحليف لإسرائيل. اعطوني شيء تاني اذا بدكن امشي بغير شيء، لقولي حل تاني تأمشي فيه. في حدا بيمون على إسرائيل اسمه أمريكا.
0: رح فوت بالمضمون أكتر بس بعدني بالشكل، يعني قديش ممكن هالزيارة مبارح تساعد رئيس الجمهورية؟ يعني عطفا على السؤال اللي قبل، أنه كتير بنسمع خبرية أنه الوحدة وأي موقف وأي قرار بده وحدة بالداخل، أنه دعم مسيحي وحتى لو كان من الزعيم المسيحي الأقوى، قديش ممكن يأثر، قديش ممكن يعطي دفع لرئيس الجمهورية عشية زيارته إلى واشنطن؟
1: يعطي دفع كبير لأنه رئيس الجمهورية رايح على مفاوضات كبيرة مع واشنطن يحكي مع الرئيس ترامب حول مستقبل لبنان وسيادة لبنان وحول انسحاب إسرائيل من لبنان وحول نزع سلاح حزب الله أو انسحاب بين مزدوجين إيران من لبنان بشكل آخر.
0: رح يقوله بشكل واضح رئيس الجمهورية لترامب، رح يقول له إيران ممسكة بالقرار اللبناني،
1: مش ممسكة بالقرار اللبناني، ممسكة بجزء منه عبر حزب الله. طبعا إيران يعني بدنا نوصف الواقع مثل ما هو، هيدا الدعم اللي أو جرعة يعني التكاتف مع الرئيس اللي قدمها مبارح القوات اللبنانية بعبدة، هيدا بتأكد أنه الرئيس رايح يحكي باسم الشعب اللبناني مثل ما القوات شافته، مثل ما كتير من الأطراف شافوه، من كتير من النواب الممثلين للشعب اللبناني، هن اللي بيمثلوا الشعب اللبناني اليوم وهن اللي عم بيقولوله نحن معك ووراك والكلام اللي عم تقوله وعم تعمله هو بيمثلنا. هيدي جرعة دعم كتير قوية بتروح عند بتخلي الرئيس يقعد بواشنطن بالبيت الأبيض، مش مثل ما صار بالزمان إذا بتتذكري بالرئيس سعد الحريري بس فات على البيت الأبيض وعملوا له الضرب هو وهونيكي. لا رايح
0: ما بيخاف الرئيس ينعمل له ضرب هلا بغيابه هون،
1: ما في نعم
0: هذا اللي عم نحكيه انه في فرقاء بلبنان رافضين وعم ينتقدوه علنا
1: ما في إمكانية في استحاله ينعمل هيدا الشيء اليوم. بالاخير كل المعطيات السياسيه
0: ليش؟ لانه القوات بظهره،
1: القوات بظهره اكيد، بس كل لبنان بظهره تقريبا، كل لبنان بظهره،
0: كل لبنان اللي بده لبنان،
1: كل لبنان خلينا نقول من وجهة نظرنا بظهره وداعمينه. وبذات الوقت موازين القوى مختلفة، موازين القوى ما بتشبه زمن الرئيس سعد الحريري، موازين القوى مختلفة.
0: ضعف حزب الله يعني استزرية شيء،
1: ما عنده أكترية يقدر يسقط الحكومة فيها، يقدر يقول له للرئيس سقط لك الحكومة، عنده إمكانية يسحب وزراءه يمكن أو شيء
0: داخل مؤسسات والشارع
1: وبستبعد والشارع الفوضى، عملية الشارع صعبة. شوفي قصة الشارع بهذا الظرف، حزب الله أذكى من استعمار الشارع، لأنه عارف أنه
0: بس رئيس بري اللي وقفوا لهالحزب هلا بآخر تظاهرات لإسقاط الاتفاق،
1: لأنه الحزب يمكن كان رايح. رئيس بري ذكي وعارف تماما شو اللي لازم ينعمل سواء بالشارع وسواء بالحكومة. مش أنا عم بقول لك عنده إمكانية يسحب وزرائه، بس أنا برأيي ما رح يسحب وزرائه.
0: ليش؟
1: لأنه ما رح توصل لمطرح، في أكترية موصوفة ضده بالحكومة، سحب الوزراء ما رح يعطي ولا
0: يعني
1: نتيجة.
0: سيناريو اللي صار مع رئيس سعد الحريري من الصعب أنه يتكرر هلأ، لأنه مثل ما عم تقول موازين القوى.
1: خليني أقول لك أكتر من هيك، في استحالة أنه يتكرر. مش صعب، استحالة أنه يتكرر. مشان هيك الحسابات وفق
0: الموازين القوى
1: القائمة حاليا منا قائمة.
0: سيز رياشي، ليش البعض علق هيك؟ لفتتني يعني تعليقات السوشيال ميديا والبعض هيك أنه ذكرون اللقاء بالعبارة الشهيرة اللي قال الدكتور جعجع بيمون الجنرال.
1: أبدا، لا، هيدا الجنرال غير جنرال.
0: كيف؟
1: لا، هيدا جنرال حقيقي ووفي وبينحط اليد بإيده وشخصية ذات ثقة وعنده ثقة بحاله، كمان بيعرف كيف يقدم مشروع لبنان على طاولة المفاوضات، ما بيستسلم لهيك بالمضمون ليوميات حياة الآخرين خاصة حزب الله، ويدعي البطولة بالشكل. هيدا تماما مختلف عن هالصورة. هيدا زلمي مقاوم حقيقي لأجل لبنان،
0: في ثقة فيه كاملة
1: كاملة.
0: شو قالكن أمتين بده يبلش ينفذ؟
1: في آليات هيدي التنفيذ هلأ قيد البحث، يعني في آليات بدها تنوضع.
0: سنة ونص ناطرين التنفيذ.
1: لا لا، ما في سنة ونص، خلينا هلأ الوقت. معلش، في بتعرفي سفر الجامعة بيقول شغلة كتير حلوة، لكل شيء وقت، هناك وقت للزرع ووقت للحصاد. ما فيك تحصدي وقت الزرع، هلأ عم نزرع، بده ينعمل آليات معينة للتنفيذ. التنفيذ ما بيصير وفق هيك عنتريات معينة، التنفيذ بده آليات. يعني الجيش بده يفوت على مناطق معينة اتفقنا بعد انه بده تصير، والبايلوت زون سميناها او المناطق التجريبية. بس هالمناطق التجريبية بدها آلية، يمكن هلأ بروما باجتماع روما المقبل بدها تنوضع هالآليات لانتشار الجيش بالمناطق التجريبية.
0: اي مناطق تجريبية؟ اللي محتلة الإسرائيلي ولا اللي أنا ما موجود عندي فيها حزب الله؟
1: لا،
0: يعني
1: المحتلة الإسرائيلي بحسب اتفاق الإطار اللي موجود فيها الإسرائيلي.
0: بس ما هون يقال إنه هذه نقطة بعدها نقطة خلافية.
1: لا لا، منا نقطة خلافية، بتتوضح بروما
0: بين الإسرائيليين ونحن متكلين على الأمريكان، هني عالجوا.
1: إيه، بس بتتوضح بروما، بينسحبوا الإسرائيليين من مناطق معينة وبينتشر الجيش فيها. شو هي المناطق وين المناطق؟ صراحة ما عندي اطلاع تقني على الشيء اللي عم بيصير، بس مجرد انتشارهم بهالمناطق وتصير مناطق لبنانية صافية ما فيها إسرائيليين وما فيها حزب الله، حكما ساعتها الأهالي بيرجعوا على هالمنطقة برعاية الجيش اللبناني، بتنجح التجربة بتتعمم. هيدي قوة التجربة، إنه تعميم التجربة يعني الخطوة التالية هي أهم من الخطوة الأولى. مشان هيك بتعرفي الخطوة الأولى
0: بتكون
1: المقدمات على طول بتكون صعبة، بس تقلعي بتمشي الخطوة
0: بس التالية. القطار ماشي
1: طبعاً.
0: هل عم تقروا اليوم بنفس الكتاب انتو فخامة الرئيس بموضوع سلاح حزب الله؟ لأنه يعني بارح اليوم عم بقرأ كلام لرئيس الجمهورية أمام رؤساء تحرير الصحف، بيقول سلاح حزب الله لا يعالج بالقوة، لأن حزب الله ليس سلاح فقط بل بيئة أيضا، والموضوع ليس بهذه السهولة التي يعتبرها البعض. الأهم من مصطلحات نزع سلاح الحزب وتسليم السلاح الوصول إلى استراتيجية في هذا الشأن. يرجعنا للحكي عن استراتيجية.
1: شوف، ولا مرة الحكيم قال بده نزع سلاح حزب الله بالقوة، ولا مرة نحن حكينا عن استعمال القوة لنزع السلاح. بدنا قناعة ذاتية لنزع السلاح. مش هيك عم نحكي عن حياد لبنان؟ حياد لبنان شو يعني؟ خلينا نبلش أول خطوة. حزب الله قال أنا سلاحي سلاح دفاعي، خلصنا من مشروع تحرير القدس وعودة فلسطين وكل هيدي البروباغندا اللي لها علاقة بفلسطين، هيدي خلصت.
0: خلصت بالنسبة لإلك؟
1: بالنسبة لإلهم بيقولوا سلاحهم سلاح دفاعي عن لبنان، مش هيك؟ ما عم بيقولوا سلاحنا سلاح هجومي دفاعا عن فلسطين. قضية فلسطين بيقوموا فيها أهل فلسطين، مش شغلة لبنان يقوم فيها، شغلة لبنان يدعم قضايا الإنسان الحق المحقة وين ما كان. وهيدا نوع الحياد اللي نحن بنحكي فيه، مش حياد سلبي، حياد إيجابي، عسيرة الإيجابية. ما بيتخلى أبدا عن قضايا الناس المحقة، سواء قضية فلسطين أو أي قضية أخرى. بس لما بيكون السلاح دفاعي وانت بتجي بتعملي مشروع لإنقاذ لبنان بيشيل دور السلاح من قبل ما يشيل السلاح، وبيشيل إسرائيل وبيعمل رعاية دولية لهيدا البلد، خلص دور السلاح، حكما انتهى، حكما صارت إجراءات عملية بده يعملها الجيش.
0: بس كيف بدك تنهي هذا السلاح إذا مش بالقوة مثل ما عم بيقول الرئيس؟ لأنه عمليا حزب الله رافض يسلم سلاحه، مواقفه يعني يوميا تتكرر، ممنوع ينمد ايد على سلاح حزب الله، ما رح نسلم سلاحنا طالما الاسرائيلي موجود، طالما حتى الكيان بيروحوا ابعد، طالما في شيء اسمه اسرائيل نحن حقنا نضلنا نقاوم.
1: انا بقول لك رايي الشخصي، سلاح حزب الله بيتسلم مجرد اعلان حياد لبنان، بينتهي دوره وما بيعود له وظيفه وبيخلص المشروع. هني بدو يتمسكوا بالسلاح مقابل وجود الإسرائيلي، والسلاح والإسرائيلي إجا على أثر السلاح،
0: بسبب مش السلاح العكس. بسبب السلاح،
1: يعني هيدا صراع إيراني إسرائيلي لبنان ما خصوا فيه.
0: افتكرت رح تقلي أنه هذا السلاح بينتهي لما إيران،
1: ما هذا اللي عم بقول لك إيه،
0: أو تعترف أنه خلص.
1: لا، إيران ما عم بقول لك
0: حليفة بلبنان انتهى دوره،
1: ما فيها إيران متمسكة بحزب الله، وهيدا شيء طبيعي، مش مزبوط أنه بدها تنهي دور حزب الله. نحنا ما حدا منا أصلا مفكر ينهي دور حدا تاني، بس مفكرين نعدل هيدا الدور بإمكانيات السلوك تحت سقف الدولة. يعني مش نحنا كل اللبنانيين من دون سلاح، وفئة لبنانية مع سلاح تحت عناوين إيرانية. العنوان الإيراني عنوان خارج لبنان مثل العنوان الإسرائيلي. الصراع الإسرائيلي الإيراني صراع لبنان ما خصوا فيه، ومنه قده أكبر من لبنان وأكبر من طاقته.
0: عم بيقول لك نحن أفضلنا نكون على طاولة إسلام أباد، بيكون موقعنا أقوى، بيكون موقفنا أقوى، ومنقدر نحصل أكتر.
1: بشو حصلنا أكتر؟
0: وقف اطلاق النار.
1: من وقت لهلأ شو حصلنا؟ اوكي، وقف اطلاق النار، تنقبل جدلا انه هالشي صار، بعدين شو عطتنا اسلام اباد؟
0: هلأ رجعت ولعت بين ايران وامريكا، بس الحمد لله نحن بعدنا ثابتة الوقف اطلاق النار.
1: هيدا منه جدي الكلام. على طاولة اسلام اباد في مصالح امريكا، في الصين، في بتبلش من فنزويلا بتخلص بتايوان مرورا بطهران.
0: ما في لبنان؟
1: في لبنان جزء جانبي جدا، تفصيل كتير مش مهم. مهم إذا بدك إلى حد ما أنه إيران تلعب هيدي الورقة لاستحصال على أمور أخرى مقابل لبنان، يعني تبيع وتشتري مع الولايات المتحدة. شو مصلحة لبنان بالموضوع؟ ما حدا بيأمن مصلحتك إلا أنت، هيدي سياسي.
0: بس نحن كمان معنا أوراق قوة، يعني كمان الفريق اللي وفريق الحزب وحلفائه اللي عم بيحكوا اليوم إنه معنا أوراق قوة.
1: شو
0: يعني
1: هي أوراق القوة اللي بده يقدم لنا إياها إسلام أباد؟ كانت قبل ما تصير الحرب ونشارك بحرب ما قلنا فيها ونعمل إسناد، كانت في 5 نقاط موجود فيها الإسرائيلي بجنوب لبنان. اليوم في 55 بلدة وقرية من وراء أوراق القوة
0: تحت الاحتلال.
1: طب كيف هيدي أوراق القوة؟ ما لازم نحسب أوراق القوة، وين قوة وين ضعف. نحن اليوم موجودين بالمعركة بالنبطية، مش المعركة بالمطلة، المعركة بالنبطية. يعني هني فايتين، وهيدا قالوا رئيس الجمهورية امبارح لقلنا انه انا وين قوتي، شو عندي حل خيار اخر اعمله طالما موازين القوى ضدي. مزبوط، ما معنى أوراق قوة لانه الاسرائيلي موجود بالنبطية وعم بحارب بالنبطية، مش عم بحارب على 5 نقاط على حدود جنوبية. هيدي النقطة الأساسية اللي هي نقطة خلافية.
0: طيب الإسرائيلي
1: بس
0: كمان.
1: هيدي سوري بس
0: تفضل.
1: بس هيدي ما بتقدم وبتأخر بحسابات إسلام أباد. بتقدم وبتأخر بحسابات واشنطن، لأن واشنطن ملف محصور ومركز بشكل قوي على الملف اللبناني.
0: نجحنا بفصل المسارين برأيك؟
1: نجحنا بإثبات حضورنا بواشنطن. فصل المسارين مستحيل.
0: استقلالية
1: استقلالية القرار اللبناني أكيد، دعم أمريكي أكيد. اليوم أمريكا عم توقف إلى جانب لبنان، وقف إلى جانب جوزيف عون. هيدي شغلة استثنائية وشغلة يمكن ما تدوم، لازم نستثمر فيها على الآخر. اليوم إسلام أباد مشروع أكبر بكتير من لبنان، مشروع في السعودية، في قطر، في الإمارات، في الخليج العربي كله، في مصالح تركيا، في مصالح سوريا، في مصالح الصين بإسلام أباد. وين بده يبين لبنان؟ شو عم نلعب ريسك نحن؟ لا مش مزبوط.
0: طيب اتفاق الإطار اللي توصل له، يعني امبارح لفتني كلام دكتور جعجع من بعبدة بيقول منه مثالي
1: 100%، لأنه سمير جعجع عم يجرب يعطي معنى للكلمات. ما عم بهت كلمات هيك للحشو. مزبوط. الاتفاق منه مثالي، وهيدا منه اتفاق معاهدة، هيدا اتفاق إطار فريمورك، بعده يعني مشروع معاهدة بأول الطريق، يعني خريطة الطريق إذا صح التعبير. بدها لجان مشتركة، بدها أبحاث، بدها شغل أكتر، بدها تحديد، يعني تكون 14 نقطة تصير 4 نقاط، تصير بعدين نقطة واحدة اللي هي تؤدي لخروج إسرائيل من لبنان، تؤدي لانتشار الجيش اللبناني،
0: لسلام.
1: ممكن نوصل لسلام، ممكن ما نوصل لسلام، بس انه اذا وصلنا لسلام نكون وصلنا. بس انه يعني المشروع
0: هيدي انه القوات متهمة انه هي بدها سلام، بدها تطبيع مع اسرائيل. هي
1: ليكي شوفي التطبيع، السلام مشروع حق، ونحن ماشيين بخطة الجامعة العربية 2002
0: اللي
1: هي
0: بتجمع،
1: اللي هي بتجمع العالم العربي كله تنعمل سلام مستقل نحن عن السعودية. كمان موازين القوى مش لصالحنا، بدنا المملكة العربية السعودية تكون قدامنا بهذا
0: نحن
1: المشروع.
0: نحن شو لازم نعمل هلأ؟
1: بس خليني أكمل لك عن التطبيع
0: عن الإطار.
1: قبل عن التطبيع، تطبيع اليوم مصر صلت لي 50 سنة عاملة سلام، مش قدرة تعمل تطبيع.
0: صح.
1: تطبيع قرار شعبي.
0: حتى الأردن
1: بلبنان يمكن يصير التطبيع تلقائي. في كتير ناس بدون تطبيع، ليش دا نضحك على بعض؟ في ناس ما بدون تطبيع. هيدا شيء مشروع تلقائي شعبي، مش أنا وياك من قريره ولا رئيس جمهورية بقريره. تطبيع شيء مختلف تماما عن السلام، يعني إحالة تطبيع بمعنى إحالة العلاقات إلى علاقات طبيعية بين الشعبين. هيدي الناس بتقررها، هي بتقرر إذا بتطبع أو ما بتطبع. بمصر في ناس عاملين شركات مشتركة هني والإسرائيليين، في ناس ما بيسلموا عليهم، وهكذا.
0: في عنا نقاط أكيد بدها تسبق لنوصل للتطبيع أو سلام، بعد في كتير
1: مشروع كتير كبير هيدا، وبعيد كتير
0: حدود، بعد في
1: بعيد المنال يعني قبل بعيد المنال.
0: بس أستاذ رياشي، طالما دكتور جعجع عم بيقول هذا اتفاق إطار منه مثالي، ليش لكن عم تنتقدوا المذكرة اللي وضعها نائب السابق وليد جملاط، واللي انتقد فيها انتقاد لا داعي لاتفاق الإطار اللي وصلته
1: لقلول؟ لا نحن ما عم ننتقده، نحن عم علق الحكيم إذا بدك هيك بشكل عابر على اتفاق الهدنة، إنه اتفاق الهدنة صار كاديوك، مثل ما قال له ميتران لياسر عرفات مرة. قال له ياسر عرفات كيف بدك تخلص، كيف بدي أخلص من قصة نرمي إسرائيل في البحر قبل ما نتفق معه؟ قال له ميتران استعمل كلمة كاديوك، يعني هيدا شيء مضى عليه الزمن، ما عادش صالح للعصر الحالي. اتفاق الهدنة برأينا نحن ما عاد صالح للعصر الحالي. وليد جنبلاط بيعتبر اتفاق الهدنة اتفاق أساسي، ولكن نحن ما بنعتبر في خلاف بيننا وبين وليد جنبلاط. في اختلاف وجهات النظر، في تدقيق بالنقاط بعض الأحيان، ولكن هذا لا يفسد في الود قضية. نحن والحزب الاشتراكي على تواصل وتفاهم وتحالف، ببلش من مصالحة الجبل وما بيخلص بأمور سيادة لبنان.
0: بتوافقوا الرأي لما كمان بيعتبر انه هل اتفاق الإطار حول المشكلة من الاحتلال الى السلاح، وجعل امريكا وصية شاملة على لبنان وفق المصالح الإسرائيلية؟ يعني هيدا الملخص طبعا مذكرة.
1: انا بقول شغلة تانية، أنا بقول لازم نحن لنخلص من مشكلة لبنان جذريا، وهذا موقف مش تحليل، لازم نروح على إعلان حياد لبنان ونشر بوليس دولي على لبنان، مثل ما كان يقول العميد
0: بوليس دولي. وين؟ بوليس على الحدود دولي.
1: على كل أرض لبنان. تأزر الجيش اللبناني بكل بعملية نزع السلاح وعملية تطبيق الأمن.
0: هيك بالملحق الأمن السري؟ معقول يكون في هيك شيء؟
1: يا ريت يكون في هيك شيء، أنا ما عندي فكرة، لأنه الملحق الأمني السري هو بين إسرائيل ولبنان. إسرائيل ما قال علاقة بنشر بوليس دولي، هذا بده يكون قرار من الحكومة اللبنانية بالتعاون مع مجلس الأمن ومع الولايات المتحدة.
0: هلأ بحكي بعد اليونيفيل
1: إن شاء الله ممكن. إن شاء الله أنا مع نشر بوليس دولي على أرض لبنان من دون فيتو، يجوا الصينية ويجوا الروس كمان يشاركوا بالبوليس الدولي ويدعموا الجيش اللبناني. على 10 سنين يضل هيدا البوليس الدولي موجود بلبنان لإنهاء كل رواسب الماضي أو ما يسمى الدولة العميقة مثل ما بيسميها الحكيم.
0: حكيت عن الحياد كحل لسلاح حزب الله بشكل أساسي،
1: ليس هناك حل آخر وهيدا موقف كمان إلا حياد لبنان الفاعل.
0: ايه بس بدنا ننطر هلا لنتفق على الحياد لحتى
1: انا هذا رايي
0: حزب الله. طيب هون
1: لانه عم تذكرك حزب الله بالحياد.
0: طيب
1: بمنطق انه انت
0: عم تشيله التبرير، عم تشيله التبرير،
1: انت شغلك دفاعي.
0: بس في
1: مجرد شغلك دفاعي انا حليت لك المشكله.
0: بس في قرارات للحكومه استاذ رياشي، في قرار 5 آب، قرار 7 آب، وقرار 3 أدار يلي واضحة السلطة السياسية قررت أنه هذا السلاح لم يعد قانوني.
1: أوكي.
0: هل قد واضحة
1: أوكي.
0: الأمور
1: أوكي.
0: طيب لماذا الجيش ما عم ينفذ؟ يعني برجع أنه عم تحكي حضرتك لدور الجيش ومؤذري مع بوليس دولي، طب بس الجيش كنت عند قائد الجيش حضرتك كمان قبل ما تطلعوا عند رئيس الجمهورية، طب شو أجواء قائد الجيش؟ كتير متهم أنه هو برو حزب الله، هل قد واضحة الأمور؟
1: لا أبدا، قائد الجيش قائد جيش لبنان وملتزم بخيارات السلطة السياسية وبقرار السلطة السياسية وعلى تنسيق يومي ودائم مع رئيس الجمهورية. مش أي حدا ما بيمشي بسرعتنا بيكون مش ماشي. عرفتي كيف؟ تعرفي قصة سلحة
0: البطء لصالحنا؟ البطء لصالحنا يعني كمان ما قديش إلنا ناطرين.
1: بس انتبهي، أنت عم تحكي بمسألة أيام وأسابيع. نحن البطء يعني عم تحكي عملية صار لها 50 سنة.
0: بس حتى الدكتور جعجع قال لو أنا كنت
1: هيدا مختلف الوضع،
0: كانت الأمور خلصت.
1: هيدا مختلف الوضع دهت. مختلف، نحن عم نحكي بالقائم حاليا، واقع الحال حاليا أنه كل واحد بيمشي بالسرعة اللي بيلاقيها مناسبة وما تعرض أمن لبنان الأهلي للخطر. حسابات قائد الجيش هي بهذا الإطار أبدا منا حسابات حزب الله.
0: مقتنع أنت بهذه الفكرة أنه اليوم إذا رحت وضبطت سلاح للحزب بيصير في حرب أهلية؟ بيصير في مشكلة أهلية؟
1: لا، ضبط سلاح كتير للحزب بجنوب الليطاني، ضبط كتير سلاح للحزب.
0: كيف رجع بيّن هالسلاح؟
1: أي ببين.
0: وين أين ضبط؟
1: خليني خبرك شغلة،
0: 80%
1: بدي خبرك شغلة،
0: كله سلاح وصواريخ.
1: مش دفاعا عن الجيش، مش دفاعا عن الجيش دونيز، بس دفاع عن
0: المنطقة. لا، حقك تدافع عن الجيش، بس
1: احنا
0: كمان
1: انا بدي اقول لك الحقيقه، مش بس دفاع عن الجيش. لليوم عم يتلاقى مخازن من الحرب العالمية الثانية. هيدا شيء طبيعي. كيف الجيش بثلاث اشهر بده ينظف جنوب الليطاني؟
0: عم تحكي عن قوة هو اللي
1: صار له 40 سنة، قوه صار له 40 سنه عم تبني انفاق. ومن 2006 لل 2026 يعني تقريبا 20 سنه بناء مستمر واستباحة كاملة لسيادة الدولة. هن عم يعملوا كل اللي ممكن ينعمل بمساعدات دولية كبيرة، يعني الحلف تبعهم يقال، ما بدي اتبنى انا الكلام، انه حتى كان في مهندسين من كوريا الشمالية
0: صح.
1: عم تساعدهم ببناء الانفاق وبهالسيستام الميليتير سيستام العسكري يعني المعمول. أنا مني خبير عسكري وما بعرف بهالشغلة، بس بعرف أنه مش بسهولة بده الجيش يحلها بثلاث أشهر. عرفتي كيف؟ بس هيدا مش معناتها نشكك بالزلمة ونقول مش عم يعمل واجباته.
0: حكى أنه مطلوب إقالته.
1: اللي حكى مطلوب إقالته مش من القوات اللبنانية، ما في حدا من القوات الحكيم ولا مرة حكي بهالكلام ولا طلب ولا شيء. أي انتقاد نحن عنا إيه لقائد الجيش بنحكي بالمجالس المغلقة لأنه عنا ثقة بالجيش.
0: شو طلعت تقله؟ شو طلعت؟
1: قلت لك نحن بنحكي بالمجالس المغلقة مع قائد الجيش ومن نسمع
0: يعني
1: على شو.
0: يعني في ملاحظات؟
1: شو إذا في ملاحظات من قلوا إياها يعني من قلوا إياها ما في شيء منستحي فيه وما في شيء بيستدعي انه يقال الكلام، مش يقال قائد الجيش، يقال الكلام بالاعلام، عرفتي كيف؟ لانه اصلا هيدي المؤسسه تحتاج الى احتضان وحمايه لسبب رئيسي انه ما في غيرها اولى من كل شيء تاني وانتقاد تاني انه ما في غيرها.
0: بس ليش كل ما ينطلب من الجيش انه يقوم بواجباته تطلع خبريه الحرب الاهليه اولا، ثانيا انقسام الجيش انه انتبهوا.
1: هاي نظريات أنا ما بوافق عليها.
0: هلأ امبارح رئيس الجمهورية
1: أنا بعتقد هاي نظريات بحاجة لتدقيق، أنا ما بوافق عليها أبدا، وما بعتقد الجيش بوارد ينقصم ولا هالشغلة مطروحة. العملية هي عملية سفك دماء بمطرح غلط، هيك بينظر للجيش وهيك بيتعاطى معه وبيعتبر أنه في حلول أخرى ممكن اللي عملوا بجنوب الليطاني يعملوا بكل لبنان بالاتفاق، وهيدا اللي عم بيسعيله جوزيف عون، وهيدا رح يصير بالأخير. يعني تبهي علي، هيدا رح يصير بالأخير،
0: هيدا اللي رح يصير
1: بالأخير، هيدا رح يصير.
0: بس بحسب المعلومات اللي قريناها بالمفاوضات بالوفد العسكري كان غير متعاون
1: كمان،
0: يعني ما بده يواجه حزب الله، ما بده يبين انه هو عم بيضرب الحزب اللي بيعتبره هو انه عم بيدافع عن الأرض.
1: قائد الجيش، أنا ما بعرف شو صار مع الوفد العسكري تقدر انقلك شيء، ولا عم ننقله ونتداوله صورة كمان بدها تدقيق. بس بعرف أنه قائد الجيش ملتزم كليا بقرارات رئيس الجمهورية، أو خلينا نقول السلطة السياسية بلبنان.
0: فإذا السلطة السياسية بعد ما طلبت من الجيش ينفذ، تنمي منه عم بينفذ؟
1: عم بينفذ. يعني نحن مثلا من الأمور اللي حكيناها معهم أنه بيصير في تدقيق على افترضي مثلا قاطع عربية فيها سلاح بتتوقف
0: من الأول، حكى عن الحواجز أنه
1: ايه هيدي الأمور الجيش عم ينفذها والجيش عم بيقوم فيها. بس الطلب تبعك، طلبي أنا وطلب كل الناس وكل الرأي العام، أنه بده الجيش يجي إش سلاح فرد ضربي، هيدي إمكانات تحقيقها تما أقول صعبة أو مستحيلة، بتخلق إشكالية كتير كبيرة، وحتى على المستوى الشيعي العام، يعني على مستوى البيئة الحاضنة، على مستوى الدروز، على مستوى كذا قيادات ممكن ما يوافقوا على هيدا الشيء. مشان هيك بدها تأخذ الأمور بتؤدى، ما تأخذ الأمور بسرعة، والجيش عم بيقوم بالطريقة اللي لازم يقوم فيها، والشيء الأكيد إنه واصلين لهيدا الموضوع شئنا أم أبينا، واصلين لنهاية سعيدة.
0: متى؟
1: ما القصة ما رح تاخد سنين، بقى قصة أشهر، ورح كل السلاح على أرض لبنان يصير بإيد الجيش اللبناني، والجيش اللبناني رح يصير الجيش الوحيد على أرض لبنان وبموافقة إيران، وإيران جزء من الثمن يعني بدها تدفعه للولايات المتحدة.
0: تخلي عن أزرعها،
1: تخلي عن الجناح العسكري بأزرعها، تصطفي اللي هي الجناح السياسي بصداقاتها بتحالفاتها. نحن والسعودية حلفة، ونحن منا جناح سياسي للسعودية، منا جناح سياسي، منا جناح عسكري للسعودية ولا جناح سياسي، نحن حلفة، نحن والمملكة، والمملكة حليفة مع الدولة اللبنانية. تترجع إيران حليفة وصديقة للدولة اللبنانية، مش لفئة من الشعب اللبناني، ولكن حكما عبر فئة من الشعب اللبناني اللي هي مرتبطة فكريا وأيديولوجيا بالحكم بإيران.
0: شو باقي من الحزازيات بين القوات اللبنانية والجيش اللبناني؟ هيك
1: ولا
0: السؤال.
1: ولا شيء.
0: هل علاقة هيك بما مضى وزمن وهيك بترجع، هيك بترجع بتسمعها بتحسها بمحلات معينة؟
1: هيدا زمن انتهى بعدة محلات، انتهى على صعيد مراجعة شخصية عملوها كتير ضباط من اللي طلعوا تقاعد، من اللي كانوا وقتها بتيار العوني، بالتيار العوني. المصالحة المسيحية المسيحية أثرت كتير إيجابا على وضع كتير من العسكر ومن كذا. هلأ المصالحة هي بعدها بقلوب كل الناس يعني ما سقطت على المستوى إذا بدك السوسيولوجي، سقطت على المستوى السياسي، ولكن كتير من الناس اليوم بتلاحظ العونية والقوات حتى بيسبوا بعضهم بدون ما يفتحوا أبواب التاريخ، يعني إلا نادرا كم واحد هيك ورذاذا يعني. بينما البعد الأساسي للصراع اليوم هو الملفات الحالية السياسية. ما عاد صراع قوات عوني على ملفات التاريخ وعلى حرب عين الرماني أو حرب أدمة أو whatever يعني. هيدا كله صار من الماضي، هيدي كلها أثرت إيجابا على الواقع الحال المسيحي وعلى الأرض المسيحية. بتلاحظ اليوم في صراع يمكن قوي كتير هلأ خافف بسبب خلل كمان موازين القوى، يعني ما عاد التيار موجود بنفس القوة يلي كان موجود فيها قبل عهد ميشيل عون. ميشيل عون إيه طبعا، مشان هيك ما في هالصراع السياسي.
0: رئيس التيار نزل عند الرئيس نبيه بري حكيوا عن الوحدة،
1: بس ما عاد في صراع قائم بين القوات والتيار
0: مثل
1: ما عاد في صراع قائم مثل بين التيار والقوات.
0: بعده عنوان انه وحدة الجيش، حماية الجيش، هيك يستخدم دغري انه لا
1: بس هيدا ما يستخدم ضد القوات. هيدا مش صحيح يستخدم ضد القوات ابدا ابدا مش صحيح. العلاقه مع الجيش مبينه، من القوات صارت جزء من النسيج العسكري للجيش اللبناني مثل اي مواطنين لبنانيين يعني. لانه الصراع اللي صار بوقتها صار مع شقفه من الجيش اللبناني.
0: ما علقت على زياره رئيس التيار على عين التيني والمصادر عن اللقاء؟
1: انا من وقت بكل صدق وقرار شخصي هيدا من وقت سقوط او اسقاط للمصالحه ولقوعها خياك ما بعلق ولا تعليق على سياساتهم، ما برد.
0: ليش؟
1: هذا قرار شخصي أبدا مش مهمين أبدا. لا لأنه
0: مهندس وقع خياك
1: لأنه لما بدك تندمي بدك تكوني عاملي شي غلط تندمي عليه. أنا ما عملت شي غلط ولا أكيد أنا ما عملت شي من راسي يعني. هذا قرار سمير جعجع،
0: ما بحيث أساسا مصالحة كانت شي غلط يعني.
1: هذا قرار سمير جعجع أنا نفذته وعلى كل حال النتائج اللي طلعت منه نتائج إيجابية 100% للقوات اللبنانية
0: يعني. بين هلالين هيدا لا في نتائج كتير في أراء مختلفة ما بيوافقوك الرأيك بهذه
1: النقطة. عم بحكي كلمة وكلمة عم بقصد المعنى، مش نتائج كان ممكن يطلع نتائج كتير 100% أحلى للبنان، ما طلعت للبنان بسبب إسقاطهم للمصالحة وللاتفاق، ولكن طلعت النتائج 100% لصالح القوات.
0: كيف؟
1: طلعت لصالح القوات. القوات اليوم 20 نايب، القوات بال2018 15 نايب، القوات قبل هيديك المرحلة كانت 5 نواب. القوات سمير جعجع منه كاريتاس وأكيد منه بيع كعك، بيعرف تماما كيف يوضع استراتيجيات سياسية ويشتغل عليها.
0: حكينا هيك سريعا عن دور الرئيس بري. رئيس الجمهورية واضح أنه مصر على هذه العلاقة بوقت ما بعرف الرئيس نبيه بري قديش مصر على العلاقة، لأنه في تناقض يعني بالكلام. بارح رئيس الجمهورية بيقول رجل دولي الرئيس نبيه بري. رئيس بري ما كتير هالقد عم ببين متعاون، مقطوع على العلاقة، ما في اتصال بينه وبين رئيس الجمهورية، ما كمان منه داعم للاتفاق.
1: ما تشوف الأمور ما تشوف الأمور
0: بالمعلن
1: بما يرى، شوفي بما لا يرى ولكن بما يقال. الرئيس بري قال أنا ضد الاتفاق، وهذا الاتفاق كأنه لم يكن، ولكن أنا لن أترك الحكومة ولن أقبل باستعمال الشارع. هيدي واحدة موقف استثنائي.
0: شو هي إجر بالبور إجر بالفلاحة يعني؟
1: لا مش إجر بالبور فلاحة، هيدي الإجر بالفلاحة. هيدي 100% لصالح الدولة. الناس ما لازم تشبه بعضها، البستان ما لازم يكون كله تفاح، في تفاح وفي نجاس وفي عنب وفي كل شيء، بس بذات الوقت الناس بالمطارح اللي بتضمن سلامة الدولة بتكون كلها مع الدولة. انت بتعرفي هذا عسيرة الاتفاق.
0: بس كمان
1: كنت عم بقرا اليوم أنطوان مسرة كاتب شيء بنداء الوطن، اول اتفاق في تكرار
0: لدولة لبنان
1: غير تقليدي يعني استثنائي ل ديزارمومون لنزع السلاح لسيادة الدولة لانتشار الجيش اللبناني لانسحاب إسرائيل لاعتراف إسرائيل وهي للمرة الأولى أنه ما إلها أطماع بأرض لبنان
0: صحيح.
1: تكرار متكرر يعني باتفاق إطار وهذا مش الاتفاق النهائي هذا الاتفاق النهائي سيكتب بعد عمل اللجان اللي بتتشكل بروما واللي بدها تروح على شغلها لتأمن الانسحاب وتأمن حصر السلاح بإيد الدولة من قبل الشق اللبناني بالموضوع مش الشق الإسرائيلي
0: الأمريكي رح يكون على الأرض هو ينفذ
1: الأمريكي رح يكون على الأرض بس إذا بده ينشر عسكر
0: وليد جملات سلمنا لبنان للوصاية الأمريكية
1: لا ما أبدا ما في شيء من هالموضوع بس الأمريكي حيساعد الجيش اللبناني لأنه أوريدي بيساعد الجيش اللبناني
0: صحيح
1: تمويل الجيش وتسليح الجيش كله من الولايات المتحدة رح يكون مع الجيش اللبناني بمراقبة تنفيذ الاتفاق ومراقبة والمراقبة مع الجيش بتخدم الجيش اللبناني كتير إذا إسرائيل بدها تخالف الجيش ما في حل معه ما حدا بيحل إلا الأمريكاني
0: بدي أفتح نافذة على موضوع كمان أساسي في قراءات مختلفة وبعرف لأنه عمق علاقتك مع دول عربية صديقة للبنان وصديقة للقوات اللبنانية كتير قرأ بالموقف السعودي تحديدا بأنه أبطاء للمسار التفاوضي اللبناني
1: صحيح
0: شو حقيقة الموقف السعودي
1: مش صحيح أبدا السعودية بلغت رئيس الجمهورية وبلغت كل المعنيين بالأمر عمول أي شيء بدك إياه لتخلص لبنان ونحن وراك هالقد بس بالأخير أنا لما بقول عن اتفاق قرار الجامعة العربية 2002 عم بحكي أنه ما يخدم مصلحة لبنان لأنه نحن إذا من نروح على اتفاق سلام وحدنا من دون السعودية عرفتي كيف عم نروح من دون حاضنة عربية
0: طبيعي
1: بده يصير فيه نتعرض
0: بس الحكيم قال دكتور جعجع
1: لعزل غير مباشرة ما قلنا مصلحة فيها
0: الظروف أنه نحن هلأ خدنا فتنا بحرب وعم نعيش ظروف استثنائية وبالتالي يمكن نحن مضطرين نروح على المسار لحالنا يعني مش
1: رايحين لحالنا بس لوين بدنا نوصل بدنا نوصل نحن ورفقاتنا في مطارح ما فينا نوصل عليها وحدنا
0: طب كمان البعض بيقول طبيعي السعودية بتنضرب قطر بتنضرب البحرين بتنضرب الكويت وبيفتحوا عم بيحكوا مع الإيرانية ليش نحن مصرين أنه ما نفتح مع الإيراني أو ما نحكي معه أو ما
1: أبدا مش مصرين أبدا مش مصرين بالعكس يعني الإشكال اللي صار مع وزير الخارجية إشكال صار لتدخله بسياسة لبنان
0: هو ما مش مع وزير الخارجية صار
1: بس الوزير عمل القرار بحق السفير الإيراني ولكن مش معناتها نحن بدنا قطع علاقات مع إيران

0: مستحيل نقدر نحل مشكلة لبنان إلا بهيدي التجربة،
1: بتجربة المتصرفية
0: 100%،
1: مش بتجربة الفيدرالية.
0: الفيدرالية ملحق للحياد، بس إذا ما حققنا الحياد مستحيل نعمل اتحاد. الاتحاد بده توافق وطني، الحياد بده أو توافق وطني أو قرار دولي. والقرار الدولي حتى يمكن أهيا من التوافق الوطني لفرض الحياد على لبنان، اللي هو خلاص لبنان.
1: عندي سؤال، متنيا كنت الأقوى، بعرف أنه صار في قضية وقت التحضير للانتخابات النيابية، على فكرة كان دكتور جعجع امبارح لمح أنه إذا بدكم تغيروا بدكم أي شيء تفضلوا افتحوا لانتخابات نيابية مبكرة. هل قد أنتم مستعدين لتعملوا انتخابات نيابية؟ هلا ليش عم بطرحها هلا الحكيم؟
0: نحن مستعدين على طول، يعني ما كانت القوات ما بتهدى وبتشتغل بكل المناطق بكل الأوقات بكل الظروف، من العشاء اللي بيعملوا مركز بالقوات وصولا للعمل إذا بدك الخلف الكواليس اللي بيقوموا فيه الشباب.
1: لن تكون مرشح حضرتك؟
0: هيدا قرار بإيد الحزب، هلأ كل شيء تغير بناء على تمديد لمجلس النواب، بعد سنتين بتقرر القيادة إذا أكون مرشح أو لا أكون.
1: بعدك محلق بالمتن؟
0: طبعا أكيد، وعم بعمل شغل استثنائي بالمتن يعني على كل المستويات يعني، وحمد لله فخور أني عم بعمل نيابة بتشبه نيابة ألبير مخيبر الله يرحمه.
1: والتيار الوطني الحر بالمتن
0: ما في استطلاعات هلأ صراحة،
1: رجعت هدأت الاستطلاعات بعد
0: ما في استطلاعات
1: الانتخابات النيابية.
0: ايه ما في استطلاعات، ما عندي فكرة عن الآخرين شو عندهم يعني. ما عندي ولا فكرة.
1: كيف هو صديقك استاذ ابراهيم كنعان؟ بعدكن على تواصل؟ بعدكن على
0: طبعا بيشتغل بلجنة المال والموازنة بقوة ابراهيم، وحاضر بشكل قوي يعني بالسياسة، هلا ترك التيار بس حاضر بشكل قوي بالسياسة.
1: ليش القوات اللبنانية ضد تجديد لليونيفيل؟ شفت المذكرة اللي كتبوها نواب استاذ ملحم خلف ومعه عدد من النواب وطالبين انه يرجعوا يمددوا لليونيفيل، موقف القوات مختلف.
0: انا بصراحة بعتقد اليونيفيل اذا مش على الفصل السابع ما إلا لزوم الضال. ولما بقلك بوليس دولة بلبنان يعني بوليس دولة مثل ريمو قدي ما طرحوا على الفصل السابع. واذا ما في الفصل السابع ما قالوا لزوم البوليس الدولي يفوت على لبنان. بوليس دولي بده يأزر الجيش اللبناني بالانتشار على أرض لبنان ويدعمه، وتجي الأموال من الشركاء العرب لإنقاذ لبنان وإنقاذ أي تجربة ممكن تحصل بلبنان تنعكس عليهم.
1: مين يعمر بالجنوب استاذ رياشي برأيك؟
0: نحن منعمر بالجنوب، نحن اللبنانيين منعمر بالجنوب. ما في قهوة من أنه تجي المصاري، خليجي الرواء والاستقرار، وبيجي الازدهار فورا وبيجي الاعمار فورا. نحن منعمر بجنوب، هيدي بيوتنا بجنوب، هودي اهلنا هودي ناسنا، يعني نحن منا عم نتعاطى معهم كأنهم منبوذين او مكروهين او كذا، ابدا بالعكس، هودي اهلنا وهودي ناسنا، بس نحن بدنا استقرار ومنا شايفين في طريق للاستقرار
1: الا
0: نبعد لبنان عن ايران والدور الإيراني بلبنان وعن إسرائيل، وتنقدر نبعد لبنان عن إيران وإسرائيل مع إذا حدا عنده طريقة غير اللي عم يعملها هلأ جوزيف عون ويلي دعمته القوات اللبنانية فيها يعطينا إياها. نحن ما عنا غير طريقة.
1: خلينا نبلش قبل إنه هالسفير الإيراني اللي طلع قرار فيه ننفذ القرار فيه، يعني تنبعد إيران،
0: هيدا تفصيل ما
1: منه تفصيل منه بلش كمان القصص بهالتفاصيل.
0: ايه 100%، بس ممكن حل هيدا القصة، ممكن حلا.
1: من حكى انه يمكن عم يصير في تسوية لوضعه،
0: ممكن حلا. انا بقلك ممكن حلا حتى مع ايران، اذا ايران تتجاوب مع لبنان بسياسات جوزيف عون رئيس الجمهورية ممكن حلا، ما في مشكل يعني، بس المشكل مش لا اسم السفير ولا وضع السياسي او الدبلوماسي إيران. للسفير هو تدخل بشان لبنان،
1: الحرس الثوري بعده موجود استاذ رياشي.
0: هيدا الامور، هيدا الامر الاساسي اللي بده حل، بدنا ايران واسرائيل ما بيتدخلوا بشؤون لبنان، بس ما بدنا شيء تاني. نحن خلصنا من مفاهيم والي عكا والي الشام، تنعلق والي عكا والي

0: بطهران. ما فينا نمشي هيك، ما فينا نخلص البلد. وولادنا عم يتركوا لبنان من يأس ليأس من وراء هيدا البلد، من وراء هيدا الوضع. هيدا الوضع نحن بنرفض انه يستمر، وما بدنا يستمر.
1: رح ينتهي هيدا الوضع؟
0: بأكد لك رح ينتهي الوضع، ورح ينتهي إيجابا، وإيران رح تتجاوب مع المطلب الأمريكي اللي هو لصالح لبنان. لا سلاح على أرض لبنان إلا سلاح الجيش.
1: إن شاء الله إن شاء الله إيجابيتك فعلا تلاقي صدى على الأرض.
0: رح تلاقي صدى على الأرض على الأكيد، ورح يصبح لبنان دولة حيادية مستقلة متفاعلة مع قضايا الإنسان بالمنطقة،
1: مزدهرة
0: ومستقرة ومزدهرة
1: إن شاء الله، ويرجع
0: وبحدودها الطبيعية.
1: أستاذ ملح مرياشي، كتير بدي أشكرك على هذه الحلقة، فعلا كانت حلقة مميزة بإيجابيتك المعهودة والمبنية على الوقائع والمعلومات. شكرا أستاذ رياشي، شكرا لكل اللي تابعونا بهذه الحلقة. طبعا موعد جديد من برنامج بلا رحمة، إلى اللقاء.
2: بلا رحمة، برنامج حواري سياسي أسبوعي. بلا رحمة مع دنيز رحمة على لبنان الحر.

فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. وبارك يا سيد. يا إخوتي، إذن فلا حكم بالهلاك بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة روح الحياة في المسيح قد حررتني من شريعة الخطيئة والموت، فإن ما عجزت عنه الشريعة وقد أضعفها الجسد أنجزه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسد الخطيئة تكفيرا للخطيئة، فقضى في الجسد على الخطيئة لكي يتم بر الشريعة فينا نحن السالكين لا بحسب الإنسان الجسدي بل بحسب الروح، لأن السالكين بحسب الإنسان الجسدي يرغبون فيما هو للجسد، والسالكين بحسب الروح يرغبون فيما هو للروح. فرغبة الجسد موت، أما رغبة الروح فحياة وسلام. لذلك فرغبة الإنسان الجسدي عداوة لله، لأنها لا تخضع لشريعة الله ولا تستطيع ذلك، وإن السالكين بحسب الإنسان الجسدي لا يستطيعون أن يرضوا الله. أما أنتم فلستم أناسا جسديين بل روحيون، إن كان حقا روح الله ساكنا فيكم. ولكن من ليس له روح المسيح ليس هو للمسيح. أما إذا كان المسيح فيكم فبرغم أن الجسد ميت بسبب الخطيئة فالروح حياة لكم بفضل البر. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من بين الأموات يحيي أيضا أجسادكم المائتة بروحه الساكن فيكم. والتسبيح لله دائماً.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال متى الرسول: خرج الفريسيون فتشاوروا على يسوع ليهلكوه، وعلم يسوع بالأمر فانصرف من هناك، وتبعه كثيرون فشفاهم جميعا، وحذرهم من أن يشهروه، ليتم ما قيل بالنبي أشعيا: هو ذا فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي رضيت به نفسي، سأجعل روحي عليه فيبشر الأمم بالحق، لن يماحك ولن يصيح ولن يسمع أحد صوته في الساحات، قصبة مردودة لن يكسر، وفتيلة مدخنة لن يطفئ، إلى أن يصل بالحق إلى النصر، وباسمه تجعل الأمم رجاءها حقا والأمان لجميعكم.

0: نؤمن بإله واحد
1: آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم السادس كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي

سائر الأساقف المستقيمين الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا بيتر حشاش لكل المستمعين، ودعوة للجميع لصبحية جديدة ضمن وإلنا بونجور.

أصدقائي، لما نحيا إن لم يكن لجعل الحياة أقل صعوبة لبعضنا البعض؟ صديقي، كن لأخيك سنداً ولأختك معيناً ولصديقك وفياً ولجارك محسناً، وكن للمحتاج مساعداً، كن متسامحاً ولا تظلم من ظلمك، وكن كريماً مع من يطلب منك مساعدة، كن رحماً وطيب القلب ومتواضعاً، فالرب يحب الرحماء والمتواضعين.

أصدقائي، النجاح يحققه فقط الذين يواصلون المحاولة بنظرة إيجابية للأشياء. ولكن هل يظل الإنسان عبداً لشرائعه الفاسدة إلى انقضاء الدهر؟ أم تحرره الأيام ليحيا بالروح وللروح؟ أيبقى الإنسان محدقاً بالتراب؟ أم يحول عينيه نحو الشمس كي لا يرى ظل جسده بين الأشواك والجماجم؟

الأم هي كل شيء في هذه الحياة، هي التعزية في الحزن، هي الرجاء في اليأس والقوة في الضعف، هي ينبوع الحنان والرأفة والشفقة والغفران. فالذي يفقد أمه يفقد صدرا يسند إليه رأسه، ويدا تباركه، وعينا تحرسه.

هي رفقتكم دايما لبنان الحر. ربما لم يحدث في أي لغة هذا القدر من الانسجام بين الروح والكلمة والخط مثل ما حدث في اللغة العربية. إنه تناسق غريب في ظل جسد واحد.

لو جربنا الاستعداد للحب بشيء من العقل، لو قمنا بتقوية عضلة القلب بتمارين يومية على الصبر على من نحب. لذا صديقي تعلم الصبر، فليس كل يوم رائعا والحياة ليست دائما كما نتمنى.

صديقي، عندما تعمل في مجال تحبه تتحول الحياة إلى متعة، وعندما تعمل في مجال تكرهه ستصبح الحياة عبودية. إنها وظيفة استثنائية فائقة، وهي أن تكون إنساناً على الأرض. قال: لقد عصرتني الأيام، ولهذا أبدو رقيقا كثيرا.

وفي الختام صديقي المستمع، اللحظات التي تتخذ فيها قراراتك هي تلك التي تقرر مصيرك. لهم المستمعين نكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش. بيتر أنا منعطيكم موعد بكرة بنفس الوقت حوالي الساعة 6:10، ودايما عبر لبنان الحر ضمن وإلنا بونجور.

0: بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.
1: خبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
2: السابعة إلى الربع في لبنان الحر، صباح الخير وإليكم نشرة الأخبار. بدء اجتماعات أمريكية لبنانية لوضع آليات الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وجعجع قطار الدولة أصبح على السكة. جولة ثالثة من الضربات الأمريكية ضد إيران بعد استهداف سفينة في هرمز، وطهران ترد. إنجلترا تفوز على النرويج 2-1، وكذلك الأرجنتين على سويسرا.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع سيمونا حتشيتي وجمانة صغيب مراد. تشق المناطق التجريبية في الجنوب طريقها نحو التنفيذ بدفع أمريكي مع الاستعداد لإطلاق أول منطقة في خلال الأيام القليلة المقبلة كاختبار لنجاح الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وذلك قبل انطلاق جولة المفاوضات في روما. في أي حال، لا خيار أمام لبنان إلا التفاوض وإلا العودة إلى حرب مفتوحة تكرس الاحتلال الإسرائيلي ومن الممكن أن توسع مداه.
1: إذن في إطار تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، حط في بيروت وفد عسكري أمريكي وبدأ اجتماعاته مع قيادة الجيش بهدف ترجمة الورقة والبحث في آليات انسحاب إسرائيل من إحدى المنطقتين التجريبيتين. وفي المعلومات أن التطبيق سينطلق في خلال أيام، وتشهد الاجتماعات أيضا وضع خرائط لمناطق تجريبية إضافية على أن تنسق القيادة المركزية الأمريكية بشأنها بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي.
0: إشارة إلى أن لبنان أبلغ واشنطن رسميا مشاركته في جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل في روما، فيما أكد الجيش اللبناني استعداده للانتشار في أي منطقة تنسحب منها القوات الإسرائيلية. وأفاد مصدر رسمي لبناني بأن الجيش أبلغ الوفد العسكري الأمريكي جهوزيته للانتشار في أي منطقة تنسحب منها إسرائيل، موضحا أن الوفد اللبناني المشارك في المفاوضات سيقتصر على الجانب الدبلوماسي ولا يشمل أي تمثيل عسكري. وقد أطلع قائد الجيش العماد رودولف هيكل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على تفاصيل ما جرى خلال المحادثات.
1: السفير الأمريكي في إسرائيل أكد أن تل أبيب ترغب في الانسحاب الكامل من لبنان، وقال أن على الجيش اللبناني تولي مسؤولية الأمن في الجنوب تدريجيا، ولفت إلى أن حزب الله يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة، وأن قطع الدعم الإيراني عنه سيضعف أيضا حركة حماس والحوثيين. وتحدث السفير عن مقترح الرئيس دونالد ترامب بتدخل سوريا ضد الحزب، موضحا أنه لن يلقى ترحيبا في لبنان أو في إسرائيل.
0: إلى ذلك، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع أن العنوان الرئيسي الذي يحمله الوفد العسكري الأمريكي خلال زيارته لبنان يتمثل في ترجمة ورقة الإطار إلى خطوات تنفيذية عملية والعمل على وضع الآليات اللازمة لتطبيقها على الأرض. وكشف مسؤول عسكري أمريكي للوكالة نفسها أن العمل جار على إعداد خرائط لمناطق تجريبية إضافية في لبنان بالتوازي مع الاستعداد لإطلاق أول منطقة تجريبية بين لبنان وإسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة في إطار بدء تنفيذ الاتفاق الإطاري بين الجانبين.
1: وأوضح المسؤول أن المرحلة الحالية تمثل الانتقال إلى التنفيذ العملي للاتفاق، مشيرا إلى أن الاجتماعات التي يعقدها الوفد العسكري الأمريكي مع قيادة الجيش اللبناني في بيروت تتركز على وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيق بنود الاتفاق الإطاري. وأوضح المسؤول أن المرحلة الحالية تمثل الانتقال إلى التنفيذ العملي للاتفاق، مشيرا إلى أن الاجتماعات التي يعقدها الوفد العسكري الأمريكي مع قيادة الجيش اللبناني في بيروت تتركز على وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتطبيق بنود الاتفاق الإطاري. وأضاف أن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم ستتولى مهمة التنسيق بين لبنان وإسرائيل فيما يتعلق بتنفيذ آلية المناطق التجريبية، بما يضمن متابعة الإجراءات الميدانية والإشراف على مراحل التطبيق. وأشار المسؤول العسكري الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة ستباشر قريبا التواصل مع الشركاء الدوليين بهدف حشد الدعم للحكومة اللبنانية في إطار الجهود الرامية إلى مساعدتها على استعادة سيادتها وفق تعبيره.
0: صحيفة النهار ذكرت أنه بات في حكم المؤكد أن التحضيرات التي أجريت في بيروت لانطلاق هذه المرحلة ستواكب بزخم الجولة السادسة من المفاوضات في روما الأربعاء والخميس المقبلين، بما يفترض أن يشكل منظومة متكاملة بين الانطلاقة الميدانية التنفيذية للاتفاق الإطاري من جهة والشروع بتشكيل اللجان الفنية والسياسية المنبثقة عن هذا الاتفاق في جولة روما من جهة أخرى. ووفق الصحيفة فإنه خلافاً للأجواء الإعلامية والسياسية المتناقضة أو المشككة في المعطيات القائمة عشية أيام مفصلية مقبلة، فإن اتجاهات إيجابية تبلورت في الساعات الأخيرة على صعيد التنسيق الميداني العسكري الذي يتولاه الجانب الأمريكي، الأمر الذي يعزز الآمال بنجاح جولة روما أيضاً.
1: ميدانيا أصيب 7 أشخاص بالغارات التي صادفت بلدة المنصور حيث ألقيت مناشير تحذيرية. وفي حداثة قضاء بنت جبيل ألقيت قنبلة صوتية ومشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة أطراف حريص. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مبنى دخل إليه مسلحون من حزب الله وهم ينقرون صواريخ مضادة للدروع داخل المنطقة الأمنية.
0: رأى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن قطار الدولة اللبنانية أصبح على السكة مع وجود سلطة لبنانية مستقلة تقوم هي بالمفاوضات، ولا تترك إيران تفاوض عن لبنان، ولا تترك أحدا في الداخل اللبناني يعكر صفو علاقاتها مع الدول الخليجية والأجنبية. وفي مقابلة عبر قناة العربية تطرق جعجع إلى اتفاق الإطار ومسار إسلام أباد.
2: لبنان عنده خاصرة مفتوحة على الحوادث والأحداث من أيمتى؟ من 50 سنة. قوة اتفاق الإطار أنه ممكن مرة لكل المرات، هذه المرة بعد 50 عاما من الاضطرابات والحروبات والجولات والصولات والدمار وإعادة الأعمار وإعادة الأعمار والدمار، ممكن أن نقفل هذه الخاصرة المفتوحة. من ينتقد خطوة معينة عليه أن يطرح البديل. برأينا انطلاقا من الواقع الموجود في لبنان في الوقت الحاضر وانطلاقا من الوضع الموجود في المنطقة في الوقت الحاضر، أكيد لبديل. مسار إسلام أباد هو مسار قائم بين أمريكا من جهة وإيران من جهة أخرى، وبالتالي كل فريق من هالفريقين يسعى للحفاظ على مصالحه. عندما تتحدث إيران في مسار إسلام أباد هي تتحدث انطلاقا من مصالحها في لبنان وليس من مصالح اللبنانيين في لبنان.
1: رئيس القوات شدد على ضرورة أن تحل فورا الأجنحة العسكرية والأمنية لحزب الله.
2: الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام متفقين تماما على أنه يجب إنهاء كل سلاح خارج الدولة، بس لا أخفيها قولا أن الرئيس جوزيف عون حتى اللحظة يحاول أن يتجنب استعمال القوة في الداخل، مع أنه انتبه أنا شخصيا لست من هذا الرأي، لأن استعمال القوة من قبل الدولة هذا ليس عنفا. ما الدولة أكيد بعض الأوقات للحفاظ على الأمن، للحفاظ على المصالح القومية العليا. الآن الرئيس جوزيف عون يراهن على أنه وصلت الأمور إلى حد المفترض أن يكون حزب الله قد اتعظ أو قد أصبح لديه وعيا آخر عن حقيقته، عن واقعه، عن وضعه، وبالتالي أنه ممكن أن يقبل بحل نفسه بنفسه. الدولة اللبنانية في المؤسسة العسكرية، بس حد المؤسسة العسكرية في مجموعة مؤسسات أمنية، حد مجموعة المؤسسات الأمنية في القضاء، في مجموعة إدارات أخرى. شفت إذا بتتحرك كلها سوا هي بتتحرك، يعني حبيا سلميا، قصدي بتتحرك سلميا، لا يعود هناك ضرورة لاستعمال القوة. بدك أنت تظهر عن تصميمك، بتقول أنه خلاص أنا خي حملتكم 40 سنة، هلأ خلاص يا بتحلوا نفسكم يا بدي حلكم. إذا ما بتقوله هاي كيف بده يمشي الحال؟ وإذا لم يحل نفسه، إيه بعض الأوقات الدولة مضطرة تستعمل الشدة. ما في إلا حل وحيد، حزب الله خلص أدى قصته العلا. هلأ إذا افترضنا هيك، مع أنه نحن برأينا أدى قصته إلى إيران مش العلا، بس هلأ خلص. بينما مجرد وجود حزب الله بالشكل يلي هو موجود فيه، هذا الحزب الله يلي هو فصيل بالحرس الثوري الإيراني، أعطى ذرائع لكل من له موال أن يغني في لبنان.
0: وفيما نفى كليا التحريض على الطائفة الشيعية عموما، رد جعجع على طرح منح حزب الله مكاسب مقابل التخلي عن سلاحه.
2: مرفوضة تماما تماما تماما، لأن نحن قلنا حزب الله مش حزب الله قلوا علينا، يعني حزب الله عطل حياتنا الوطنية والسياسية والاجتماعية للأربعين سنة الماضية، بدنا نعطيه تمنها التعطيل هيدا؟ لا لا لا لا لا، عدا عن أنه في عنا اتفاق الطائف عطى المشاركة لكل الفرقاء اللبنانيين كما يجب في الدولة، وبالتالي لأنه حزب الله جاب سلاح من إيران بدنا نعطيه ثمن هالسلاح يلي انعكس علينا وبال وخراب على مدى 40 سنة؟ أكيد لا.
1: جولة ثالثة من الضربات الأمريكية ضد إيران بعد استهداف سفينة في هرمز وطهران ترد. التفاصيل مع شرب المخلوف.
3: أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينة حاولت عبور مضيق هرمز في مسار غير مصرح به، مشيرا إلى أنه سيتم إغلاق المضيق حتى إشعار آخر وانتهاء التدخل الأمريكي، وأكد أنه دمر مركز القيادة والسيطرة في قاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية في الأردن، واستهدف بالمسيرات منظومة باتريوت ومستودع ذخيرة وموقع رادار للجيش الأمريكي في الكويت. وردا على الاستهداف وبتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، أعلن الجيش الأمريكي البدء بجولة ضربات جديدة ضد إيران مستهدفا أهدافا إيرانية عدة، ومن بين الأهداف التي استهدفتها الضربات رادارات المراقبة الجوية ومواقع تخزين الصواريخ. وأشار إلى أن الحرس الثوري هاجم سفينة حاويات ترفع علم قبرص. القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت فقدان أحد أفراد الطاقم المدني، فيما أشارت هيئة بريطانية إلى مغادرة طاقم السفينة التي استهدفها الحرس الثوري بواسطة قارب نجاة. في المقابل أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات عدة في البلاد نتيجة الضربات الأمريكية. الإمارات قالت إنها تتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيرات آتية من إيران عبر منظومات الدفاعات الجوية للصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة، فيما أشارت قطر إلى أن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية لافتة إلى زوال التهديد الأمني وعودة الأوضاع لطبيعتها. أما البحرين فأكدت أن دفاعاتها الجوية تصدت لاعتداءات إيرانية.
4: عين على العالم.
0: قتل شخصان وأصيب 5 آخرون في حادث إطلاق نار شهدته مدينة تورونتو الكندية أمس، فيما أطلقت الشرطة عملية واسعة لتعقب المهاجم الذي تمكن من الفرار، ولم تكشف السلطات حتى الآن عن هوية الضحايا أو الدافع وراء الهجوم، فيما تواصل فرق التحقيق جمع الأدلة ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد مكان المشتبه به. أجبر نحو 2 مليون شخص على إخلاء منازلهم في الصين مع اقتراب الإعصار بافي الذي اجتاح تايوان وعددا من الجزر اليابانية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.
4: بعيدا من السياسة،
1: حجز منتخب إنجلترا مقعده في الدور النصف النهائي من كأس العالم بعدما قلب تأخره إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 على النرويج عقب مباراة امتدت إلى شوطين إضافيين مساء أمس على ملعب هارد روك في ميامي. وبعد نهاية المباراة بين النرويج وإنجلترا وجه ألفي هالاند والد النجم النرويجي إيرلينغ انتقادات لاذعة إلى الحكم الفرنسي كليمان توربان، معترضا على عدد من القرارات التحكيمية التي شهدتها المواجهة المثيرة في ظل حالة من الغضب داخل المعسكر النرويجي. والآن حجز منتخب الأرجنتين مقعده في الدور نصف النهائي أيضا من كأس العالم بنتيجة 3-1 على منتخب سويسرا.
0: ونشير إلى أن هذا الفوز أتى بعد التمديد في ربع النهائي. وفي الرياضة المحلية حسم الحكمي المواجهة الأولى أمام المركزي 88-75 وتقدم 1-0 في سلسلة نصف نهائي ديكاتلون بطولة لبنان لكرة السلة.
1: هذا وتوج منتخب لبنان لكرة السلة مدون 18 عاما بطلا لغرب آسيا للذكور في مباراة فاز فيها على منتخب إيران بفارق نقطة واحدة 74-73. وسيحتفل بعودة الفريق البطل في 10 من صباح اليوم فور وصوله مطار رفيق الحريري الدولي.
4: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: إلى
0: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من اليوم بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي لارتفاع درجات الحرارة. اليوم طقس صافٍ إلى قليل الغيوم مع ضباب على الجبال واستمرار الارتفاع في الحرارة على المرتفعات وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد من الشعور بالحر. أما غدا فتستمر الأجواء الرطبة على الساحل حيث يزداد الشعور بالحر كما تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب أحيانا على الجبال المتوسطة الارتفاع. في الختام إعادة للعناوين. بدء اجتماعات أمريكية لبنانية لوضع آليات الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وجعجع قطار الدولة أصبح على السكة. جولة ثالثة من الضربات الأمريكية ضد إيران بعد استهداف سفينة في هرمز وطهران ترد. إنجلترا تفوز على النرويج 2-1 والأرجنتين على سويسرا 3-1. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا أخرجها إذاعيا مارون بشعلاني.

0: دايما حدي.
1: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.

صباح الخير من لبنان الحر، نقدم إليكم نشرة الأخبار. وفد عسكري أمريكي بدأ محادثاته في بيروت لبحث آليات تنفيذ أول منطقة تجريبية. السفير الأمريكي في إسرائيل: حزب الله يشكل تهديدا مباشرا لواشنطن، ومقترح ترامب بتدخل سوريا لم يلقى ترحيبا. جعجع قطار الدولة أصبح على السكة، وإذا لم يحل الحزب نفسه تضطر الدولة لاستعمال الشدة. الجيش الأمريكي: ضربنا أكثر من 300 هدف في إيران بتوجيه من ترامب، وطهران تقصف الخليج. إنجلترا تفوز على النرويج 2-1، والأرجنتين على سويسرا 3-1.

0: الحر.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألاف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: تعتذر عن تصميمك، بتقول انه خلص انا خيي حملتكم 40 سنه، هلا خلص يا بتحلوا نفسكم يا بدي حلكم. اذا ما بتقول له هاي كيف بده يمشي الحال؟ واذا لم يحل نفسه، ايه بعض الاوقات الدوله مضطره تستعمل الشده، ما في الا حل وحيد. حزب الله خلص ادى قصته للعلا، هلا اذا افترضنا هيك، مع انه نحن براينا ادى قصته الى ايران مش للعلا، بس هلا خلص. بينما مجرد وجود حزب الله بالشكل يلي هو موجود فيه، هذا الحزب الله يلي هو فصيل بالحرس الثوري الايراني، اعطى ذرائع لكل من له موال ان يغني في لبنان.
1: وفيما نفى كليا التحريض على الطائفة الشيعية عموما، رد جعجع على طرح منح حزب الله مكاسب مقابل التخلي عن سلاحه.
0: مرفوضة تماما، لان نحن قلنا حزب الله مش حزب الله له علينا، يعني حزب الله عطل حياتنا الوطنية والسياسية والاجتماعية للأربعين سنة الماضية، بدنا نعطيه ثمنها التعطيل هيدا؟ لا لا لا لا لا، عدا عن انه في عنا اتفاق الطائف عطى المشاركة لكل الفرقاء اللبنانيين كما يجب في الدولة، وبالتالي لأنه حزب الله جاب سلاح من إيران بدنا نعطيه ثمن هالسلاح يلي انعكس علينا وبال وخراب على مدى 40 سنة؟ أكيد لا.
1: جولة ثالثة من الضربات الأمريكية ضد طهران والأخيرة تارد شرم المخلوف.
2: أنهى الجيش الأمريكي الجولة الثالثة من عملياته العسكرية داخل إيران بعدما استهدف خلال 3 ليال أكثر من 300 موقع، مشيرا إلى أن الضربات شملت مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات ومنشآت بحرية ومستودعات ذخيرة وشبكات اتصالات، إضافة إلى مواقع للرصد والمراقبة على السواحل الإيرانية ردا على الهجمات التي طالت سفنا تجارية في مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية قالت إن الجولة الأخيرة شملت نحو 140 هدفاً عسكرياً باستخدام مقاتلات انطلقت من قواعد برية وبحرية إلى جانب طائرات مسيرة وسفن حربية أطلقت ذخائر دقيقة. كما أكدت استمرار عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أنه تم توفير عبور ناجح لأكثر من 800 سفينة و400 مليون برميل نفط عبر المضيق منذ مطلع أيار. في المقابل، إعلام إسرائيلي أفاد بوجود تقديرات تشير إلى انعدام فرص التوصل لاتفاق أمريكي إيراني، وأشار إلى وجود استعدادات عسكرية إذا شملت المواجهة إسرائيل، لافتا إلى مواصلة إعداد خطط عسكرية وبنك أهداف داخل إيران، وحذر من أن الرد سيكون واسع النطاق وبالتنسيق مع واشنطن إذا تعرضت إسرائيل لأي استهداف من قبل إيران. في المقابل، الحرس الثوري الإيراني أعلن تدمير مراكز الدعم اللوجستي لحاملات الطائرات الأمريكية في ميناء الدقم بسلطنة عمان ومركز القيادة والسيطرة في قاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية في الأردن وتجديد الهجمات على البحرين وقطر والإمارات والكويت.
1: عين على العالم. قتل شخصان وأصيب 5 آخرون في حادث إطلاق نار شهدته مدينة تورونتو الكندية أمس، فيما أطلقت الشرطة عملية واسعة لتعقب المهاجم الذي تمكن من الفرار، ولم تكشف السلطات حتى الآن عن هوية الضحايا أو الدافع وراء الهجوم، فيما تواصل فرق التحقيق جمع الأدلة ومراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد مكان المشتبه به.
3: أجبر نحو 1 مليون شخص على إخلاء منازلهم في الصين بعد اقتراب الأعصار بافي الذي يجتاح تايوان وعددا من الجزر اليابانية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.
4: بعيدا من السياسة،
1: حجز منتخب إنجلترا مقعده في الدور نصف النهائي من كأس العالم بعدما قلب تأخره إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 على النرويج عقب مباراة امتدت إلى شوطين إضافيين مساء أمس على ملعب هارد روك في ميامي. وبعد نهاية المباراة بين النرويج وإنجلترا، وجه ألفي هالاند والد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند انتقادات لاذعة إلى الحكم الفرنسي كليمون توربان، معترضا على عدد من القرارات التحكيمية التي شهدتها المواجهة المثيرة في ظل حالة من الغضب داخل المعسكر النرويجي.
3: كما حرز منتخب الأرجنتين مقعده في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعدما تغلب عن نظيره السويسري بنتيجة 3-1 بعد التمديد. وتقام المباراة الأولى في نصف نهائي كأس العالم بين إسبانيا وفرنسا الثلاثاء 14 تموز، وتقام المباراة الثانية بين إنجلترا وأرجنتين الأربعاء 15 الحالي.
1: إلى الرياضة المحلية، حيث حسم الحكمي المواجهة الأولى أمام المركزية 88-75 وتقدم 1-0 في سلسلة نصف نهائي ديكاتلون بطولة لبنان لكرة السلة. هذا وتوج منتخب لبنان لكرة السلة ما دون 18 عاما بطلا لغرب أسيا للذكور في مباراة فاز فيها على منتخب إيران بفارق نقطة واحدة 74-73، وسيحتفل بعودة الفريق البطل في العاشرة من صباح اليوم فور وصوله مطار رفيق الحريري الدولي.
5: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
3: وبحسب غرفة التحكم، ستقوم أحدى الشركات المتعهدة بأعمال تنظيف داخل أنفاق المطار باتجاه بيروت اليوم من 5 صباحا لغاية 8، وسيحول السير باتجاه الأوزاعي والشويفات. لذلك وبحسب غرفة التحكم التي تطلب للمواطنين أخذ العلم والتقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، أيضا تذكر المواطنين أنه سيصار إلى تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت باتجاه جوني اعتبارا من 7 صباحا ولغاية 4 بعد الظهر. وبحسب احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث، في خلال 24 ساعة الماضية 12 حادث قطير و18 جريح. حركة المرور طبيعية على كل الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت. أما بموضوع مخالفات السرعة الزائدة، الرادار بلغ عددها 513 مخالفة في 24 ساعة الماضية.
5: RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
1: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من اليوم بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي لارتفاع في درجات الحرارة. اليوم الطقس صاف إلى قليل الغيوم مع ضباب على الجبال واستمرار الارتفاع بالحرارة على المرتفعات وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد من الشعور بالحر. غدا تستمر الأجواء الرطبة على الساحل ويزداد الشعور بالحر، كما تنشط الرياح أحيانا ويتكون الضباب أحيانا على الجبال المتوسطة الارتفاع. نعيد عليكم قراءة العناوين. وفد عسكري أمريكي بدأ محادثاته في بيروت لبحث آلية تنفيذ أول منطقة تجريبية. السفير الأمريكي في إسرائيل: حزب الله يشكل تهديدا مباشرا لواشنطن، ومقترح ترامب بتدخل سوريا لم يلقى ترحيبا. جعجع قطار الدولة أصبح على السكة، وإذا لم يحل الحزب نفسه تضطر الدولة لاستعمال الشدة. الجيش الأمريكي: ضربنا أكثر من 300 هدف في إيران بتوجيه من ترامب. وطهران تقصف الخليج. إنجلترا تفوز على النرويج 2-1 والأرجنتين على سويسرا 3-1. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، أخرجها إذاعيا مارون بشعلاني.

0: دايما حدي.
1: كريدو، مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار، هيك نؤمن. كريدو، كل أحد 8:15 صباحا مع فادي نكوزي على لبنان الحر.
2: نهار مبارك بنتمنيه لكل المستمعين. نحن عم نلتقى تحت عنوان كريدو، عنوان برنامجنا اللي مستمرين فيه، وهالرسالة اللي نحن حابين أنه نتابع فيها. التحية لكل مؤمن، وأيضا تحية لكل مستمع يمكن بعض ناقصه فشخة صغيرة لحتى تكمل معه، أو بالأحرى يكمل معه إيمانه. التحية أيضا للمخرج اللي مسيحي، وإن شاء الله بحلقتنا اليوم اللي موضوعها العنصرة والروح القدس. يمكن لا نحن بزمن العنصرة، ولكن في كتار منا ما بيعرف شو معنى الروح، وبالتحديد الروح القدس بقلب كل واحد منا. يمكن منتعبد لقديسين، منتعبد لكتير رموز في الكنيسة، ولكن ببعض الأحيان ما منعرف عمل الروح كيف بيصير، وليش ربنا من بعد ما بعد صعوده للسماء بعت لنا الروح القدس. في أمور كتير منشوفها بزمن العنصرة مع الخوري بشارة السخن من أبرشية جبيل المارونية. أهلا وسهلا فيك أبونا.
3: كيفك فادي؟ اشتقنا لك.
2: نحن كمان أبونا بشارة، نحن أول شي بزمن العنصرة، وأكيد اليوم وقت اللي منحكي عنصرة، شو فعل علي أو شو فعل على المؤمنين من وقت ما صارت لغاية اليوم؟
3: أول شيء أنا بحييك وبحيي ضيوفك. نحن بالأسبوع الأحد السابع بالعنصرة، يعني مرق 7 أسابيع، هذا زمن طويل، وزمن شيء 17 أو 16 أسبوع حسب ما أمتى بيجي عيد الصليب، لأنه عيد الصليب مع عيد الصليب بينتهي آخر زمن من السنة الطقسية اللي هو زمن الصليب. فزمن العنصرة هو من أهم الأزمنة، كمان مع أنه كل الأزمنة هي مهمة. ليش من أهم الأزمنة؟ لأنه هي وقت منقول زمن العنصرة اللي هو حياة الكنيسة، حيث الروح القدس هناك الكنيسة، وحيث الكنيسة هناك الروح القدس، مثل ما بيقول مار أغسطينوس، حيث الإفخارستية هناك الكنيسة، وحيث الكنيسة هناك الإفخارستية، بمعنى المعنى هو ذاته. دايما نحن بصلاتنا على طول منصلي ليسوع بالمسيح، نحن كمسيحيين وعم نحكي بالممارسة. تسمع كتير ناس بيصلوا ليسوع ليسوع، قليل منسمع الناس بتصلي للروح، الروح القدس، قليل منسمع للناس بتصلي للآب، مع أنه الله واحد. نحن عنا أكيد الله واحد، بس مهم أن نكون عم نرجع نتذكر مربولوس اللي دايما بيذكرنا أنه الروح القدس يعمل فينا بأنات لا توصف، مش هيك؟ ويسوع بالإنجيل هو بيقلنا لن أترككم يتامى، ما رح يتركنا يتامى، سأرسل إليكم باراقليط، باراقليط المعزي، يعني هذا الروح الذي يشجع الإنسان، يقوي الإنسان، يعزي الإنسان. أوكي؟ هو اللي بيفعل فينا، ترجمة مربولوس، بأنات لا توصف. زمن العنصرة بحسب الليتورجيا زمن طويل مثل ما قلنا، والكنيسة بكل الأزمنة بتحط لنا خارطة الطريق، ما بتحط هيك انه في زمن في 17 اسبوع بتصير تنبش كيف ما كان بطريقه عشوائيه بتحط نصوص انجيليه، لا، في خارطه الطريق حتى الانسان المؤمن هو ماشي يقدر تكون عنده صوره واضحه لهالخريطه. بلا خريطه الانسان بيضيع. كيف الاحرى انه يكون هو كيف عم بيصلي؟ التلاميذ طلبوا من يسوع: يا يسوع علمنا ان نصلي. نحن ما بنعرف نصلي، الكنيسه مشكوره بتعلم الناس كيف يصلوا. لا أحكي شوي بشكل سريع عن الزمن،
2: يعني أنا بس أحكي زمن العنصرة لازم أذكر الروح القدس.
3: إيه أكيد أكيد، والروح القدس عطول لازم نذكره.
2: نحن ليش بعد القيامة،
3: نحن بعد القيامة، نحن التدبير الخلاصي هو تدبير ثالوثي، ما قبل التجسد يلي هو عهد القديم عمل ثالوثي، بس كان في تحضير لهذا للعمل الخلاصي اللي حققه الابن الأزلي بتجسده وموته وقيامته.
2: لا.
3: هو عمل ثالوثي ولكن مقسم في الابن هو الذي حقق المرحلة التدبيرية، وهلأ نحن بمرحلة ما بعد القيامة هو مرحلة عمل الروح، هو عمل الروح القدس الذي بيقول يسوع أعطيتكم الحقيقة كلها، إيه؟ وبتقدروا أنتوا مع الروح هو الذي يقودكم أنه تكتشفوا هذه الحقيقة اللي أعلنت أعلنت كل الحقيقة بشخص اسمه يسوع المسيح. بس أنا ما في كإنسان ولا كبشرية أقدر أنا أختصر الله.
2: طيب تسمح لي بهذا السؤال،
3: من هيك الروح هو يلي عبر الزمن هو عم بيكشف لنا هالحقيقة أو بيشرح لنا هذا الوحي.
2: إذا سألت هذا السؤال، مش معظمنا بيتخطى الروح القدس؟
3: احنا بنتخطى الله كله، مش بس الروح.
2: صحيح، بس ما المفهوم بهالزمن العنصرة، مفهوم الروح منه واضح عند كتار منا. بتلاقينا أبونا بشارة رايحين للشخصية اللي نحن بالنسبة لنا، للشخصية اللي هي أقرب شكلا لنا، يعني نطلع بجسد يسوع، نطلع بجسد مريم العذراء لأنه منشوفه كإنسان، يعني بدك تشوف إنسان، نطلع بالقديسين كجسد. أكيد طبعا ما بدنا نحكي عن قداستهم وعن يعني مثل ما بيقولوا الروحانية العالية، بس ولا مرة طلعنا على شكل الروح القدس، مع أنه موجود وعطانا إياه وطلب منا إياه وصانا فيه يسوع.
3: الروح القدس هو يلي عمل كل اللي عمله بحياة القديسين، هو يلي فعل أنه روح الله، هو الذي يسبر أعماق الإنسان، هو اللي بيقدر يكون عم بيحقق كل التدبير الخلاص.
2: بس يمكن لأنه مش مرئي الإنسان شوي،
3: يعني صح،
2: الإنسان بده شيء
3: ملموس
2: أو يشوفه قدام.
3: صحيح، ولكن الروح القدس أهم من أنه يكون مرئي، في أنت عم تختبر حضوره. اليوم وقت اللي بتختبر حضور الله بحياتك، بحياتك اليومية، هذا أهم من مليون مرة أنه يكون مرئي. وقت اللي عندك هيدا الإيمان هو الذي يقوي الإيمان بالإنسان. بس إذا بتسمح لي
2: فضل
3: أعطي صورة مناقضة للروح القدس لنفهم لنفهم شو العنصرة. بسفر التكوين في نص بيحكي عن بابل، ونحن بنسمع في ناس بيقولوا برج بابل، بس ما بنعرف القصة، ورح أنا أجرب اختصرها لما بلاضيق الوقت. اليوم شو خلاصة برج بابل؟ برج بابل هي الفكرة الأساسية، العالم قررت أنها تتجمع وتتوحد لتعمل برج يوصل على السماء، هدفه أنه يقتلوا الله، هدفه أنه يقتلوا الله، يلغوا الله من حياتهم، نحن ما لنا بحاجة لله. هيدا الاتحاد كان من أجل الشر مش من أجل الخير. لذلك الله بيقول النص بتعبيره أكيد بلبل الإنسان، وجعلهم كل واحد ما عاد يفهم حدا على التاني. ليه؟ لأنه وقت بيفوت الشر على قلب الإنسان ما بقعد حدا يفهم حدا، ما بقعد في حدا عم بيفهم حدا. العكس تماما صار بالعنصرة. بالعنصرة شو سمعوا الناس؟ سمعوا كل العالم عم تحكي لغة وحدة يلي تجمعوا من كل أقاصي الأرض، من اليونان ومن هيدي كابادوكيا ومن بافوس ومن هاو كلهم، هاو مش ما عندهم، كيف عم بيحكوا لغة وحدة؟ تفاجأوا بأعمال الرسل. أي لغة كانوا عم بيحكوا؟ لغة المحبة يلي كل إنسان بيفهمها. وقت اللي بتحكي بلغة المحبة، وأي محبة التي أوصانا عليها الرب يسوع أن نحب بعضنا بعضا كما هو أحبنا. لذلك العنصرة هون هي أنك تجمع كل أبناء الملكوت وسط هذا العالم المظلم، وسط هذا العالم المليان يمكن شر، وسط هذا العالم يلي مليان من برج بابل، مليان من برج بابل، ما حدا عم بيفهم مع حدا، ما حدا بيفكر إلا بحاله، ما حدا بيفكر إلا بمصلحته 100%. هذا التشرذم الكبير ما في حدا بيقدر يخلصنا منه إلا الروح القدس. أنه يفوت على العنصرة اللي هو بنقي الإنسان، هو اللي بيطهر الإنسان، هو يلي بيعطيه أنه يكون فعلا عم بيشهد ونحن شهود على ذلك.
2: طيب
3: مثل ما منقول بالقيامة.
2: أبونا بشارة، ليه الكنيسة عطته كتير أسابيع لهالزمن هيدا؟
3: لا، أهميته الروح القدس. إذا بتطلع بالأسابيع كيف حاطينه، بيحكوا أول شيء عن عيد العنصرة، تاني أسبوع عيد الثالوث الأقدس، من بعد ما نحكي عن الثالوث الأقدس بيحكوك عن الروح القدس. من هو الروح القدس؟ ماذا الروح القدس الذي يعلم؟ هو الذي يدعو، نحكي عن الدعوة، لأنه في عمل للروح القدس. مش بس بنحكي عن من هو الروح القدس، نحكي عن من هو الروح القدس وشو دوره. دوره أنه يعلم الإنسان، يدعو الإنسان، وما بيدعي الإنسان بس ليدعيه.
2: بس كيف بكسبه لهالروح، للروح القدس؟ أنا
3: ما بتكسبه إلا وقت اللي بتكون مؤمن، أكيد
2: بالإيمان،
3: أكيد
2: في شي سر آخر
3: بالآن بالأسرار بدك تاخده، بسر التثبيت والمعمودية هيك إذا كأسرار.
2: نعم،
3: أنا عم بحكي كإيمان، لأن احنا ما نقدر نفوت على المعمودية والتثبيت إذا ما كنا مؤمنين. ما لشو عم بتعمد؟
2: صحيح.
3: بس أنا اللي عم جرب أعمل هالديرولمان على مستوى اللي ترجي بزمن العنصرة، لأن قلت أنه زمن طويل، لأقول أنه هو الذي يعلم والذي يدعو. بيقول لك ليه عم يدعي؟ لحتى يدعو ليرسل. أنا دعيتك يا بشارة لحملك رسالة، بيعطيني الرسالة، بس قبل ما يعطيني الرسالة بيعطيني روحانية الرسول، برنامج الرسول كمان، هود منشوفهم بالأسابيع، روح الرب علي مسحني وأرسلني. هيدي بكرة أحد اللي جاي رح نسمعها. كل هيدولة نسمعهم منشوفهم. الروح القدس في عنده ثمار، من ثمار الروح القدس هو التوبة. بكرة نسمع كمان، بعد يمكن بأسبوع العاشر نسمع زكى العشار. التوبة أهمية، من أهم ثمار عمل الروح القدس بالإنسان هو التوبة، أن يعود الإنسان إلى الله. أن يعود الإنسان إلى الله من أهم ثمار اللي يعلم الإنسان، يربي الإنسان، بيعطيه أنه يكون فعلا شاهد على أنه يحقق صورة الإبن، لأن نحن اسمه مسيحيين. لا، أن نحن مسحنا الأنكسيون اللي صارت، مسحنا من مسحة الروح القدس، يعني انطبعت فينا صورة الإبن القائم من الموت، المسيح القائم من الموت. أنا صرت أنا وبشر كمسيحي، أنا وبشر عم ينطلب مني أن يكون صورة الله على الأرض.
2: صحيح.
3: ما بقدر أعمل هذا، كتير صعبة. بيجي سر التثبيت يلي هو بيعطيك ملء الروح القدس، تمتلئ من الروح القدس، ليقلك أنت إيه مزبوط ما فيك، بس بدك تتكل على قوة الله. قوة الله يا حي صارت ساكنة فيك، أنت وحدك بدوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيء، بقول يسوع.
2: نعم. قبل ما ينتهي الوقت، شو بدي أكسب من هاللقاء الصغير اللي اجتمعنا فيه حول العنصرة والروح القدس؟ شو الشيء الزوادي اللي بدي أخذها أنا هلأ من هاللقاء هيدا اللي لازم أطبعه أو تضل محفوظة بحياتي وحياة كل المستمعين والمؤمنين؟
3: أنا دايما بحب وقت اللي بدي أحكي عن الروح القدس أحكي عن الرجاء. ليه؟ لأنه
2: بس دايما عنا رجاء، يعني على طول بحياتنا في رجاء، بس ولا مرة حسينا أنه مش دايما بيتحقق الرجاء.
3: لأنه ما في إيمان، لأنه الرجاء هو ابن الإيمان. وقت اللي بقول أنا الرجاء، معناته أنا بالرغم من واقع الأليم، بالرغم من واقع الأليم، أنا ماني إنسان عم بعيش تخيل، ولا عم بعيش انقسام بشخصيتي.
2: نعم.
3: ولا انفصام بشخصيتي، ولا انفصام عن الواقع. من زلمي مريض نفساني، أنا المسيحي. المسيحي هو بيقول بالرغم من الألم والوجع اللي عم بعيشه، هو عنده ملء الثقة أنه الله لن يتركه بهذا الواقع، دايما في نور القيامة سوف ينبثق. المسيح على الصليب كان بأسوأ صورة عم نشوفها لصورة البشر عم بيقتلوا الله. مسيحيا البشر عم بيقتلوا الله، بدك أسوأ من هيك صورة؟ شو قال لهم يسوع على الصليب؟ يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. لا قال لهم هيك، لا. ويا أبتي بين يديك أستودع روحي. عنده ملء الثقة بالرغم من هالوجع والألم والموت اللي بده يموته، كان عنده ملء الثقة كيسوع البشر، لأنه يسوع الله فعلا، هو إنسان كمان، بإنسانيته كان عنده ملء الثقة أنه هناك نور القيامة جاي لا محالة مش كان عم يتخيلها.
2: فإذا العنصرة هي
3: ملء الرجا،
2: ملء الرجا ويمكن ختام خلينا نقول كل هالمسيرة اللي كانوا فيها الرسل مع يسوع للقيامة. مظبوط.
3: مش ختام، ما في ختام.
2: ختام مش إنه ختام، بس كان ختام المرحلة اللي مرقوا فيها معه.
3: هي بداية حياة الكنيسة، هي بداية ختام يمكن عمل مع القيامة والصعود. إيه خلص يمكن العمل التدبير مع الابن.
2: صحيح.
3: ولكن هي صارت بداية حياة الكنيسة. حياة الكنيسة هي بلشت مع العنصرة. خذوا الروح القدس، اذهبوا وتلمزوا، مش هيك؟ وعمدوهم باسم الاب والابن.
2: بلشت
3: ومن هون من وقتها لليوم ونحن بعدنا مستمرين بعمل الروح،
2: وهي مستمره بنظرك. اكيد
3: اكيد بالرغم من الخطوط المعوجه بحياتنا نحن كبشر ونحن كمسؤولين بالكنيسه وكبطاركه وكاساقفه وكخكانه وكل هالحياه الاوقات اللي بنعيشها مفركشه، هناك خيط جالس مستقيم هو عمل الروح، هو الذي يقدس الكنيسة.
2: خلص وقتنا أبونا بشارة، نحن رح نرجع نكون الله راد نحن وياك الأسبوع اللي جاي تنحكي شوي عن مفهوم بعده شوي، منحط كتير نقاط استفهام كيف وليش وليش وليش وليش وليش، خاصة القداسة اللي هي أسئلة كتير الواحد بيطرحها. أنا بدي أشكرك أبونا بشارة صخن من أبرشية جبيل المارونية. بالطبع التمني نهار مبارك للجميع، وإن شاء الله منلتقى الأسبوع اللي جاي. ضلوا بخير.
1: مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار. كريدو مع فادي نكوزي على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، موجز أخبار التاسعة إلا الربع من لبنان الحر.

0: في إطار تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، حط في بيروت وفد عسكري أمريكي وبدأ اجتماعاته مع قيادة الجيش بهدف ترجمة الورقة والبحث في آليات انسحاب إسرائيل من إحدى المنطقتين التجريبيتين. وفي المعلومات أن التطبيق سينطلق خلال أيام، وتشهد الاجتماعات أيضا وضع خرائط لمناطق تجريبية إضافية على أن تنسق القيادة المركزية الأمريكية بشأنها بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع في مقابلة عبر العربية الحدث أن رئيس الجمهورية جوزيف عون ماض تماما في خياره المتعلق باتفاق الإطار ومسار التفاوض، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في الأصوات المعارضة للاتفاق بل في الخروج عن بعض الأدبيات السياسية، وبالتالي من ينتقد الاتفاق عليه أن يطرح بديلا منه. ولفت إلى أن لبنان قطع حتى الآن 60 أو 70% من الطريق باتجاه قيام دولة فعلية، والدليل هو المفاوضات التي تقوم بها السلطة اللبنانية سواء كانت على خطأ أو على الصواب، ما يشير إلى وجود سلطة لبنانية مستقلة تقوم هي بالمفاوضات ولا تترك إيران تفاوض عن لبنان، وبالتالي القطار أصبح على السكة، والمسألة الآن هي أن يقطع كل المسافة المطلوبة منه. نتوقف مع الإعلان ثم نتابع المشس.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: دعت السفارة الأمريكية في البحرين مواطنيها إلى تجنب التجمعات ومناطق الانتشار الأمني. أعلن الديوان الأميري القطري وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. حجز منتخب إنجلترا مقعده في الدور نصف النهائي من كأس العالم بعدما قلب تأخره إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 على النرويج عقب مباراة امتدت إلى شوطين إضافيين مساء أمس على ملعب هارد روك في ميامي. وبعد نهاية المباراة بين النرويج وإنجلترا، وجه ألفي هالاند والد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند انتقادات لاذعة إلى الحكم الفرنسي كليمون توربان، معترضا على عدد من القرارات التحكيمية التي شهدتها المواجهة المثيرة في ظل حالة من الغضب داخل المعسكر النرويجي. كما حجز منتخب الأرجنتين مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم بعدما تغلب على نظيره السويسري 3-1 بعد التمديد، وتقام المباراة الأولى في نصف نهائي كأس العالم بين إسبانيا وفرنسا الثلاثاء 14 تموز، والمباراة الثانية بين إنجلترا والأرجنتين الأربعاء 15 تموز. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: خبر جديد، خبر جديد من لبنان الحر.
1: بعد إعلان الديوان الأميري القطري وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني عن عمر ناهز 74 عاما، وفاة مفاجئة أيضا للسيناتور الأمريكي الجمهوري لينسي جراهام إثر مرض مفاجئ كما أعلن منذ قليل. هذا كل شيء.
0: خبر جديد، خبر جديد من لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لما منحكي عن الشارع البعض بفكر انه القصة قصة زهران، قصة مافيات، قصة سير او حوادث سير. لا، اليوم رح نحكي عن شي حلو بالشارع. شو يعني؟ عم نحكي عن ستريت ارت او فن الشارع، وهو واحد من اشكال الفن المعاصر يلي ممكن يكون موجود وين ما كان، يعني على الجدران، بقلب التونيلات، بالساحات، وين ما كان. بيرسموا جرافيتي، جداريات، بيلزقوا، بيحطوا رسومات، وين ما كان. مهم انه توصل للرسالة الفنية، وممكن اوقات تكون كاريكاتير نائدة للسياسة. وكمان ممكن يكون ملحق بفن الشارع ما يعرف خصوصا باوروبا، مثل الرقص او العزف وغيرها من الامور. كل الهم انه هالشارع يتحول لمكان للتعبير عن الاراء او حتى للتعبير عن المواهب.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: خبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
1: العاشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: توفي السناتور الأمريكي الجمهوري لينسي غراهام إثر تعرضه لمرض مفاجئ. قال رئيس الجمهورية جوزيف عون رحيل الشيخ حمد بن خليفة الثاني خسارة كبيرة للبنان والعالم العربي، ونستذكر دعمه في خلال حرب تموز 2006 ومؤتمر الدوحة 2008. فجرت القوات الإسرائيلية قرابة 3 فجرا عددا من المنازل في بلدة مجدلزون ونسفت أخرى في مدينة بنت جبيل، كما أطلقت رشقات نارية على المنازل في بلدة المنصوري. فاصل ونتابع بعده ما تبقى من هذا الموجز.
1: بعدكم عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكم. لبنان الحر.
0: أعلنت قطر إصابة 3 أشخاص بينهم طفل جراء سقوط شظايا ناتجة عن التصدي لاعتداءات إيرانية. صعد وزير الدفاع الأمريكي لهجته تجاه إيران مؤكدا أن طهران اتخذت خيارا خاطئا والآن ستدفع الثمن. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر كاليباف أن المرحلة التفاهمات أحادية الجانب قد انتهت، مشددا على أن أي طرف لا يلتزم بتعهداته سيتحمل تبعات ذلك. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز. إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، حول السير باتجاه الأوزاعي والشويفات لحين انتهاء من أعمال التنظيف داخل أنفاق المطار باتجاه بيروت.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان 1,221,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,239,000 ليرة، مازوت 1,812,000 ليرة، وقارورة الغاز 1,099,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: وقتكم مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر؟ بسيطة. سبتوا موجتكن على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.
1: ملخص الأسبوع مع

0: الخير، اليوم الأحد 12 تموز 2026. برحب بكل يلي انضموا للبنان الحر، وتحديداً لبرنامج ملخص الأسبوع يلي بتقدروا تسمعوه عبر موجاتنا الثلاثة 102.3، 102.5 و102.7، وعبر موقعنا الإلكتروني rll.com.lb وعبر تطبيق لبنان الحر RLL App. هالأسبوع كان فعلاً ضاغط ودسم وعاجق بالملفات. رح نبدأ مع موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون يلي شدد على أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود والضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق يلي بتحتلها بلبنان، وأكد إنه الجيش والقوى الأمنية اللبنانية هن حجر الأساس للاستقرار والأمن بالجنوب، وجزم إنه ما في مكان للحرب الأهلية بلبنان وإنه عودتها على الساحة مش مطروحة، على الرغم من كل المحاولات يلي عم يبذلها البعض بهدف إيقاظ الفتنة. وعم يستعد الرئيس عون لزيارة البيت الأبيض ولقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب قبل نهاية الشهر الحالي، بإطار استكمال تثبيت الاتفاق الإطاري مع إسرائيل ومتابعة آليات تنفيذه، بالتزامن مع التحضير لبدء ورشة عسكرية بجنوب لبنان برعاية ومراقبة أمريكية. وبحسب المعلومات رح يبحث عون مع ترامب تطورات الملف اللبناني من اتفاقية الهدنة عام 49 حتى اليوم، مع التركيز على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان وتداعياتها خصوصاً على أهالي الجنوب. وبتجي هيدي الزيارة بعد لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وترامب، إلا أنه معلومات أكدت عدم وجوه أي توجه لعقد لقاء بين عون ونتنياهو، وأشارت إلى أن الرئيس عون بيرفض هالشي بظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وأنه دغري رح يفل إذا حس نفسه بمكان واحد وقع وحدة مع نتنياهو. وأشارت المعلومات إلى أن الاتصال الهاتفي الأخير بين ترامب وعون ويلي استمر 17 دقيقة كان إيجابي، بحيث اتفق الجانبين على استكمال البحث بالبيت الأبيض، فيما أبدى الرئيس الأمريكي تفهم للموقف اللبناني وأظهر نيات إيجابية تجاه لبنان. وأكد عون أنه الاتفاق الإطاري منه مثالي، ولكن إجا نتيجة الوقائع الميدانية وميزان القوى بالجنوب، وشدد بالوقت نفسه على التمسك باستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة وعدم التفريط بالحقوق اللبنانية، وأشاد بأداء الوفد اللبناني المفاوض بواشنطن ونفي وجود أي تباين بين الجناحين الدبلوماسي والعسكري، وأشار إلى أن الوفد رفض التقاط صورة مع الوفد الإسرائيلي بالطلب من الضباط احتراماً لشهداء الجيش والأهالي بالجنوب. أما بما يتعلق بالتنفيذ الميداني، فكشف عون أنه أول منطقة تجريبية رح تكون بالزوطرين نبطية، مع الإشارة إلى مخاوف من أنه إسرائيل تهاجم تلة علي الطاهر يلي ناقش وضع الوفد اللبناني مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أنه يتم وضعه بعهدة الجيش اللبناني، وأوضح أنه نتنياهو وافق على هذا الطرح بينما رفضه حزب الله. وأفيد بأنه لجنة الميكانيزم السابقة استبدلت بصيغة ثلاثية أمريكية لبنانية إسرائيلية تحت اسم MCG4L برئاسة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد يلي رح يدير أعماله من السفارة الأمريكية بعوكر من دون أي تنسيق مباشر بين الضباط اللبنانية والإسرائيلية، كما أنه فرنسا ما رح تشارك بهيدي الصيغة، مع استمرار التحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني بالتعاون مع السعودية. ونفى الرئيس عون ما يتم تداوله عن إنشاء لواء جديد بالجيش لتنفيذ الاتفاق أو إخضاع ضباطه لفحوص أمريكية، وأكد أنه هالمهمة رح تتنفذ بواسطة وحدات الجيش اللي بتشتغل بالجنوب أو وحدات أخرى، وأنه ما في تمييز بين الضباط، وأعرب عن ثقته الكاملة بالمؤسسة العسكرية. بهالوقت أوضح السفير الأمريكي ميشيل عيسى عن الاجتماع المرتقب بروما ما بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي وأكيد برعاية أمريكية يلي رح يصير ب 14 و15 تموز. أوضح أنه أسبابه التقنية تتصل بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود، علماً أنه هو ذات طابع تنظيمي وتنفيذي للي ورد بصيغة الإطار، خصوصاً لجهة تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بواشنطن من ترتيبات ممكن تحتاج لاختصاصيين قانونيين أو اختصاصيين تقنيين، أكيد تبعاً للمواضيع المطروحة. وعن موعد بدء العمل بالمناطق التجريبية المحددة بمفاوضات واشنطن، أوضح السفير عيسى أنه التحضيرات حاصلة وأنه وفد عسكري أمريكي رح يوصل على بيروت بالأيام اللي جاية للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ الميدانية، لأنه من الضروري عدم حصول أي فراغ وقت تنسحب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحددة. وعلى ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية رح يتم تحديد موعد لبدء التنفيذ على الأرض. أما عن المناطق التجريبية فبيطلعنا على تفاصيلها زميل ريشار حرفوش.
1: تقرير خاص.
2: في ظل الحديث المتزايد عن المناطق التجريبية في الجنوب اللبناني، يبرز سؤال أساسي حول معايير نجاح هذه التجربة ومدى قدرتها على فرض الاستقرار ومنع عودة التصعيد العسكري على طول الخط الحدودي. وفي هذا السياق اعتبر الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد الركن المتقاعد الياس حنا عبر لبنان الحر أن نجاح هذه المناطق يبقى مرتبطا بعوامل عدة.
3: نعم، في معايير ميدانية واضحة، لأنه النجاح المناطق ما بينقاس بعدد الاجتماعات أو التصريحات. المعيار الأول هو بده يصير في انسحاب إسرائيلي حقيقي، يعني من منطقة كانت موجودة فيها مش بس بتسيطر عليها بالنار، لحتى ما نكون أمام خطوة رمزية مش تجربة حقيقية. المعيار الثاني هو قدرة الجيش على الانتشار السريع والفعال، يعني ما لازم يكون في فراغ أمني بين خروج الجيش الإسرائيلي ودخول الجيش اللبناني. المعيار الثالث حصرية السلاح بإيد هالدولة، يعني ما يعود في مسلح أو أي بنية عسكرية غير الجيش اللبناني، وهذا اختبار حقيقي. المعيار الرابع هو وقف الخروقات من الطرفين يعني. والمعيار الخامس هو عودة مدني وإطلاق إعادة الإعمار، يعني المنطقة التجريبية ما رح تنجح إذا بقيت فارغة بس فيها حجر. والمعيار السادس هو يكون في آلية مراقبة واضحة وشفافة بتراقب التنفيذ وبتسجل الخروقات. بدون مراقبة واضحة رح يتهم كل طرف بالفشل. أما الوضع الحالي وخصوصا علي الطاهر هو معقد أكتر، لأنه إسرائيل تعتبر أساسية عقدة حاكمة بتقدر تسيطر فيها على النبطية، بينما حزب الله بينظر لها كجزء من عمقه الدفاعي حول النبطية. مشان هيك المشكلة إنه إذا علي الطاهر دخلت ضمن المناطق التجريبية راح تصير اختبار حقيقي للاتفاق. يعني الأسئلة اللي بتطرح هون، هل ستنسحب إسرائيل من محيطها المرتفع؟ هل جيش اللبناني راح يستطيع إنه ينتشر فيه وحده؟ وهل يمنع حزب الله من العودة إلى بنية العسكرية هناك؟
2: وتبقى الأنظار متجهة إلى مدى قدرة الترتيبات الجديدة على تثبيت الهدنة الهشة في المرحلة المقبلة.

0: وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع.
1: ميدانياً سؤال كلنا عم نردده، هل رح تتجدد الحرب بالأسابيع اللي جاية؟ وأكيد هالسؤال بلش ينطرح بالكواليس السياسية الداخلية بظل معلومات تحدثت نقلاً عن مصادر أمنية عن أنه في استعدادات للحرب قائمة من قبل حزب الله والجانب الإسرائيلي كمان، وهالشي عبرت عنه القناة 12 الإسرائيلية بأولى أنه الحزب عم بيجهز حاله لحرب جديدة مقبلة. وبحسب مصادر أمنية لبنانية فإنه الحزب عم بيتحضر لاشتباك مع القوات الإسرائيلية بحال إصراره على الدخول لمنشآت علي الطاهر، وهو ما رح يسمح بسقوطه حتى لو كلف الأمر عشرات الأطلة. ومقابل إصرار الحزب على منع إسرائيل من الدخول لمنشأة علي الطاهر، تحدثت مصادر دبلوماسية عن إصرار إسرائيل على الدخول لعلي الطاهر باعتبار منشأة استراتيجية للحزب، ولا يمكن لتل أبيب أنه تنهي حربة قبل ما تقضي عليها. وبالتالي كل هالمواقف والأسقف العالية بتودي حتماً بحسب المصادر لتجدد الحرب بالجنوب وسط مساعي إيرانية لاستعادة معادلة بيروت مقابل المستوطنات الشمالية. وعلى الأرض كان الأبرز هالأسبوع استهداف مسيرة سيارة ببلدة النبطية الفوقة، أدت لسقوط 4 قتلى بينهم 3 سيدات، ومن بين هالسيدات المربية إسبرانزا فخري غندور مديرة مدرسة يوسف سلمان شمعون للروضات بالنبطية الفوقة. وهالحادث أدى لموجة ردود ولاستنكارات عديدة.
2: ملخص الأسبوع حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
1: بصفحتنا الإقليمية والدولية ولعت بين واشنطن وطهران من بعد ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء الصراع انتهت، وأضاف أنه هو ما بيرغب بقى بالتعامل معه. وبلشت جولة التصعيد الجديدة من بعد ما شنت الولايات المتحدة ضربات استهدفت مواقع بحرية وصاروخية إيرانية رداً على هجمات طالت سفن تجارية بمضيق هرمز، بالتزامن مع إلغاء الترخيص المؤقت يلي كان يسمح لإيران بمواصلة تصدير كميات محدودة من النفط. وردت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت منشآت عسكرية أمريكية بالبحرين والكويت بأكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين من وقت سريان وقف إطلاق النار. بالمقابل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات واسعة استهدفت أكثر من 60 زورق هجوم سريع تابع للحرس الثوري، إضافة لبوائع للدفاعات الجوية ومنشآت مراقبة ساحلية وصواريخ كروز مضادة للسفن ومنصات لإطلاق الطائرات المسيرة. وأكدت واشنطن أن العمليات اجت رداً على هجمات استهدفت سفن تجارية بمضيق هرمز، وهدفت لحماية حرية الملاحة وفرض كلفة عسكرية على إيران، بينما وصفت طهران الضربات بأن عدوان سافر وتوعدت بالرد. إلى جانب هالتصعيد العسكري ألغت الإدارة الأمريكية الترخيص اللي كان يسمح لإيران بمواصلة تصدير النفط بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، ومنحت الشركات الدولية مهلة حتى منتصف تموز لإنهاء تعاملاتها المتعلقة بالنفط الإيراني. واعتبرت وزارة الخارجية القرار انتهاك للاتفاق المؤقت، وأكدت أنها رح تاخد إجراءات للدفاع عن مصالحها، وهالشي بيزيد من تعقيد المفاوضات يلي أصلاً هي متعسرة حول البرنامج النووي والعقوبات. واستجابت الأسواق سريعاً للتطورات وارتفعت أسعار النفط أكثر من 3%، وخافوا المتعاملين من أنه يؤدي استمرار العمليات العسكرية أو تعطيل حركة الملاحة بمضيق هرمز لتقليص الإمدادات العالمية ورفع أسعار الطاقة وتكاليف النقل البحري. ننتقل لسوريا وتحديداً لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دمشق يلي تزامنت مع وقوع انفجارين حد مبنى وزارة السياحة وأدى لإصابة 18 شخص بينهم 4 من عناصر الشرطة. وأوضحت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي رصدت خلال عمليات الميدانية عبوتين مصنوعين بطريقة بدائية، واحدة محطوطة بقلب سيارة مركونة لجانب الطريق وأخرى داخل حاوية مهملات. وأثناء التحضير لتفكيك هالعبوتين من قبل الوحدات المختصة من بعد اكتشافها انفجرت وأدت لوقوع الإصابات. ما رح زيد أكتر من هيك، رح أترك كلامي للزميل ريشار حرفوش.
2: تقرير خاص.
3: في وقت اتجهت فيه الأنظار إلى سوريا غدات زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والانفتاح الدولي المتزايد عليها، جاءت الانفجارات الأخيرة في دمشق قرب مقر إقامة ماكرون لتعيد طرح التساؤلات حول الرسائل الكامنة خلف توقيتها، وما إذا كانت تتجاوز بعدها الأمني إلى أبعاد سياسية أوسع. وفي هذا السياق فصل رئيس تحرير صحيفة لوريون لجور ميشيل توما عبر لبنان الحر الأسباب التي وقفت خلف زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق.
4: هاي زيارة إلا بعدين هي بعد سياسي وبعد اقتصادي. بعد سياسي الرئيس ماكرون رجع أكد وثبت عودة سوريا من المجتمع الدول، كان في مقاطعة لسوريا، فهذا شيء أساسي أثناء استقرار المنطقة. سعيد البعض الاقتصادي برئيس الشارع حدد البعض الاقتصادي، يعني بالنسبة لفرنسا طبعا اللي بهمه الرئيس ماكرون هو عودة الشركات الفرنسية من سوريا. أكيد الرئيس ماكرون بهمه أن الشركات الفرنسية تكون موجودة مشاركة ورشة الأعمال وتكون سباقة مع الشركات الفرنسية. هذا سعيد مسح فرنسا. أسعيد سوريا رئيس الشارع فدا قال أنه بالنسبة له مضيبنا شراكة اقتصادية مع فرنسا، وبالنسبة لسوريا الشراكة الاقتصادية مع فرنسا فهي مدخل للشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام. يعني هالزيارة سبت فيها شيء سعيد السياسي أنه عودة سوريا للمجتمع الدولي وسعيد الاقتصادي في مصلحة للطرفين.
3: أستاذ ميشيل، ولكن عن الانفجارات يلي ترافقت مع زيارة ماكرون إلى دمشق، رسالة لمين؟
4: في دور للطرف الإيراني، يعني طبعا أنه يحارب كل عملية إعادة سوريا للمجتمع الدولي. الطرف الإيراني هدفه يمنع خلق جو استقرار بالمنطقة ككل. يعني ما في شك أنه إذا صار في عودة للدول الغربية ولفرنسا وللاتحاد الأوروبي على سوريا، ما في شك أنه هذا شيء بدور مشروع التوسع الإيراني.
3: إذن يبدو أن انفجارات دمشق لا يمكن فصلها عن سياق المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا، فهي بحسب القراءات السياسية تحمل رسالة واضحة إلى سوريا الجديدة وتتجاوز في دلالاتها وتوقيتها حدود زيارة ماكرون إليها.

0: وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع بأبرز المتفرقات. حددت وزارة التربية موعد لانطلاق امتحانات الشهادة السنوية العامة بالدورة الاستثنائية اعتباراً من 22 تموز 2026، بينما بتبدأ امتحانات الشهادة المتوسطة للطلبات الحرة بعشر آب 2026. قضائياً أفرج عن الفنان فضل شاكر من بعد معاينة اللجنة الطبية لوضعه الصحي اللي تدهور خلال الأيام الأخيرة، وبحسب المعلومات فإنه حالته النفسية الناتجة عن مكوسه بالسجن انعكست سلباً على صحته، ما أدى لارتفاع حاد بضغط الدم ومستويات السكر، إضافة لانسداد الشرايين، وهالشيء أثار مخاوف من تعرضه لأزمة قلبية. وكان شاكر تعرض قبل أيام لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله بصورة عاجلة للمستشفى العسكري لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة. قضائيا أيضا تم إلغاء عقوبة الإعدام بلبنان واستبدالها بالسجن المؤبد. اجتمع وزير الأشغال فايز رسمني مع وفد سوري بدمشق وبحث بمجالات النقل البري وإدارة المعابر الحدودية ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بين البلدين وتعزيز حركة الترانزيت. باخرت مساعدات من أرمينيا بمرفأ بيروت، تفاصيل بيطلعنا عليها الزميل شرب المخلوف.
1: في إطار دعم لبنان وتعزيز الجهود الإنسانية، أعلنت الهيئة العليا للإغاثة عن وصول باخرة محملة بمساعدات إنسانية مقدمة من جمهورية أرمينيا. وبعد تسلم المساعدات، شكر الأمين العام للهيئة العميد بسام النابلسي السفير الأرمني على جهوده وحرصه الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية ومساهمته في إنجاح التعاون الإنساني.
2: ونتقدم إليكم وإلى جمهورية وشعب أرمينيا بخالص الشكر والامتنان على المساعدات الإغاثية التي قدمتموها للبنان في بادرة إنسانية نبيلة تعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع شعبينا، وتؤكد وقوف أرمينيا إلى جانب لبنان في الأوقات الصعبة. كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى سعادة السفير الأرمني في لبنان على جهوده المتواصلة وحرصه الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية وعلى مساهمته في إنجاح هذا التعاون الإنساني. نتمنى لكم إقامة طيبة في لبنان.
1: وتأتي هذه المساعدات في سياق الجهود الرامية إلى دعم لبنان في مواجهة التحديات الإنسانية، بما يسهم في تلبية احتياجات الفئات المتضررة وتعزيز التعاون بين البلدين. من مرفأ بيروت، شرب المخلوف، لبنان الحر.

0: ملخص الأسبوع حتى ما تفوتوا عليكم الخبر.
1: لعل هالأسبوع أيضاً فاجأت أمطار تموز عدد من المناطق اللبنانية وتحديداً أهالي عكار. بالمقابل رفعت إسبانيا الإنذار لأعلى مستوياته بثلاث مناطق بسبب موجة الحر. أما بالرياضة فالمفاجئ كان خسارة البرازيل قدام النرويج وخسارة البرتغال قدام إسبانيا ومصر قدام الأرجنتين بمباراة أكثر من حماسية. لهون منوصل لختم حلقتنا، شكراً لكل يلي تابعونا. موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت. سبتوا موجتكن على لبنان الحر وتضلوا بخير. إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لما بنحكي عن الشارع البعض بفكر انه القصة قصة زهران، قصة مافيات، قصة سير او حوادث سير. لا، اليوم رح نحكي عن شي حلو بالشارع. شو يعني؟ عم نحكي عن ستريت ارت او فن الشارع، وهو واحد من اشكال الفن المعاصر يلي ممكن يكون موجود وين ما كان، يعني على الجدران، بقلب التونيلات، بالساحات، وين ما كان. بيرسموا جرافيتي، جداريات، بيلزقوا، بحطوا رسومات، وين ما كان. مهم انه توصل للرسالة الفنية، وممكن اوقات تكون كاريكاتير نقدة للسياسة. وكمان ممكن يكون ملحق بفن الشارع ما يعرف خصوصا بأوروبا، مثل الرقص او العزف وغيرها من الامور. كل الهم انه هالشارع يتحول لمكان للتعبير عن الآراء أو حتى للتعبير عن المواهب.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: إلك غنيت.
1: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.
2: الحادية عشرة إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم موجز الأخبار.

0: يحلق الطيران المسير الإسرائيلي في هذه الأثناء على مستوى منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي وادي الحجير. نعى رئيس الحكومة نواف سلام أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وكتب عبر منصة إكس: ببالغ الحزن والأسى أتقدم بأحر التعازي إلى دولة قطر الشقيقة قيادة وشعبا، وسيبقى الراحل حاضرا في ذاكرة اللبنانيين جميعا لما قدمه للبنان من دعم سياسي وإنساني في أصعب الظروف، ولما بذله من جهود في خدمة الاستقرار في البلاد. من الديمان، قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة قداس الأحد: الهوية والرسالة لا يستقيم أي وطن من دونهما، ورسالة لبنان لا تقوم إلا بدولة عادلة جامعة. أضاف: نحن نريد السلام ونرفض الحرب، ولبنان مدعو إلى اختيار طريق الدولة لا الدويلة، والحوار للسلاح، ويبقى الخيار واضحا: إما تطبيق خيار الإطار وإما العودة إلى دوامة الحرب. وأكد البطريرك الراعي أن بوابة التعافي السياسي والمالي تبدأ باستعادة الثقة التي لا يمكن فصلها عن ثقة المواطن بدولته. وقفة مع الإعلان ثم نتابع المشس.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبيل ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبيل اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لينسي جراهام بأنه كان أحد أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين عرفهم على الإطلاق. بدوره قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس: أشعر بالحزن البالغ لوفاة السناتور الأمريكي لينسي جراهام الذي وقف إلى جانب إسرائيل في أصعب لحظاتها. لفتت الإمارات إلى أن التهديدات الصاروخية الإيرانية المرصودة صباح اليوم كانت خارج حدود الدولة. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: في آخر تحديث عن غرفة التحكم المروري، أعيد فتح السير على طريق أنفاق المطار باتجاه بيروت بعد الانتهاء من أعمال التنظيف، وحركة المرور طبيعية في المحلة.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أكتان مليونين ومئتين وواحد وعشرين ألف ليرة. البنزين 98 أكتان مليونين ومئتين وتسعة وثلاثين ألف ليرة. المازوت مليون وثمانمية واثناشر ألف ليرة. أما الغاز فبمليون وتسعة وتسعين ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لما منحكي عن الشارع البعض بفكر انه القصة قصة زهران، قصة مافيات، قصة سير او حوادث سير. لا، اليوم رح نحكي عن شي حلو بالشارع. شو يعني؟ عم نحكي عن ستريت ارت او فن الشارع، وهو واحد من اشكال الفن المعاصر يلي ممكن يكون موجود وين ما كان، يعني على الجدران، بقلب التونيلات، بالساحات، وين ما كان. بيرسموا جرافيتي، جداريات، بيلزقوا، بيحطوا رسومات، وين ما كان. مهم انه توصل للرسالة الفنية، وممكن اوقات تكون كاريكاتير نقدة للسياسة. وكمان ممكن يكون ملحق بفن الشارع ما يعرف خصوصا باوروبا، مثل الرقص او العزف وغيرها من الامور. كل الهم انه هالشارع يتحول لمكان للتعبير عن الآراء أو حتى للتعبير عن المواهب.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، موجز أخبار 12:45 من لبنان الحر.

قال البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي في عظة قدس الأحد من الديمان: لبنان مدعو إلى اختيار طريق الدولة للدويلة والحوار للسلاح، والخيار يبقى واضحا، فأما تطبيق الإطار أو العودة إلى دوامة الحرب. أضاف الراعي: الهوية والرسالة لا يستقيم أي وطن من دونهما، ورسالة لبنان لا تقوم إلا بدولة عادلة جامعة. أفادت قناة كان الإسرائيلية بأنه بعد استطلاعها في عاجل قررت الحكومة تمديد حال الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية حتى 28 من تموز الحالي، فيما يقول مسؤولون أمنيون أن هناك احتمالا كبيرا لتعرض الجبهة الداخلية لهجوم. أعلن الديوان الأميري القطري الحداد العام في كل أنحاء الدولة على فقيد قطر الكبير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 4 أيام اعتبارا من اليوم. قدم كل من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوك ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس الوزراء السابق نفتالي بنيت تعازيهم في وفاة لينسي جراهام، ووصفوه بأنه صديق حقيقي لإسرائيل وأحد أقوى الداعمين لها. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الموجز، شكرا للمتابعة ونلتقي.

0: لها
1: شو
2: على البال
0: على عليها
2: لبنان الحر
3: لكل العمر نغمة حب
2: وجمال
4: من يومها خلقت
2: أغنيات حلوة
3: كانت وبعدها
2: وبتبقى عالبال
5: أحبابنا يا
3: عيني أصوات بالقلب محفورة
2: سفيرتنا للنجوم
3: روعة الصافي

0: صباح النغمة الحلوة، صباح الخير. منوجه تحية من القلب لكل اللي قرروا يكونوا معنا مثل كل يوم أحد، أنتو ونحنا والنغمة الصافية على البال.
1: إعداد ريما رحمي، إخراج بيتر حش.

أحلى جملة بتنقال للمرأة بالتحديد شو بتفرح لما تقلها كتير محلية كتير كتير.

0: جناح الهوى جناح الهوى.
1: الإنسان العاقل هو الإنسان الذي يعلم متى يتكلم وأين يتكلم ومع من يتكلم.

أغلب الصدمات سببها انبهار البدايات، فلا تنبهر حتى تثق، ولا تثق حتى تجرب. كتير حبيت الحكي.

0: اللي بينك وبينه خبز وملح، بكرة بيجي حدا بطعمي مشاوي وبينساك. أي دمعة حزن لا من أجمل ما غنى ملك الإحساس.
1: قلبي دق دق دق قلت مين، قلبي دق دق

زراء البحر بينقلب للون أسود بس ينزل الليل، فما تنغر كتير بالمظاهر والمناظر بتبخانا مرات كتير. جانا الهوى.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لما منحكي عن الشارع البعض بفكر انه القصة قصة زهران، قصة مافيات، قصة سير او حوادث سير. لا، اليوم رح نحكي عن شي حلو بالشارع. شو يعني؟ عم نحكي عن ستريت ارت او فن الشارع، وهو واحد من اشكال الفن المعاصر يلي ممكن يكون موجود وين ما كان، يعني على الجدران، بقلب التونيلات، بالساحات، وين ما كان. بيرسموا جرافيتي، جداريات، بيلزقوا، بحطوا رسومات، وين ما كان. مهم انه توصل للرسالة الفنية، وممكن اوقات تكون كاريكاتير نقدة للسياسة. وكمان ممكن يكون ملحق بفن الشارع ما يعرف خصوصا بأوروبا، مثل الرقص او العزف وغيرها من الامور. كل الهم انه هالشارع يتحول لمكان للتعبير عن الآراء أو حتى للتعبير عن المواهب.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلا ربعا من لبنان الحر.

ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية عند أطراف بلدة المنصوري قضاء صور. أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير أكثر من 200 بنية تحتية إرهابية والقضاء على أكثر من 80 مخربا في جنوب لبنان كما جاء في بيانه. استنكر رئيس الحكومة نواف سلام بشدة الاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها كل من دولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية لما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول وتهديد لأمنها وما تشكله من خطر على استقرار المنطقة برماتها. وقال: نجدد تضامننا الكامل مع أشقائنا في هذه الدول ونقف إلى جانبهم دائما. دانت السعودية اعتداءات إيران على السفن التجارية والكويت وقطر والبحرين والإمارات وعمان والأردن معتبرة أن هذه الاعتداءات تهدد أمن الملاحة. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، نلتقي في الأسواق.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: بنزين 95 أوكتان 1,221,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,239,000 ليرة، مازوت 1,812,000 ليرة، وقارورة الغاز 1,099,000 ليرة لبنانية.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: قتلتني أنا والعذاب وهوى.
1: راجعين يطلعوا على الباب.
0: وامشي وامشي وامشي الطريق
1: على الباب.
2: يا ناس حبوا الناس
1: ذوق لبنان الحر بيرضيكم. وكل أحد رح ندعيكم ع أحلى غنية أحلى غنية.

0: بنجدد تحياتنا الطيبة لكالي بعدهم مرافقيننا وعم يسمعوا إذاعة لبنان الحر. بعدهم عندهم ثقة فينا كتير كبيرة، بيتر حشاش وأنا ومجموعة من أغاني مثل باقة الورد الحلوة. كل غنية بوردة، كل غنية بلون، كلمة لحن وصوت.
1: إعداد ريما رحمي، إخراج بيتر حشاش.

اللحظات الجميلة لا تعني أين نكون، لكنها تعني مع من نكون. كثير حبيت على أساس عن جد المطارح يمكن مهمة بس مش أهم من الأشخاص، وبتكمل الفرحة وبيزيد الحلا إذا أنتم مع اللي بتحبون وعم تسمعوا أغاني اتنيناتكم بتحبون محفورين بال

سقوط النهاية، فسقوط المطر أجمل بداية. حبيت الحكيات، في قصص بتعني لك، في قصص يمكن بالحياة بتفشل فيها بس بتعلمك كتير، وما بتعود من وراء هالفشل ترجع مثل ما كنت ومثل ما أنت. كتير قصص فيك.

بينهما عمر لن يعود. تعبت الحكيات بلحظة بتاخد قرار، إذا أخدته عن قناعة ما بتندم، وإذا ندمت راح العمر.

النفس بيقول ما بعرف إذا ما هو حق. قال عدم قدرتك إنه تشيل الشخص من راسك لأنه هالشخص كمان بنفس الوقت عم بيفكر فيك. والله أنا هيدي بقول مظبوطة 100%، لأنه عامل كما تعامل، فكر باللي بفكر فيه وبنسى اللي نساني.

صديق رائع ربما يغيب لكنه لا يخون أبدا. كتير حلوة. بضل الواحد متأمل أنه اللي جاي رح يكون أحلى من اللي راح، بكرة أحلى من اليوم، مثل ما امبارح تأملنا أنه يكون اليوم أحلى من بكرة. الأمل صديق رائع. حلوين هالحكيات مثل هالأغنية.

الانسحاب من الفوضى راحة لا مثيل لها. خي في أحلى من أنه تغربل وتنسحب وتخلي الأجواء بس اللي أنت بتحبها والناس اللي أنت بترتاح لها، فنجان القهوة وغنية حلوة وعرواق، اسمع واستمتع. أحلى الأغاني على البال.

لو أننا نعلم ما يقال عنا في غيابنا لما ابتسمنا في وجوه الكثير من الناس. يلا الناس بوجين، مش كل الناس، ولو يضل في ناس طيبة وحلوة وعندها وجه واحد، إن كنت غايب أو إن كنت حاضر، وفي العكس تماما، ناس عندها وجين بوجودك شي وبس تبعد شي تاني.

في شغلتين بيزعجوا الإنسان، الانشغال بالماضي، على طول نعيش بالماضي واللي كان، والانشغال بالآخرين، نضل هيك مراقبين الناس. فاللي بده يضل يتطلع بغيره ولا بعمره رح يكون إنسان بقلبه فيه قناعة، والقناعة بتوصل للرضا وللسعادة.

0: بنشكر كل اللي رافقونا اليوم مع هالمجموعة من الأغنيات اللي اخترناها لألكن، مثل باقة الورد فيها من كل الألوان كل الأشكال كل الأصوات وكل الألحان. كل يوم أحد بهالوقت إنه معنا تكونوا قضيتوا أوقات حلوة.
1: إعداد ريما رحمي، إخراج بيتر حشاش.

0: أنا والعذاب وهوى
1: راجعين يطلعوا على الباب.
0: وامشي وامشي وامشي الطريق
1: عالباب.
2: يا ناس حبوا الناس
1: ذوق لبنان الحر بيرضيكم. وكل أحد رح ندعيكم ع أحلى غنية أحلى غنية

0: عم نلاحظ بالآونة الأخيرة جهل كبير بأصول القيادة وخاصة الخروج من مفارق جانبية أو أملاك خاصة باتجاه طرقات العامة. بتابع السائق خروجه بدون ما يفكر أنه في أفضلية مرور، ولازم نحسب كل الحساب أنه في ناس إلى أولوية بالسعر حسب الطرقات هي اللي عم تسلكها. في طرقات رئيسية وطرقات سنوية، وزارة الأشغال والبلديات هي مخولة وحدة تصنيف هالطرقات أحسن ما نسوق بشريعة الغاب، ولازم كل سائق يعرف يركز على الأولويات والأفضلية بالمرور، لأنه القسم الأكبر ما بيعرفها وبيتابع سيره بدون ما يدرك أنه يمكن توصله لحادث ولتكسير سيارته.
1: هدفنا سلامتكم.
2: الخبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية.
3: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. الموت يغيب أمير قطر السابق حمد بن خليفة والسناتور الأمريكي الجمهوري لينسي جراهام. عاون معزيا بأمير قطر السابق، كان محبا للبنان ونثمن مواقفه الداعمة، وجعجع ترك بصمة راسخة في العلاقات اللبنانية القطرية. الراعي، لبنان مدعو لاختيار طريق الدولة للدويلة، فإما تطبيق الإطار أو العودة إلى دوامة الحرب. سلام يستنكر الاعتداءات الإيرانية على دول عربية، نجدد تضامننا الكامل مع أشقائنا. وزير الدفاع الأمريكي، إيران اتخذت خيارا خاطئا وستدفع الثمن. مستشار المرشد، هرمز أكثر أهمية من القنابل الذرية.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
1: التفاصيل من لبنان الحر مع سيمونا حتشيتي وجمانة صغيب مراد. إذا كانت الدولة اللبنانية قد نجحت بالفصل بين المسارين اللبناني والإيراني، فهي ماضية قدما في التفاوض الذي هو المخرج الوحيد المنطقي، باعتبار أن لبنان اليوم أمام مفصل أساسي بين الحرب والسلم، وليس أمامه إلا التفاوض وإلا العودة إلى حرب مفتوحة تكرس الاحتلال الإسرائيلي، ومن الممكن أن توسع مداه، علما أن لبنان يتفاوض من موقع حق وليس من موقع قوة. وفي هذا الإطار تشق المناطق التجريبية في الجنوب بدفع أمريكي طريقها نحو التنفيذ، مع الاستعداد لإطلاق أول منطقة في الأيام المقبلة كاختبار لنجاح اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. وقبل السياسة نشير إلى أن الموت غيب اليوم الأمير السابق لقطر حمد بن خليفة آل ثاني والسناتور الأمريكي لينسي غراهام، واللذان كانت لهما مواقف لافتة في شأن لبنان.
2: إذن أعلن الديوان الأمريكي القطري وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما. ووصف الديوان الأمريكي القطري الشيخ حمد بأنه أحد قادة دولة قطر التاريخيين، وبأن أوباني نهضتها الحديثة إذ تبوأت قطر في عهده مقاما عاليا عربيا ودوليا، وانطلقت فيها نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية واسعة. وفي خلال حكمه صدر الدستور الدائم لدولة قطر، ووضعت رؤية قطر الوطنية 2030 الساعية لتعزيز الارتقاء إلى الاقتصاد المعرفي وتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل.
1: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أعرب عن ألمه وحزنه لوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي شكل رحيله خسارة كبيرة لدولة قطر الشقيقة وللبنان وللعالم العربي، وقال إن لبنان رئيسا وشعبا يستذكر بكل تقدير ووفاء المواقف الأخوية الصادقة التي عبر عنها الفقيد الكبير تجاهه، ولا سيما خلال العدوان الإسرائيلي في تموز من العام 2006، حيث وقفت قطر بقيادته إلى جانب لبنان في واحدة من أحلك مراحله وساهمت في التخفيف من معاناة أبنائه. كما يثمن لبنان عاليا المبادرات التي أطلقها في مجال إعادة إعمار القرى والبلدات اللبنانية التي تضررت جراء الحرب، في خطوة تركت أثرا دائما في وجدان اللبنانيين. أضاف عون: لقد كان الأمير الراحل محبا للبنان ولعب دورا فاعلا في تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين، وأطلق مبادرات تركت أثرا كبيرا في مسيرة المصالحات الوطنية، في مقدمها رعايته لمؤتمر الدوحة العام 2008 الذي أنهى مرحلة دقيقة في تاريخ لبنان الحديث، وأعاد الحياة السياسية إلى المؤسسات الدستورية والأمن إلى الربوع اللبنانية.
2: بدوره نعى رئيس الحكومة نواف سلام الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وكتب عبر أكس: ببالغ الحزن والأسى أتقدم بأحر التعازي إلى دولة قطر الشقيقة قيادة وشعبا، وسيبقى الراحل حاضرا في ذاكرة اللبنانيين جميعا لما قدمه للبنان من دعم سياسي وإنساني في أصعب الظروف، ولما بذله من جهود في خدمة الاستقرار في البلاد.
1: وكتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمي جعجع عبر أكس: أتقدم بأحر التعازي إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وإلى الأسرة الحاكمة والشعب القطري الشقيق بوفاة صاحب السمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر السابق. وأستذكر بكل تقدير الدور البارز الذي طلع به الأمير الراحل في دعم لبنان خلال كل المراحل التي مر بها، لسيما من خلال المبادرات الإنسانية والتنموية والاقتصادية، إلى جانب الجهود السياسية التي بذلها في سبيل تعزيز الاستقرار وتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين. لقد ترك سموه بصمة راسخة في مسيرة العلاقات اللبنانية القطرية، وسيبقى إرثه حاضرا في ذاكرة اللبنانيين. وأضاف جعجع: أعرب عن خالص مواساتي في هذا المصاب الأليم، وأجدد أحر التعازي، متمنيا أن تبقى ذكرى الأمير الراحل حاضرة بما تركه من إرث سياسي وإنساني.
2: استهدف قصف مدفعي إسرائيلي وادي الحجير وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية عند أطراف بلدة المنصور قضاء صور، كما اندلع حريق كبير في بلدة كفر تبنيت جراء القصف. وفجرا فجرت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل في بلدة مجد الزون ونسفت أخرى في مدينة بنت جبيل، كما أطلقت رشقات نارية على المنازل في المنصوري.
1: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير أكثر من 200 بنية تحتية إرهابية والقضاء على أكثر من 80 مخربا في جنوب لبنان، كما جاء في بيانه.
2: الراعي إما تطبيق الإطار أو العودة إلى دوامة الحرب. أنطوان العمرية.
3: أكد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي خلال ترأسه قداس الأحد الثامن من زمن العنصرة في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان أن هوية لبنان لا تقوم إلا على الحرية والكرامة والحقيقة والعيش المشترك، والرسالة لا تقوم إلا مع دولة عادلة جامعة سيدة تحفظ حقوق جميع أبنائها وتصون مستقبلهم.

0: واستقلالها واستقرارها وهم العمر إلى دوامة الحرب التي لا نجلب شعوبنا إلا الدمار والقتل والتهجير والهلاك.
1: وأشار البطريرك إلى أن بوابة التعافي السياسي والمالي والاقتصادي في لبنان تبدأ باستعادة الثقة التي لا يمكن فصلها عن ثقة المواطن بدولته وبحقوقه وبأمواله وبأرضه، وهذه مسلمة ينبغي أن تبقى حاضرة في كل التشريعات المالية المطروحة أمام مجلس النواب. من الديمان أنطوان العمري، لبنان الحر.
2: رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن قطار الدولة اللبنانية أصبح على السكة مع وجود السلطة اللبنانية مستقلة تقوم هي بالمفاوضات ولا تترك إيران تفاوض عن لبنان ولا تترك أحدا في الداخل اللبناني يعكر صفو علاقاتها مع الدول الخليجية والأجنبية، ونفى كليا التحريض على الطائفة الشيعية عموما، مشددا على ضرورة أن تحل فورا الأجنحة العسكرية والأمنية لحزب الله. وفي مقابلة عبر قناة العربية تطرق جعجع إلى اتفاق الإطار ومسار إسلام أبد.
3: لبنان عنده خاصرة مفتوحة على الحوادث والأحداث من أيمتى؟ من 50 سنة. قوة اتفاق الإطار أنه ممكن مرة لكل المرات، هذه المرة بعد 50 عاما من الاضطرابات والحروبات وجولات والصولات والدمار وإعادة الأعمار وإعادة الأعمار والدمار، ممكن أن نقفل هذه الخاصرة المفتوحة. من ينتقد خطوة معينة عليه أن يطرح البديل. برأينا انطلاقا من الواقع الموجود في لبنان في الوقت الحاضر وانطلاقا من الوضع الموجود في المنطقة في الوقت الحاضر، أكيد لبديل. مسار إسلام أباد هو مسار قائم بين أمريكا من جهة وإيران من جهة أخرى، وبالتالي كل فريق من هالفريقين يسعى للحفاظ على مصالحه. عندما تتحدث إيران في مسار إسلام أباد هي تتحدث انطلاقا من مصالحها في لبنان وليس من مصالح اللبنانيين في لبنان.
4: استنكر رئيس الحكومة نواف سلام بشدة الاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها كل من دولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية لما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول وتهديد لأمنها وما تشكله من خطر على استقرار المنطقة برمتها. وقال: نجدد تضامننا الكامل مع أشقائنا في هذه الدول ووقوفنا الدائم إلى جانبهم.
2: وفاة غراهام ومستجدات الإقليم مع شرب المخلوف.
5: صعد وزير الدفاع الأمريكي لهجته تجاه إيران مؤكدا أنها اتخذت خيارا خاطئا والآن ستدفع الثمن، في وقت أعلنت وكالة مهر الإيرانية عن تعرض البنية التحتية للاتصالات في محافظة كرمان لهجوم أمريكي. واليوم أشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى أن مستوى التهديد الأمني البحري في مضيق هرمز لا يزال عند أعلى درجات الخطورة. في المقابل وصف المستشار العسكري للمرشد الإيراني مضيق هرمز بأنه أكثر أهمية من القنابل الذرية. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف اعتبر أن مرحلة التفاهمات أحادية الجانب قد انتهت، مشددا على أن أي طرف لا يلتزم بتعهداته سيتحمل تبعات ذلك. أضاف: لقد قلنا لكم التزموا بأقوالكم وتعهداتكم وإلا فعليكم أن تدفعوا الثمن. خليجيا، أعلنت قطر إصابة 3 أشخاص بينهم طفل جراء سقوط شظايا ناتجة عن التصدي لاعتداءات إيرانية، فيما الإمارات أشارت إلى أن التهديدات الصاروخية الإيرانية المرصودة صباح اليوم كانت خارج حدود الدولة. بدورها دانت كل من السعودية والأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السفن التجارية والكويت وقطر والبحرين والإمارات وعمان والأردن، معتبرة أن هذه الاعتداءات تهدد أمن الملاحة وتخرق القانون الدولي. إلى ذلك أكدت قوة الدفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها بصواريخ ومسيرات على المملكة. وجراء هذه الاعتداءات دعت السفارة الأمريكية في مملكة البحرين مواطنيها إلى تجنب التجمعات ومناطق الانتشار الأمني. الهند نددت بالهجوم على السفينة التجارية جالاكسي قبالة سواحل عمان، ومن بين 11 هنديا كانوا على متن السفينة تم إنقاذ 10 ولا يزال واحد في عداد المفقودين. إلى الولايات المتحدة، حيث توفي السيناتور الجمهوري لينسي جراهام عن عمر ناهز 71 عاما إثر تعرضه لمرض مفاجئ. الرئيس دونالد ترامب وصف جراهام بأنه كان أحد أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفهم على الإطلاق، وقدم كل من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ووزير الدفاع إسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر ورئيس الوزراء السابق نفتالي بنت تعزيهم بوفاة جراهام، ووصفوه بأنه صديق حقيقي لإسرائيل وأحد أقوى الداعمين لها. آخر أخبارنا، أفادت قناة كان الإسرائيلية بأنه بعد استطلاع هاتفي عاجل قررت الحكومة تمديد حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية حتى 28 تموز، فيما يقول مسؤولون أمنيون أن هناك احتمالا كبيرا لتعرض الجبهة الداخلية لهجوم.
4: الأرجنتين تنهي مغامرة سويسرا، وإنجلترا تضع حدا لأحلام النرويج. ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
6: ضوء على المونديال.
7: واصل منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب بطل العالم بنجاح بعد ما حجز بطاقة لقلب الدور نصف نهائي من المونديال بفوزه على المنتخب السويسري 3-1 بمدينة كنساس سيتي الأمريكية صباح اليوم بتوقيت بيروت بآخر مواجهات الدور الربع نهائي من البطولة. وعانى منتخب التانجو بهالمباراة واحتاج لوقت إضافي لحجز بطاقته بالمربع الذهبي اللي بلغه للمرة السادسة على مر تاريخ مشاركاته بكاس العالم بعد ما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1. وأحرز أهداف منتخب الأرجنتين كل من ماك أليستر وألفاريز ومارتينيز، بينما سجل لسويس راندوي وهو كان هدف التعادل بمنتصف الشوط الثاني. وراح تواجه الأرجنتين بالدور ما قبل النهائي منتخب إنجلترا اللي وضع حد لأحلام منتخب النرويج بالمونديال وتغلب عليه 2-1 بفضل هدفين لمهاجم جود بيلينغهام، أحدهم كان الهدف القاتل بالدقيقة 93 بعد ما كانت النرويج تقدمت عبر شيلدروب من هدف يعد أحد أجمل أهداف المونديال على الإطلاق، وهذا الهدف الخامس لبيلينغهام بالبطولة، وهو حمل منتخب بلاده للوصول للمرة الرابعة بتاريخها للمربع الذهبي بنهائيات كأس العالم.
8: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: كتل هوائية حارة نسبيا مسارها شبه الجزيرة العربية تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي لارتفاع درجات الحرارة. غدا يكون الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة مترافقة مع نسبة رطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحر. كان في جولة ظهيرة. الموت يغيب أمير قطر السابق حمد بن خليفة والسيناتور الأمريكي الجمهوري لينسي جراهام. عون معزيا بأمير قطر السابق كان محبا للبنان ونثمن مواقفه الداعمة، وجعجع ترك بصمة راسخة في العلاقات اللبنانية القطرية. الراعي لبنان مدعو لاختيار طريق الدولة للدويلة، فأما تطبيق الإطار أو العودة لدوامة الحرب. سلام يستنكر الاعتداءات الإيرانية على دول عربية، نجدد تضامننا الكامل مع أشقائنا. وزير الدفاع الأمريكي: إيران اتخذت خيارا خاطئا وستدفع الثمن. مستشار المرشد: هرمز أكثر أهمية من القنابل الذرية. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مارك البيطار.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: لبنان الحر
2: دايما حدك
3: راديو فري لبنان.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لما منحكي عن الشارع البعض بفكر انه القصة قصة زهران، قصة مافيات، قصة سير او حوادث سير. لا، اليوم رح نحكي عن شي حلو بالشارع. شو يعني؟ عم نحكي عن ستريت آرت أو فن الشارع، وهو واحد من أشكال الفن المعاصر يلي ممكن يكون موجود وين ما كان، يعني على الجدران، بقلب التونيلات، بالساحات، وين ما كان. بيرسموا جرافيتي، جداريات، بيلزقوا، بيحطوا رسومات، وين ما كان. مهم إنه توصل للرسالة الفنية، وممكن أوقات تكون كاريكاتير نقدة للسياسة، وكمان ممكن يكون ملحق بفن الشارع ما يعرف خصوصاً بأوروبا مثل الرقص أو العزف وغيرها من الأمور. كل الهم إنه هالشارع يتحول لمكان للتعبير عن الآراء أو حتى للتعبير عن المواهب.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أغلبية أحاديثنا عم تكون عن السيارات السياحية الصغيرة، وما عم نتطرق كتير على الشاحنات وأخطارها يلي هي كتيرة وأضرارها كبيرة مادية وجسدية بحكم ضخامة أحجام الشاحنات وبتاخد بدربة كل شيء. هون بدي حذر إنه أول شيء بده يكون السائق بكامل الوعي والبصيرة، وبده يكون كمان خاصة سائق الشاحنة يتحلى بالذوق وفن القيادة وينتبه ما تكون حمولته زايدة بكل أخطارها ويعمل كل الحسابات لفريماته ولكل شيء.
1: هدفنا فريمتكم.

0: أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: كتب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سامي جعجع عبر أكس: أتقدم بأحر التعازي إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني وإلى الأسرة الحاكمة والشعب القطري الشقيق بوفاة صاحب السمو الأمير حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر السابق، وأستذكر بكل تقدير الدور البارز الذي طلع به الأمير الراحل في دعم لبنان في خلال كل المراحل التي مر بها، لا سيما من خلال المبادرات الإنسانية والتنموية والاقتصادية، إلى جانب الجهود السياسية التي بذلها في سبيل تعزيز الاستقرار وتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين. وقال دكتور جعجع: لقد ترك سموه بصمة راسخة في مسيرة العلاقات اللبنانية القطرية، وسيبقى إرثه حاضرا في ذاكرة اللبنانيين. أعرب عن خالص مواساتي في هذا المصاب الأليم وأجدد أحر التعازي، متمنيا أن تبقى ذكرى الأمير الراحل حاضرة بما تركه من إرث سياسي وإنساني. فصل ونتابع بعده ما تبقى من هذا الموجز.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كليا، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن لبنان الحر.
0: رأى عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي أن نتنياهو وترامب تجاوزا الخطوط الحمراء وعليهما أن يتلقيا الرد المناسب. أعلن الأمن البحري العماني إنقاذ 23 من أفراد طاقم السفينة التي أرسلت نداء استغاثة. أشار الرئيس السوري أحمد الشارع في كلمة له في خلال انطلاق أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب إلى أن سوريا اليوم تكتب تاريخا جديدا، لافتا إلى أنها تنتقل إلى ترسيخ منطق الدولة وبناء مؤسساتها على أسس المسؤولية والكفاءة. أخيرا، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن دفاعات الحرس الثوري تتصدى لصاروخ كروز تابع للعدو قرب خرمباد في محافظة لارستان غرب إيران، فيما أعلنت وسائل أعلام إيرانية مقتل عسكري في الضربات الأمريكية اليوم. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز. شكرا لحسن المتابعة وإلى الملتقى بألف خير.

مستمعي إذاعة لبنان الحر، موعد جديد مع أقوى الأغاني العربية وترتيب جديد بيحمل معه مفاجآت وتغييرات على لائحة Top 20 Arabic Songs لبنان الحر إديشن. من المرتبة 20 وصولاً للمركز الأول، خلونا نكتشف سوا تفاصيل لائحة هالأسبوع. منبلش العد التنازلي هالأسبوع مع دخول جديد على اللائحة، ربيع بارود وأغنية قومي ارقصي بالمرتبة 20.

0: سامي عياش فبيتابع حضوره القوي مع خد حرير وبتتراجع الأغنية للمركز السابع.
1: شعرها بيطير على خد حرير.

المركز الثاني فبيشهد مفاجأة عائلية مميزة مع عاصي الحلاني والوليد الحلاني بأغنية هوارة اللي بتحجز مكانها مباشرة بين الأوائل.

بالمركز الأول لهالأسبوع، فبعد ما كانت على بعد خطوة واحدة من القمة، بتتقدم هدية لنصيف زيتون من المركز الثاني للأول، وبتحصد صدارة التوب 20 Arabic songs لهالأسبوع.

وهيك منكون وصلنا لنهاية جولتنا الموسيقية لهالأسبوع. كنت معكم كارين مطر عبر إذاعة لبنان الحر. منلتقي من جديد مع لايحة جديدة منافسة جديدة على الصدارة. Top 20 songs.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لما منحكي عن الشارع البعض بيفكر انه القصة قصة زهران، قصة مافيات، قصة سير او حوادث سير. لا، اليوم رح نحكي عن شي حلو بالشارع. شو يعني؟ عم نحكي عن ستريت آرت أو فن الشارع، وهو واحد من أشكال الفن المعاصر يلي ممكن يكون موجود وين ما كان، يعني على الجدران، بقلب التونيلات، بالساحات، وين ما كان. بيرسموا جرافيتي، جداريات، بيلزقوا، بيحطوا رسومات، وين ما كان. مهم إنه توصل للرسالة الفنية، وممكن أوقات تكون كاريكاتير نقدة للسياسة. وكمان ممكن يكون ملحق بفن الشارع ما يعرف خصوصاً بأوروبا، مثل الرقص أو العزف وغيرها من الأمور. كل الهم إنه هالشارع يتحول لمكان للتعبير عن الآراء أو حتى للتعبير عن المواهب.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
3: طابت أوقاتكم، موجز أخبار الرابعة إلا الربع من لبنان الحر.

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مدخل زوطر الشرقية لجهة ميفدون وترافق مع عملية تمشيط كثيفة، وبعد الظهر حلق الطيران المسير بكثافة في أجواء بيروت. تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة اليوم بعدما أعلنت طهران مجددا إغلاق مضيق هرمز، فيما استهدفت هجمات إيرانية منشآت أمريكية في دول عدة بمنطقة الخليج. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل أحد أفراد القوات البحرية الإيرانية في خلال الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع جنوب البلاد. الجيش الأمريكي أعلن من جهته أن مضيق هرمز مفتوح أمام السفن الساعية لعبوره بشكل قانوني، مؤكدا أن قواته في مواقعها ومستعدة لضمان استمرار حريات الملاحة. في الردود دانت وزارة الخارجية القطرية تجدد القصف الإيراني على أراضيها وأراضي دول خليجية مجاورة، واصفة إياه بأنه تصعيد خطير، واستدعت سلطنة عمان السفير الإيراني احتجاجا. ودانت السعودية أيضا بأشد العبارات استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة، كما دانت الإمارات تجدد الهجمات الإيرانية على كل من البحرين، الكويت، قطر، الأردن وسلطنة عمان. بدأت اليوم أولى جلسات مجلس الشعب الانتقالي في سوريا، وستكون من أبرز مهامه تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد والتأسيس للانتقال الديمقراطي بعد عقود من حكم حزب الوحد. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المحادثات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز انتهت من دون التوصل إلى أي تقدم ملموس. أعلن الديوان الأميري القطري أن جثمان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سيوارى الثرى اليوم في مقبرة لوسيل عقب الصلاة عليه بعد المغرب. قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أنه اقترح تغيير رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو. أخيرا ضرب الإعصار بافي ساحل الصين الشرقي بأمطار غزيرة ورياح عاتية، وهو أقوى إعصار يضرب بر الصين الرئيسي هذا العام. بهذا ينتهي موجز الأخبار، استمعتم إليه من لبنان الحرة.

0: الآن مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع دكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: عملت صورة ARM لظهرك وطلعت النتيجة مخيفة وانت وجعك عادي، ما تعتلهم. كتير ناس بيعملوا ARM وبيطلع فيها ديسك أو خرزات كابسين على بعضه وبيخافوا كتير. هون المهم نفهم انه الصورة بتفرج شكل الجسم مش سبب الوجع. مثلا في ناس عندهم تغيرات كبيرة بالصورة وجعهم عادي، وناس وجعهم قوي وصورهم شبه طبيعية. تفسير بيكون مع تقدم بالعمر طبيعي الجسم يتغير شوي وتبين هيدي النتيجة. وهون مشكلة انه الشخص بيفكر انه خرزاته خربانة فبيصير يخاف يتحرك، وهيدا الخوف اوقات بيسبب ضرر اكبر من المشكلة نفسه. فما تخاف وما تتردد تراجع مختص لوضع برنامج كامل لإعادة تأهيل وترجع لحياتك الطبيعية.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
0: بنزين 95 أوكتان مليونين و221 ألف ليرة، بنزين 98 أوكتان مليونين و239 ألف ليرة، مازوت مليون و812 ألف، والغاز مليون و99 ألف ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
1: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

0: أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم تسمعونا بحلقة جديدة من ريمكس. من وراء الميكروفون معكم ريم حرب شويح على الميكس ماريانو داوود ويلا نبلش ريمكس. فريزي بعده عم يتزوج. هاي فريزي. وصل المونديال مولع الحماس، المطاعم مليانة، الحجوزات مقفلة والناس عم بتزرك لبعضها. المطار عم يعج بالسواح والمختربين والطرقات مليانة زحمة سير، البحر والجبل والمهرجانات رجعت الحياة لكل زاوية من هالبلد. هيدا لبنان بلد فيه شوي من كل شيء، في الضحكة والدمعة، في الحب والزعل، في الحرب والسلام، في الأمل رغم كل التعب. ومن هيك خلق ريمكس برنامج في شوي من كل شيء، فن وأخبار وترندات ودراسات وضيوف وضحكة ومعلومة وكل شيء بيشبه نبض حياتنا. علو صوت سبتو الموجة ويلا نبلش حلقة جديدة من ريمكس، نخلط كل الألوان بقالب واحد لأن الحياة بلبنان بدها ريمكس. ريمكس، شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ منبلش حلقتنا على اليوم بشو أبرز الأحداث بلبنان، شو القصص يلي عم ينحكى عنا وشو التطورات يلي عم بتواكبها كل وسائل الإعلام لحظة بلحظة. خلونا نعرف سوا مع الإعلامية بقناة الحرة MBN من الحرة جوال الحاج موسى. هاي جوال.
1: هاي ريم،
0: يعطيك ألف عافية. يعني أسبوع كان حافل بالأخبار وتحديدا بخبر يمكن أنت هيك بلشت فيه وأول مين حكى عنه بلبنان وصار ترند.
1: إيه ريم، صراحة يعني كنت عم فكر أنه طب شو رجع صار بالسفير الإيراني أو الدبلوماسي الإيراني محمد رضا شيباني من بعد ما الخارجية اللبنانية أعلنته شخص غير مرغوب فيه، بعده موجود بلبنان. فعملت كم تليفون اللي تبين انه مسيو شيباني بعده بلبنان مثل ما كلنا بنعرف، ولكن الفيزا تبعه قربت تخلص. الفيزا تبعه تأشيرة الدخول بتخلص بأغسطس. اللي عرفته انه صار في نوع مثل صفقة سياسية وتسوية بأنه تتجدد هيدي الفيزا تلقائيا، فتم الاتفاق فعليا من مصادر عدة يعني مقربة من الحزب ومقربة من القصر الجمهوري ومن الأمن العام أنه اتفق على تجديد الفيزا تبعه اللي بتخلص بآب أوغست، علما أنه كمان صار في نوع من يعني إيجاد مخرج دبلوماسي إذا بدك، تما يكون في أزمة بين لبنان، أزمة دبلوماسية كبيرة بين الجمهورية اللبنانية وإيران، أنه يغيروا له التايتل تبعه، يعني بطل أنه هو السفير، يعتبر مثل أنه موفد رسمي. يعني موفد رسمي، وبالتالي أنه بيصير هيك في مثل مخرج. وكان هذا شيء مفروض أنه لما يجي الوزير الخارجية الإيراني على لبنان عرقجي، كان من المقرر أنه يطلع يزور قصر بعبدة ويطلع معه شيباني، وبالتالي بيكون هذا بمثابة إعلان. كله هذا توقف لأنه obviously يمكن المفاوضات مش عجبتهم، ولكن هون القصة الأساسية أنه اتفق على تجديد الفيزا، وبالتالي القرار الرسمي اللبناني لم ينفذ. هذا على مستوى إذا بدك هذا أجدد شيء اشتغلت عليه ريسنتلي. في عنا خبر حلو عن لبنان تنطلع شوية من جو السياسة، إنه لبنان صنف عالميا رقم 8 بأنه من أفضل المناخات العالمية، مناخ متوسطة حلو، شمس بحر
0: خصوصا هلأ يعني حلو. بعد تغير المناخ يلي عم بيصير بالدول الأوروبية وبالعالم بعده لبنان هيك من الأفضل، يعني بين دافئ وبين شتاء معتدل، أجواء مريحة دايما بس نسبيا على مدار السنة.
1: ريم يعني أنا قضيت 3 صيفيات أو 4 صيفيات بواشنطن دي سي بأمريكا، صدقيني نكون قاعدين بلش دنة شتة فجأة بالصيف، اشتاق لهيدا الطقس اللي هلأ أنا الحمد لله رجعت عليه. فبيستاهل لبنان يعني يكون مش بس عالميا من
0: الأوائل بكل شيء.
1: لازم يعني نحسن المناخ بأشياء تانية ننبسط أكثر يعني.
0: شو بيقول للأسف يعني هيك على سبيل المسحة والنكتة، شو بيقول ماريو بيسيل هو أفضل مناخ بس
1: خلي هو يقولها.
0: على أمل يعني يرجع من الأفضل بكل شيء، يعني بالمواضيع بالصناعة بالاقتصاد بالسياسة بالأمن، لأنه مش ناقصنا شيء، يعني خيرة شباب وخيرة أدمغة
1: صح
0: وكل شيء
1: صح
0: هيك، ناقصنا شوية فساد مثل الخبر الأول، يعني نوقف شوية فساد تيرجع لبنان.
1: نحن عنا فائد
0: فساد. الأول عالميا
1: هذه دراسة هلأ عملتها أنا
0: وياك. إيه هلأ عبر ريمكس يعني.
1: ريم كمان في خبر ضج بلبنان بهذا الأسبوع، هو إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر. كلنا بنعرف أنه فضل شاكر سلم حاله من فترة للمحكمة العسكرية أو للقضاء اللبناني بقصة أحداث عبرة، من بعد ما تقدمت محاميته بطلب إخلاء سبيل بسبب حالته الصحية، وافقت المحكمة العسكرية على إخلاء السبيل، ولكن هذا الشيء ما بيعني أنه هو طلع براءة.
0: رح يضل يحضر جلسات. هذا
1: صح، يعني هذا اللغط يلي عم بيصير بين الناس، أنه وخصوص الأشخاص اللي عندهم شهداء بالجيش اللبناني سقطوا بمعارك عبرة، في يعني غضب بهذا الموضوع. هون لازم نوضح أنه إخلاء السبيل أخلي بأربع قضايا أمنية مرفوعة أمام المحكمة العسكرية، دفع كفالات بملايين الليرة اللبنانية، وقضية عبرة بعدها يعني عم بيتم البحث فيها. هي هالأحداث صارت بال 2013، ما طلع براءة، ولكن أخلي سبيله مثل ما قلنا لأنه محاميته تقدمت بطلب لأنه عنده حالة صحية. كمان يعني إذا بدك خرج بكفالة تنقول مور سيمبل، ولكن لا يزال ممنوع من السفر
0: 100%. والقضاء يحضر جلسات محاكمات
1: صحيح، والقضاء العسكري بعده عم بيواصل النظر يعني طبعا بملف عبرة وبقية القضايا، ويعني طبعا كل شيء من بعدها بيخرج بقرار من المحكمة العسكرية بيتبين ساعتها إذا هو عن جد بريء، أو مثل ما كانوا يقولوا دايما يعني الشعار الأساسي كان بمعارك عبرة من أطلق الرصاصة الأولى قبل ما تولع المعركة بين الجيش اللبناني ومجموعات أحمد الأسير. في كمان على صعيد تاني في خبر عم ينتشر كتير على السوشيال ميديا وعلى ويب سايتس ومواقع إخبارية، أنه بين مزدوجين تفشي الروتا فيروس.
0: رجع الروتا يعني للأسف كل صيفية بنرجع من أول وجديد بموضوع الروتا فيروس.
1: مزبوط، ولكن ريم هون يعني طبعا الناس تعمل كمان لا داعي للهلع إنه ما طلع شيء من وزارة الصحة بيقول إنه صار في تفشي فعلا للروتا فيروس. اللي تبين معي من كذا مصدر اتصلت في نوع ارتكلز ريتون انه هو صح في تحذير من المستشفيات انه عم بيكون في يعني ارتفاع ملحوظ بحالات الروتا، ولكن لحديت هيدي اللحظة الوزارة الصحة ما طلعت ولا اي يعني بيان رسمي بيقول انه في تفشي للفيروس، ولكن طبعا هون دايما لازم يكون في توعية بما يتعلق بالوقاية من هيدا الفيروس يلي هو اكتر شيء بيأثر على الاولاد.
0: صح، لانه هو بسبب يعني التهاب المعدة والامعاء، وخصوص اليوم يعني بالصيف بين اي سي بين شوب اذا اكلوا
1: يعني هون بتخاف من الديهايدريشن انه يصير في يعني ينشف جسمه لانه بيعمل اسهال
0: اكل حال اغلبية الاولاد اخدين فاكسين الروتا. واليوم صار أسهل لأنه صار فيه كمان بالفارماسي مثل هول اللي بيشربون يعني كأنه مصل، سو الأولاد بيضل في عم بيفوت على جسمهم ماي وكل
1: سوائل ومي يب.
0: بس أنه عكل حال أكيد أنه ضروري نضل عم ننتبه خصوصا من الشمس من فيروسات. هلأ الأكل كمان شوي ما بيكون كتير إذا ما كان محافظ عليه مزبوط بالبرادات وبالفريزر بيأثر.
1: صح، فهون لازم دايما يعني الأهل يضلوا منتبهين من الجفاف، يعني لازم يضل الطفل عم يشرب مي وما يخسر سوائل كتير من جسمه. شو كمان بدي خبرك بعد معنا وقت؟ أخبار.
0: يلا بعد منسمح لك بخبر، أخبارك حلوة ومفيدة اليوم.
1: كل يوم.
0: طبعا نحن كتير على كل حال يعني بين مزدوجين نحن كتير مبسوطين أنك رجعتي لنا على الأراضي اللبنانية.
1: وأنا كمان رجعت للروح صدقيني. ريم في خبر كتير حلو على صعيد يعني إذا بدك ديني وروحي روحاني. يوروب كلنا بنعرف الأزمة الإيمان يلي عم تمرق فيها، يلي هي كانت يعني القارة الأساسية للانتشار المسيحي الكاثوليكي والمسيحي بشكل عام أيضا. في فيديو شفته انه شاب عم يحكي عن انه ليه الناس ما عم تحكي عن هذا الحدث. في الاف الاشخاص وقفوا بطوابير ببلغراد لحتى يروحوا يزوروا دير وصل له زنار السيد العذراء او ما يعرف بالحزام المقدس. ريم المشهد بجنن هول الاشخاص لا رايحين يحضروا ايفنت، مع انه مش عم نلوم طبعا الناس اللي بتروح تحضر،
2: بس انه بالعاده بنشوف هالتجمع الكبير بيكون في شي كونسرت يعني،
1: خصوصا جيل اليونج يعني اليوث ما كتير بقى عم يهتموا بالإيمان، عم يبعدوا شوي عن الكنيسة. فهون عم نشوف يعني بحسب الأرقام الرسمية أكتر من 1.5 مليون شخص مجموعهم، طبعا مش كلهم وقفوا فرد وقت بهذا اللغط اللي ممكن عم بيصير، مش كلهم وقفوا بذات الوقت بالطابور، ولكن أكتر من 1.5 مليون شخص التوتل زاروا هيدا الدار يلي وصل له الحزام المقدس. وهون عم نحكي عن يعني المسيحيين الكنيسة الأرثوذكسية الصربية تحديدا يؤمنوا بأنه هيدا الزنار يعني هو زنار عجائبي، وهو الذخيرة الوحيدة من العذراء، من السيد العذراء، وبيأمنوا أنه إذا صلوا له ولمسوه بيعطي يعني عجائب كثيرة منها، خاصة متعلق بموضوع الحمل والأمور يعني العائلة وكل هول. فكتير حلو أنه نشوف أنه الناس عم ترجع للكنيسة، ونشوف الناس عم ترجع توقف بطوابير سلام، طوابير رايحين يصلوا ويرجعوا لأساس يعني وجودنا بهيدي الدنيا.
2: كتير حلو على
1: هذا كان كل شيء،
2: هذا المشهد يضل هيك يتكرر وين ما كان بكل أنحاء العالم، يضل الإيمان هيك سيد الموقف. مرسي كتير جوال على الأخبار الحلوة والمفيدة يلي قدمتينا إياهم ببداية برنامجنا، ومثل ما قلت لك بنتمنى لك هيك النجاح بلبنان وإنه

من البطولة اسم كريستيانو رونالدو تصدر منصات التواصل الاجتماعي وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض. قسم كبير من الجمهور اعتبر أنه رونالدو ما حصل على الدعم الكافي داخل الملعب، وانتشرت مقاطع فيديو وتحليلات بتدعي أنه لاعبي البرتغال ما كانوا عم يمرروا له الكرة، وأنه أداء الفريق ما كان منسجم معه أبداً، بل كانوا عم يلعبوا ضده. من جهة تانية انتشرت تعليقات بتتحدث عن الغيرة بين اللاعبين، خصوصي بعد تصريحات لبعض لاعبين البرتغال يلي شددوا عبر الإعلام إنه رونالدو لاعب مثله مثل أي لاعب بالمنتخب وما حدا أكبر من الفريق. وبين من رأى إنه زمن النجم الأوحد قد انتهى ومن اعتبر إنه رونالدو استحق وداع أفضل، بقي اسمه الأكثر تداولاً. أثبت مرة جديدة أنه حضوره بيصنع الحدث حتى بعد صافرة النهاية. يعني يا ماريانو، أمراض نفسية وين ما كان، غيري حتى بالفيفا. المشكلة أنه الفريق خسر وبس بقي اسم كريستيانو الأول عالميا، وخسرت البرتغال مشجعين من حول العالم. بيضحكوا يعني هاللاعبين انه مين اصلا سامع فيهم او مين بيعرف اساميهم، ما كل العالم تعرف رونالدو. مهم، بعيدا عن خبر البرتغال، كان في مباراة تانية شعلت السوشيال ميديا وهي مباراة بين الارجنتين ومصر. المواجهة وصفت بالتاريخية، خاصة بعد الأداء القتالي والمستوى الكبير يلي قدم المنتخب المصري ويلي نال إشادة واسعة من الجماهير والمحللين. ولكن بعد نهاية هالماتش اشتعلت مواقع التواصل وبدأت موجة كبيرة من الجدل، حيث اعتبر عدد من المشجعين أنه بعض قرارات التحكيم صبت بمصلحة الأرجنتين، وراحوا يتهموا الفيفا بالتحيز لميسي والحكم عم بيغنش فرانسيس ميسي. بالمقابل شاف كتار من الناس أنه فوز الأرجنتين جاء بفضل خبرة لاعبيها وقدرتها على حسم المباريات الكبيرة، وأنه الحديث عن المؤامرات مجرد ردة فعل عاطفية بعد الخسارة. بين هالرأيين طبعا بقيت مباراة الأرجنتين ومصر من أكثر المواضيع تداولا هالأسبوع، وأثبتت مرة جديدة أنه كرة القدم ما بتخلص مع صافرة الحكم، بل بتبلش بعدها على السوشيال ميديا. على هني كانوا متحيزين، ما تقول لي لا، ما بدنا نزعل جمهور الأرجنتين ومحبي ميسي، بس إنه الوضع كان بيتزا فاميلي يعني جاينتس.

0: أما كمان ترند الرياضة الطريف فكان من نصيب نجم كرة القدم الرويجي هالند، ولكن هالمرة ليس بسبب أهدافه بل بسبب الشبه الكبير بينه وبين الشابة السويدية جوليا جروف. صورة وفيديوهات اجتاحت التيك توك وإنستغرام بعد ما أبهرت المتابعين بالتقليدة تعبير وجه هالند وحركاته بدقة لافتة. حتى هالند نفسه عملها كومنت على واحد من الفيديوز وكتب أتفق معكم يا رفاق أنه كتير بتشبهه. على كل حال ظهر ثلاث فتيات كل واحدة من بلد كتير بيشبهوه، يعني إخواته الضايعين، نفس الشكل نفس الطول ونفس الحردبة والشعر، كتير هيك هلأ عم يعملوا ترند. وهلأ في كتير فيديوز مهضومين عم ينتشروا لهالند إنه يلا يا هالند كل منيح وشرب حليب منيح وروح كسر ميسي. كله هلأ عم بيشجعوا، ما بقى لنا غيره. كتير مبينة كتير مبينة متحايزة ضد ميسي، ما بدنا نزعل جمهورهم يعني، بس انت مبسوط فيه خلاص رح كفي. يلا رح نكفي بأخبار اجتاحت السوشيال ميديا هالأسبوع بعيدا عن الفيفا. بفنزويلا انهار منزل بالكامل بعد الهزة الأرضية، وكان البي وأولاده بداخل المنزل. المفاجأة انهم طلعوا كلهم سالمين، ما حدا صار له شيء، بينما بقيت لوحة للسيد العذراء معلقة على الحائط من دون ان تتأثر. هيدا الصورة اثارت جدل كتير واسع بين من اعتبرها معجزة وبين من رأى انها مجرد صدفة، ولكن طبعا يعني هيدا العائلة هي عائلة جدا مؤمنة واعتبرت انه هيدا الموضوع وشفاعة العذراء هي اللي خلصتهم. في خبر كتير مهضوم، في مصور حفل زفاف علق هو والعريس لأنه كل حفل الزفاف ما عطي فرصة ولا دقيقة، ما شربوا مي ولا طعمه، بس طلب أنه يرتاح 5 دقايق ما قبل معه العريس. بيقوم المصور بيعمل ديليت أول لكل الصور. بتزعل كل العالم بالعرس بحيال لمناسبة إلا المصور، كيف يعني؟ كيف؟ في خبر كمان بدار رعاية مؤثرة عمرها 96 سنة تلقت إنذار بالطرد من يعني الميزون دو روبو ببيت الرعاية بعد تنظيم حفلة ليلية وتقديم الكحول لبعض النزلاء. مدام 96 سنة فاقعة بارتي بنص الليل الكول وسكر وشرب وإيش صار بدهم يشحطوها. طبعا السوشيال ميديا كله هيك كان عم بيدج انه رأى البعض انه عم بتعيش حياة بروح شابة، واخرون اعتبروا انه القوانين يجب ان تحترم. بفرنسا كان في طفلة كادت ان تغرق بعد ما جرفتها الامواج وهي على عوامة يعني بوه نحو عرض البحر قبل ان تنقذها بطو يعني عبارة سياحية بالصدفة. تخيل الجماعة قاعدين بهالبطو ماشيين بالبحر بيشوفوا بوه شكله يونيكورن قاعد عليه بنت بنص البحر واحدة وأكيد خيفانة مرعوبة، كانت على الشاط وجرفتها الأمواج. يعني الحمد لله لقيوه. آخر خبر على السوشيال ميديا كان ضاجج الدنيا هالأسبوع هو من البرازيل، صدمة كبيرة بعد وفاة مراهقة عمرها 17 سنة أثر تناول قطعة حلوى ممزوجة بالسم. البنت كانت قاعدة ببيتها، دق الباب دليفري، حدا موصل لها ديزرت سويت أكلته وتوفت. بعد التحقيقات كشفت أنه زميلتها بالمدرسة حطت لها السم بدافع الغيرة. لا تتحول القصة إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للرأي العام. غيرة قتولية، يعني يقولوا من الحب ما قتل، من الغيرة
1: ريميكس. شو في جديد؟ شو صاير وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟
0: كملين بريميكس، وهلأ وصل وقت فقرة مين في أونلاين. اليوم رح نتعرف على واحدة من أكثر صانعات المحتوى إثارة للجدل على تيك توك، ملكة الدراما بملايين المشاهدات وأرقام متابعة ضخمة وفيديوهات عم تنتشر بسرعة البرق. قدرت تبني قاعدة جماهيرية كبيرة وصار اسمها حاضر تقريبا بكل بيت. بس السؤال شو سر نجاحها ومين هي وراء الأضواء وورا هالسوشيال ميديا؟ خلونا نتعرف عليها أكثر مع ملكة الدراما بفقرة مين في أونلاين، ريمي موصلي. هاي ريمي.
2: هالو ريم، اول شيء مرسي بوكو على التعريف الحلو.
0: هيدا اقل شيء ريمي، بس تقلك انه نو واي يطلع فيديو لقلك قدامي ما اضحك، يعني مش معقول شو هالبوزيتيف فايبس، وثانك يو يعني لانك عم تعطينا هيك شويه شيء بيضحك بهالبلد
2: بزمن. ان شاء الله نضلنا نقدر مكملين، ان شاء الله نقدر نكمل
0: 100%. ريمي بالبدايه خبرينا شوي مين انت اوفلاين، يعني انت كشخص مين بتكوني، شو بتشتغلي، شو بتعملي؟
2: ليك انا دارسه تمثيل وإلي 10 سنين تقريبا بعلم مسرح.
0: اوكي سو انت معلمه؟
2: انا معلمه مسرح اكزاكتلي.
0: وبتتسألي على معلمات بالريلز؟ اوكي وبتتسألي على الاهالي اللي بيجوا على المدرسه بالريلز
2: كله يعني، وحتى هول يعني بحفظ المواقف عرفت، لا ارجع انا اطبقهم. وحبيت انه هيك اعمل شيء مهضوم على السوشيال ميديا. بتعرفي دومين التمثيل صعب عنا بلبنان، يعني مش هين واحد يفوت على مسلسل او شيء، فانا عملت هيدا الشيء قلت بركي تبين وحول المواقف اللي بتصير معي كل يوم وفيري ريليتابل، يعني بعتقد انه بكل بيت بيصير معهم هودي المواقف، قلت ليش ما بعملهم وبحولهم وبحطهم هيك على السوشيال ميديا، والحمد لله انه الناس كتير عم بتحب. ان شاء الله يعني انه نضلنا نقدر هيك مكفيين.
0: اي اكتر فيديو عمل ضجة لريمي او لهالبيج وصارت الناس يعني تعمل فولو بشكل اكبر؟
2: ليك صراحة هي جوليا اللي اخذت سكسة بنتها مش انا.
0: خليني كيها ولا اهنا
2: بس يعني اكتر فيديو اخذ سكسة هو وقتا ما بعرف اذا يعني قطع عليك فيديو ملاك ملاك، يعني بس يجي لعنا ضيف جوليا بتجرسني قدامه لهذا الضيف.
0: هو هاي حالة كل الولاد يعني.
2: ايه مزبوط مزبوط، فهيدا اكتر فيديو انا علاني اذا بدك.
0: خبرينا ليه سميت البيج ملكة الدراما؟
2: لأنه يعني كل حياتي دراما أول شغلة، وكل مومنت باخده بحاوله لشي دراماتيك عرفتي؟ فمنشان هيك سميتها ملكة الدراما.
0: هلأ أنت كسوشيال ميديا، هلأ أنت دوباز ممثلي بس هلأ صرت سوشيال ميديا يعني
2: أنا متعدي على المصلحة أنا دارسة طيب
0: صح، مشان هيك يمكن عم يطلع الفيديوز برو يعني تمثيل برو مع هيك.
2: بشتغل على الأديتينج، بشتغل على إذا بدك الستوري بورد تكون بس تحضر السكتش بتحسي مثل القصة مش إنه
0: سكتش شرعي، يعني مش إنه هيك
2: سكتش شرعي.
0: وعندك فريق عمل بيصور بيعمل أديتينج وهيك، أو إنه القصص أنت
2: مزبوط؟ عندي حدا بيصورني وعندي اديتر بيعمل الاديتينج وانا تقريبا بكتب الافكار، واكيد هن بيساعدوني بالافكار sometimes يعني on spot بيطلع معهم ideas وهيك منحطهم دغري، يعني مرات منتكل كمان شوي على العفوية، بيكون الفكرة موجودة بس كمان العفوية بتلعب دورة كتير اساسا.
0: ايه اكيد. وبتحب تنظمي وقتك، مثلا انا بهذا النهار عندي تصوير كل نهار بدي صور، بتكوني اوريدي كتبتيهم منظمتيهم؟
2: مزبوط.
0: اوكي شغل يعني أفكار. شغل شرعي.
2: ايه بكتب كل الافكار وتقريبا شي مرتين بالشهر بصور، لانه ما عندي كتير وقت كمان انه اصور، لانه كنت بعلم كل يوم موجوده بقلب المدرسه ما بقدر. فاكتر شي بالويك اند بكون بحطهم انه انا هذا الوقت لازم صور فيه.
0: كيف عم بتشوفي رده فعل الناس من بعد ما تنزل الريلز وهيك
2: الكومنتس؟ الحمد لله عن جد كتير حلوه وكتير منيحه، كتير كتير يعني عم لاقي تفاعل كتير إيجابي وكومنتات كتير حلوين، يعني قليلة اللي يطلع لي هيك كومنتات نيجاتيف، يعني
0: لأنه مثل ما قلت ريليتابل، يعني واحد بس يحضر الفيديو بحس أنه عن جد هذا الموضوع موجود ببيته أو بمدرسته.
2: مزبوط.
0: أو بالشارع عنده بالحي.
2: مزبوط.
0: بكل هالتفاصيل
2: ليك بس يشوفوني أنه مع أولاد مع يعني مع بنتي مع أمي كمان يعني بتلاقي ردة فعل إيجابية أكتر.
0: صح، لانه ايه المواضيع عم بتصير معهم. وعم قلتي لي بالاول انه جربت تبلشي اونلاين هيك بركة انه يمكن بتنشهري الى حد ما وبركة بتصيري تشتغلي بهذا الدومين، بس اليوم انت صرت شخص معروف ومشهور، بس تروحي بالمجتمع ناس عم بتقرب تسلم عليك تتعرف عليك
2: كثير كثير
0: يعني وصلت للهدف اللي بدك اياه، بعد ناقصك شيء منتج هيك عم يعمل شيء مسلسل.
2: مزبوط وهذا الشيء
0: الى كل المنتجين يلي عم يسمعونا حاليا.
2: انا موجوده انا حاضره بليز.
0: دقول اعملوا معروف.
2: انا وجوليا وامي ثلاثتنا رادي نحن.
0: شو بعد بدكم؟ خلص الفيلم جبنا الكاست كله ونوني للكاستنج، يعني شو بدكم
2: بس تبقوا يعني بدنا قصه وخلص، يعني بدنا انتاج ومصور.
0: خبريني شوي عن رده فعل تلاميذك، يعني انت انه بالصف بدك تكوني هيك هالجديه وضبط الصف والايقاع وبتعرفي تلمين هالجيل يعني. سو هنا عم بيشوفوك اونلاين والهضامه والسؤال كيف عم بتكون ردة فعلهم وقد ايه عم تقدر تضبطيهم؟
2: انا very friendly with my students عن جد يعني, بس فوت على الصف حدا يعني انا وياهم مثل اصحاب. اكيد في نظام وكل شيء وفي حدود, بس انه انا وياهم كثير اصحاب. هلا مرات ببطلوا يخلوني اعلم, عم بيخبروني عن السكتش اللي انا عملته وشفناك وبيرجعوا بده يمثلوه, عرفتي هيدي المشكله اللي عم بوقع فيها. بس انه صفا حلوه يعني
0: ماشي, لازم تصوري شيء معهم كمان شيء.
2: مزبوط مزبوط اكزاكتلي لازم.
0: خبرينا هلا انت ك هلا يعني ما في مدرسه بالصيف, كيف بيكون نهارك؟ شو بتعملي مع جوليا؟
2: ليك يعني هلا مثلا عن جد كثير مفضية وقتي على السوشيال ميديا يعني. قبل كنت بس مثلا عم نزل وان فيديو وما لحق اكثر. هلا عم جرب اني انزل ثلاثه بكل جمعه, فعم صور during the week اكثر. بشتغل اكثر انا وجوليا, عرفتي حتى جوليا مرات تعطيني افكار, امي بتعطيني افكار انه تعال نصورها. مرات انا بصور دغري يعني, مش بنطر انه المصور يجي يصور, بيطلع معنا فكره اكزاكتلي يلا مامي قاعده خلينا نصور هيدي الفكرة, مثل سكتش المونديال يعني اللي نزلته عفوي كتير انا صورته وانا عملت له الاديتنج ونزلته مثل ما هو.
0: طبعا
2: يعني مرات ما بتكل على عفوية,
0: عم تشتغلي هيك على حالك اكتر كاونلاين, تكوني موجودة اكتر وفيديوز وهيك. شو الهدف؟
2: ليك الهدف انه عن جد نوصل رسالة حلوة للناس, نضحك الناس بهالاوقات الصعبة, وهدف انا نيفو بيرسونال انه انا اقدر اوصل كمان وليش لا يعني.
0: عم بتبيني مواهبك على كل حال يعني.
2: exactly.
0: عم بيبين
2: انه عم نشتغل بيور اكتنج. اذا بتلاحظ الافكار في ستوري بورد, مش انه حيلا طلعت وصورت ونزلت شو ما كان. في كتير عم نشوف محتويات هلا اوكي يمكن انه كله فيه الناس خير وبركة, مش عم نعلق على حدا نحن, بس انه بتحس ما بعرف مش مشغول
0: مش
2: صحيح.
0: مش بيور تمثيل انه انت اخذتيها جديه.
2: انا بيور اكزاكتلي انا اخذتها كثير جديه,
0: مش انه هيك يلا طلعتنا التليفون صورنا. يعني عم يطلع فيديو برو مع ساوند
2: ايفكت. في ناس بتلبق لهم هيدا الشيء انه يلا يلقطوا وبيطلع عن جد سوبر مهضومين, بس انا بفضل اشتغل كون هيك اذا بدك بيرفكسيونيست يعني بالشيء اللي عم بعمله.
0: هيك تعرفنا شوية عليك وعلى هالكاركتر والجدية. يعني أنا لاحظت هيك جديتك بالشغل والإصرار والتعب, يعني مانيك بس هالشخص الكوميدي اللي عم يضحكنا, بس هيك كمان خبرينا شيء أو عملنا هيك سكتش صغير بيضحكنا شوي كل المستمعين اللي عم بيسمعوك. حيالة موضوع اللي عم يخطر على بالك.
2: ريم صراحة ما بعرف شو بدي أخبركم يعني. شو بدي اقول لك,
0: فجأتك انا يلا ستوري بورد بسالي.
2: بابا بدي اقول لكم بس انه عن جد لا احضروا المحتوى تبعي وشوفوا ما بعرف يعني. بدي اقول لهم يعني اكثر من هيك انه وثانك يو لكل حدا عم يحضرني وعم بيشوفني وعم بيتفاعل معي بطريقه ايجابيه, وعم نجرب نفوت الضحكه لقلوب الناس يعني قد ما بنقدر وهيك يعني. وإذا عندهم أفكار يعطوني.
0: وإذا في منتج عم يسمعني.
2: وإذا في شي منتج بينزي يشوفني.
0: ريمين احنا انبسطنا تعرفنا عليك هيك بعيدا عن your accounts, وبنتمنى لك كل النجاح وهيك الاستمرارية. كانت معكم ملكة الدراما على السوشيال ميديا ريمين وصالي. thank you.
2: مرسي لألك. thank you. bye bye.
0: ومن السوشيال ميديا رح نروح لدراسات وأخبار لفتت انتباه العالم هالأسبوع. الدراسة الأولى, علماء الفلك أعلنوا عن اكتشاف كوكب جديد يبعد 25 سنة ضوئية فقط عن الأرض, ويعتبر من أقرب الكواكب يلي قد تكون صالحة للحياة لأنه يقع في المنطقة التي قد تسمح بوجود مياه سائلة. الأنظار اليوم عم تتجه لمعرفة إذا كان يملك غلاف جوي قد يحمل مؤشرات على وجود حياة. يعني إن شاء الله يطلع عليه حياة لأنه الكوكب هون بطل عجبني بركي بنقول. دراسة تانية اعتبرت أنه مواليد عام 1992 لل 1999 عاشوا أندر طفولة, فهم الجيل يلي استمتع باللعب بالشارع والحياة البسيطة بالوقت نفسه ويكب ولادة الانترنت والتكنولوجيا ليجمع بين العالمين القديم والحديث. دراسة الدراسة الثالثة في واحدة من أشهر الدراسات الطبية تبين أن بعض المرضى الذين اعتقدوا أنهم خضعوا لعملية جراحية حقيقية تحسنت حالتهم رغم أنهم خضعوا لعملية وهمية فقط. هون هالدراسة بتأكد أنه الحالة النفسية والإيمان بالعلاج دور مهم بتخفيف الألم، لكن من دون أن يكون ذلك بديل عن العلاج الطبي. تخيل يعني حكيم يقول لك عندك عملية بكرة على 7 وما يعمل لك شيء وانت تصح، هو بيكون صفى 10,000 ده. دراسة جديدة انتشرت هالأسبوع بتقول أنه فكرة النوم 8 ساعات متواصلة ليست حقيقة علمية، وأنه البشر قديماً كانوا يناموا على فترتين، لكن خبراء الصحة أكدوا أنه معظم هذه الإدعاءات غير مثبتة علمياً وأن احتياجات النوم تختلف من شخص لآخر، ولا يوجد دليل على وجود مؤامرة وراء توصية النوم لثماني ساعات. هنا لأنه حكيوا بالدراسة أنه من زمان كانوا يناموا 4 ساعات يرجعوا يقوموا ساعتين بنص الليل، يعني تقريباً على 2 أو 3 الصبح، يعملوا فيها كل شيء فيه إبداع، إن كان صلاة، إن كان تأمل، إن كان قراءة، وإن كان كمان يخلصوا مشاريعهم وأعمالهم وقصص خاصة بالشغل، يرجعوا يناموا 4 ساعات تانيين وما في شيء بوعي. وهيك كان الموضوع يعني يكون كتير فيه إبداع. بس بعدين أجوا دعايات وشركات تبع الفرش، فرش النوم، صاروا يقولوا انه هالفرش بتنامك 8 ساعات ورا بعض، لهيك صار انه صرنا ننام، صارت الدراسه تقول لازم تنام انت 8 ساعات ورا بعض. بس فكر فيها، ليش في شي حدا بنام 8 ساعات ورا بعض؟ ما دائما ممنوعه كذا مره بالليل ولازم نقوم نبلش نشتغل. في خبر غريب باليابان، تخيلوا انه تدفع مصاري لتختفي. باليابان انتشرت خدمات تعرف بالاختفاء المدفوع، حيث تساعد شركات متخصصة أشخاص يرغبون في بدء حياة جديدة بعيدا عن ماضيهم، سواء بسبب مشاكل عائلية أو ديون أو ضغوط نفسية واجتماعية. وتتكفل هذه الشركات بنقل الشخص إلى مدينة أخرى بسرية وتأمين سكن جديد مع الحفاظ على خصوصيته قدر الإمكان. ورغم أن هذه الخدمات قانونية في بعض الحالات، إلا أنها أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل بين من اعتبر فرصة لبداية جديدة ومن رأى أنها قد تستخدم للهروب من المسؤوليات أو ترك العائلة خلفهم. إذا أجتك هالفرصة بتعملها أو لا؟ لا، مبسوط بحياتك؟ لهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا، بس مثل كل مرة آخر الحلقة هو بداية موعد جديد معكم. إذن في شغلة هيك منحب نترككم فيها، فهي إنه الحياة ما فيها تكون لون واحد، فيها أفراح، فيها تحديات، وفيها أخبار بتفاجئنا وأخبار تانية بتلهمنا، وفي كل يوم قصة جديدة تستحق أن تروى. كانت معكم ريمكس، مساحة بتجمع كل الألوان بمكان واحد، لأن الحياة فعلا فيها من كل شيء. نتمنى لكم أسبوع مليء بالأمل والنجاح واللحظات الحلوة. إلى اللقاء الأحد اللي جاي بنفس الموعد بريمكس جديد، لأن الأخبار بتتغير، ترندات بتتبدل، بس الأكيد بيبقى في أمل بكل شيء. ريمكس. Let's mix with Remix.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لما منحكي عن الشارع البعض بيفكر انه القصة قصة زهران، قصة مافيات، قصة سير او حوادث سير. لا، اليوم رح نحكي عن شي حلو بالشارع. شو يعني؟ عم نحكي عن ستريت ارت او فن الشارع، وهو واحد من اشكال الفن المعاصر يلي ممكن يكون موجود وين ما كان، يعني على الجدران، بقلب التونيلات، بالساحات، وين ما كان. بيرسموا جرافيتي، جداريات، بيلزقوا، بيحطوا رسومات، وين ما كان. مهم انه توصل للرسالة الفنية، وممكن اوقات تكون كاريكاتير نقدة للسياسة. وكمان ممكن يكون ملحق بفن الشارع ما يعرف خصوصا بأوروبا، مثل الرقص او العزف وغيرها من الامور. كل الهم انه هالشارع يتحول لمكان للتعبير عن الآراء أو حتى للتعبير عن المواهب.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.

إنها الخامسة إلى ربعاً في إذاعة لبنان الحر، طابت أوقاتكم وإليكم جولة المحلية. ترقب لمفاوضات روما وزيارة واشنطن ورحيل أمير قطر السابق بين مشاعر الحزن وتثمين دوره الريادي.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.
1: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألاف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن.

0: التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جردق. مرحلة ترقب بامتياز لجولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية منتصف الأسبوع الطالع في روما، ولزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن في 21 تموز. أما اليوم ومع إعلان الديوان الأميري القطري وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما، فيستذكر السياسيون إرث الأمير ويعتبرون رحيله خسارة كبيرة للبنان وللعالم العربي.
1: إذن وصف الديوان الأميري القطري الشيخ حمد بأنه أحد قادة دولة قطر التاريخيين وباني نهضتها الحديثة، إذ تبوأت قطر في عهده مقاما عاليا عربيا ودوليا، وانطلقت فيها نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية واسعة. وفي خلال حكمه صدر الدستور الدائم لدولة قطر، ووضعت رؤية قطر الوطنية 2030 الساعية لتعزيز الارتقاء إلى الاقتصاد المعرفي وتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وأشار الديوان الأميري القطري إلى أن الجثمان سيوارى الثرى في مقبرة لوسيل عقب الصلاة عليه بعد المغرب اليوم.
0: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قال إن رحيل الأمير حمد خسارة كبيرة لدولة قطر الشقيقة وللبنان وللعالم العربي، مستذكرا المواقف الأخوية الصادقة التي عبر عنها الفقيد الكبير تجاه لبنان، لا سيما في خلال العدوان الإسرائيلي في تموز العام 2006، ومثمنا المبادرات التي أطلقها في مجال إعادة إعمار القرى والبلدات اللبنانية التي تضررت جراء الحرب. أضاف رئيس الجمهورية: لقد كان الأمير الراحل محبا للبنان ولعب دورا فاعلا في تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين، وأطلق مبادرات تركت أثرا كبيرا في مسيرة المصالحات الوطنية، وفي مقدمها رعايته لمؤتمر الدوحة في العام 2008 الذي أنهى مرحلة دقيقة في تاريخ لبنان الحديث، وأعاد الحياة السياسية إلى المؤسسات الدستورية والأمن إلى الربوع اللبنانية.
1: بدوره نعى رئيس الحكومة نواف سلام الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وكتب عبر إكس: سيبقى الراحل حاضرا في ذاكرة اللبنانيين جميعا لما قدمه للبنان من دعم سياسي وإنساني في أصعب الظروف، ولما بذله من جهود في خدمة الاستقرار في البلاد.
0: رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع وعبر إكس استذكر بكل تقدير الدور البارز الذي طلع به الأمير الراحل في دعم لبنان خلال كل المراحل، لا سيما من خلال المبادرات الإنسانية والتنموية والاقتصادية، إلى جانب الجهود السياسية التي بذلها في سبيل تعزيز الاستقرار وتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين. وقال: لقد ترك سموه بصمة راسخة في مسيرة العلاقات اللبنانية القطرية، وسيبقى إرثه حاضرا في ذاكرة اللبنانيين، متمنيا أن تبقى ذكرى الأمير الراحل حاضرة بما تركه من إرث سياسي وإنساني.
1: استهدف قصف مدفعي إسرائيلي زوطرة الشرقية لجهة ميفدون، ترافق مع تمشيط كثيف وأيضا وادي الحجير، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية عند أطراف بلدة المنصوري قضاء صور. كما اندلع حريق كبير في بلدة كفر تبنيت جراء القصف، وبعد الظهر سجل تحليق مكثف للمسيرات فوق بيروت.
0: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير أكثر من 200 بنية تحتية إرهابية والقضاء على أكثر من 80 مسلحا في جنوب لبنان، كما قال، إشارة إلى أن الجيش اللبناني قام بتفجير في 70 بقاعا ولا يوجد أي حدث أمني.
1: وسط هذه الأجواء أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقشي يستقبل في طهران القائم بأعمال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان.
0: الراعي إما تطبيق الإطار أو العودة إلى دوامة الحرب. أنطوان العمري:
2: أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال ترأسه قداس الأحد الثامن من زمن العنصرة في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان أن هوية لبنان لا تقوم إلا على الحرية والكرامة والحقيقة والعيش المشترك، والرسالة لا تقوم إلا مع دولة عادلة جامعة سيدة تحفظ حقوق جميع أبنائها وتصون مستقبلهم.
3: إن لبنان اليوم مدعوم أكثر بأي وقت مضى إلى أن يختار طريق الحقيقة لا طريق الأمهات، طريق الدولة لا منطق الدويان، طريق الحوار لا لغة السلاح. وفي ظل ما نشهده تشهده الانتقام من تطورات متسارعة

0: واستقلالها واستقرارها، وهم العودة إلى نوامة الحرب التي لن نشعر بشعورنا إلا الدمار والقتل والتهجير والهلاك.
1: وأشار البطريرك إلى أن بوابة التعافي السياسي والمالي والاقتصادي في لبنان تبدأ باستعادة الثقة التي لا يمكن فصلها عن ثقة المواطن بدولته وبحقوقه وبأمواله وبأرضه، وهذه مسلمة ينبغي أن تبقى حاضرة في كل التشريعات المالية المطروحة أمام مجلس النواب. من الدمان أنطوان العمري، لبنان الحر.
2: استنكر رئيس الحكومة نواف سلام بشدة الاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها كل من دولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية لما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول وتهديد لأمنها وما تشكله من خطر على استقرار المنطقة برمتها. وجدد التضامن الكامل مع الأشقاء في هذه الدول والوقوف الدائم إلى جانبهم.
3: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
4: كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط. غدا طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة مترافقة مع نسبة رطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحر.
2: ختاما إعادة للعنوان. ترقب لمفاوضات روما وزيارة واشنطن ورحيل أمير قطر السابق بين مشاعر الحزن وتثمين دوره الريادي.
4: الجولة المحلية انتهت، شكرا لحسن المتابعة ولزميل مارك البيطار على الإخراج الإذاعي،
2: وإلى اللقاء.

0: مروان ونور عساف على لبنان الحر. هلا مانو هون أكيد هون. تحيات من القلب لكل مستمعينا بلبنان وين ما كنتوا بالعالم كمان. مني ومن نور. هاي نور.
1: هاي.
0: كيفك اليوم؟
1: صباح الحمد لله.
0: إن شاء الله يا رب. في قول بيقول وكتير بحبه، إذا طلعت بالتران بالقطار الخطأ كل ما طولت وبقيت كل ما كانت الكلفة إنك ترجع مطرح ما أنت بدك تروح بالأصل أعلى وأكبر. يعني إذا بدنا نطبقها على حياتنا، كل ما طولت بشغل ما بتحبه، كل ما كنت بعلاقة وأنك مقتنع فيها، الأفضل تترك هلأ أحسن ما تكون الكلفة أكتر والوجع أكبر. تروك بأسرع وقت بيكون أفضل شيء. شو رأيك نور؟
1: بحس هيدا الشيء أكيد مزبوط. يعني أكيد لازم نحنا ما نكمل بقصص اللي منا منيحة إلنا، حتى لو يمكن نقول يمكن فينا نزبطها
0: كما نزعل حدا مثلا. من ضل هالأخبار مزبوط؟
1: إيه بس خلص، لا مفروض نعمل راحتنا بالآخر، إنه ما مش حلو هيك الحياة،
0: ما رح نعيش مرتين.
1: ما هي
0: فوالا.

0: أنا بقول من شان هيك إذا قاعد حد مرتي هلأ بقول أنا بحبك من قلبي، وإذا المدام قاعد حد جوزة كمان تقول له بحبك، والولاد ورا بالسيارة عليني بالعجة بحبكم من قلبي. هاي الحياة، الواحد عن جد بده يكون عنده دايما الشجاعة وما يخده هيك تحصيل حاصل. دايما أنا بقول إنه إيه it's fine، كل شيء موجود وكلنا منيح. لا، كلمة الحب هي المظل اللي أنا بعتبرها يلي ما بيزهق واحد منها، لازم يقولها من وقت للتاني لما بتطلع من القلب، خاصة للعائلة.
1: اصلا فيها تنخرب، يعني مش تنخرب بس انه فيها كل شيء يتغير بفرتك.
0: لا سمح الله،
1: ايه اكيد.
0: فاستفيدوا وانبسطوا، لو على اني بعجقة سارجي من مشوار بعيد اكيد قضيتوا نهار حلو، انتم فيكم تعملوا حلو. لا بوجود مع بعض، انا بقول الرفقة والعائلة، انت مع مين قاعدة اهم بكتير، مش اهم بكتير، فيها تكون اهم
1: من
0: الديستنيشن وين يعني. كنتوا ولا لا، لا إيه. انت بتخترع الجو.
1: نحن العالم اللي كانوا على البحر، هلا اليوم العالم
0: اللي كانوا على النهر،
1: على النهر.
0: انا بهمني النهر
1: والبحر
0: تبورت. انا بتعرفي على طول شوي بستغرب، يمكن غريب اللي بدي اقوله، بس بستغرب وانا نازل على البحر تبورد. انا بحس حالي بكهرب ساعات. انا اذا بدي بورد بورد بالنهر مثلا. هلا اكيد حلو الجو على البحر
1: وبرونزاج
0: والاخر، معود على شو قصدي؟
1: على النهر.
0: بس انه انا لا قصدي بس فكره تبورد بس مش اكتر.
1: إيه؟
0: نيتهم حلوين، بس أنا زي بورد فضل إذا خيروني أن أطلع على النهر.
1: إيه،
0: بورد فعلا وبطلع بالسيارة وكل الطريق بالسيارة بضلني مبورد على أنه بلش أعرق على البحر وأنا قاعد على المطلع.
1: يي لا أشوف كتير على البحر هلا
0: طبيعي، بس وين ما كنتوا المهم تكونوا مبسوطين.
1: أكيد
0: بدنا نبلش اليوم بموضوعنا هلا بعد شوي بنطرحه، ونحن ناطرين أكيد اتصالاتكم وتعليقاتكم على 09 218 233 أو على 70 إذا بتحبوا تبعتونا voices ولا كتيبة 70 959 111. ومنذكر أنه أكيد في عنا جوائز هلأ منقولها بعد شوي.

0: هنا بيكون نونا
1: يلا
0: وللمستمعين، هل بتشتروا لأولادكم الترند يلي أنا بعتبره أوقات هيك بكم نهار بيصير في ترند شو ما كانت
1: بتخوت الدنيا
0: بتخوت العالم بصير يلا بدنا نقدركم نشتريها؟ هل بتشتروا لأولادكم الترند شو ما كانت لأنكم مقتنعين خلينا نقول، ولا أنه خيفانين يمكن أنه يحس ابنكم أو بنتكم أنه هني غير عن الأولاد؟ هل أنتم مع الفكرة تشتروا شو ما كان ترند ولا لا منروق ومنطول بيننا؟ وكيف بتعالجوا الموضوع؟
1: شو هالطلتيشة؟
0: لا لا أبدا أبدا ما برضى.
1: لا لا أنا ما بن
0: لا ما بتنقى،
1: بس أنه إذا بدي شيء
0: نظرة واحدة خلاص أنا بدوب. لا عن جد
1: انه لا عن جد اذا في كتير مثلا شيء كتير يعني فقع فرد ضربه،
0: ما هو ممكن يكون الم، ممكن يكون الم عرفتي وفقع فرد ضربه شكله لون ما بعرف، وممكن يكون شيء تاني. يعني انا المبدا انه ايه نشتري انه لانه العالم عم تشتري وهيك نشوف. ما تنسى الترند بالسرعه اللي بتطلع فيها اجمالا، خلينا هي السرعه هي ذات اللي بتنزل فيها تختفي.
1: ايه اجمالا ثلاث ارباعهم. ايه
0: اوكي، يعني في ترند عندك كثير بالبيت مثلا على الطاوله شي 10 ترند هلا
1: سطفناهم،
0: انه انت مع الفكره؟
1: لا انا بحس انه ايه اكيد لازم، مش لازم ويا لازم نلحق كل شيء مثل العالم، مش هالقد اوبسست وانه تكون بارانويد.
0: ايه.
1: بس لا بحس عن جد يعني هذا الشيء خصوصا بعمري، انا بحس كل شيء نحن عندنا اياه انه ثلاث ارباع من ورا رفقاتنا، من ورا رفقات، اذا مش من ورا رفقاتي من تيك توك، اذا مش من تيك توك من انستا، اذا مش انه العالم اللي بشوفه على الطريق عندهم اكبر اكزامبل هلا هيدا النيدو، هيدا الشيء
0: عمليه دعايه زياده
1: هلا هيدا مثل سكويشي، مش سكويشي انه شيء شيء انه انتي ستريس فقع وين ما كان وصار
0: انا بعمل ستريس على الفكره انه شفته قدامي اصلا هالقد صغير. شفته مارك؟ ما معقول انه
1: لا انا ما كنت عارفه فيه، بعدين الكل صار عنده منه ايه شو ها
0: اوكي هلا
1: يعني في بوان دانتروغاسيون انه كيف بيطلعوا، بيصير الكل انه ايه لازم يجيب لانه رفيقتي عم بتجيب وهيك.
0: يعني انا بحس اذا عودت الولد بشكل عام عم نحكي
1: إيه؟
0: مش انه ما لازم يجيب، لا اكيد، بس اذا عودت الولد على كل شيء بدنا نجيب ترند انه نروح نشتري
1: من هن وصغار هيك
0: شو وين بنصير بعدين؟ يعني ما بعود لنيدو ولا غير نيدو، بتصير شيء بدي بسكليت، بسكليت ما بتعود
1: إيه؟
0: بدي اياها، بدي سياره، ما بدي سياره بدي طياره، عرفتي الواحد إيه؟ بضل يطلب. بعتقد لازم يكون في شويه محل نقول ستوب،
1: وخصوصا اذا نحن اولاد، بحس كالولاد كاذا حدا كل وقت ايه انه من هن
0: انتوا لا ايه مش كل وقت
1: اذا اهله بضلوا يقولوا له ايه ويرصوا ايه وما تعطى الهم وبيتركوه، انا بحس حيصير ما عنده بقى
0: ليميت في مشكل. بدنا نشوف هلا،
1: بس انه ترند بضلوا ترند، يعني بدك تضلك حالك انكلو، بدك تضلك انكلو
0: ديبيندز. لا ما ضروري، شو ليه بدي ضلني انكلو؟ انا شو ما نزل يعني قصدك بدي اشتري لازم اشتري؟
1: إيه مش لازم
0: او
1: تشتري.
0: لازم ضلني نتابع الموضوع اعرف شو هو بس ما اشتري
1: مثلا
0: وليدي ايه نبعيد لبعيد
1: اذا بدك. لا لا بس عن جد اذا لك رؤية يعني
0: اوكي
1: اذا شيء انا عن جد لقيته حلو وفي استعمله حيفيدني بالحياه، مش شيء روح اشتريه تكنيفت عليه وما ارجع استعمله بعد يومين، انه هيك شيء ايه بجيبه
0: اوكي
1: أنا او بقول لكم انه هل في يجيبه، مش انه بدي اجيبه انه يلا جيبوا لي
0: اوكي
1: حسب الاشخاص

0: بدنا نروح بدنا نهدى شوي وانا باذن الله. يا عم
1: شو انا مستغرب كيف حافظ الغنية
0: من ورا مام قد ما عم تحطه.
1: اوكي تحبي
0: هلا وقتها بتجي وقتها يجي المقطع.

0: انا كاش وانتو بلاش،
1: انا واجي وانت بطاطا. المقطع مع انه لا انا على طول بلاقي حالي بطاطا، لانه البطاطا اشبه شي بالعالم يعني، حتى انه انا بكون البطاطا بس
2: انت الدسير تبعك بطاطا.
1: ايش
2: هالدرجه يعني
1: على الأب.
2: ايه
1: انا هيدي بيرسوناليتي تريت، البطاطا مقليه.
2: بتخيل هيك يعني، صاروا يعرفوا اصلا وين ما بنروح اجمالا اذا رحنا شي محل
1: انه بطاطا، مش كيرلي فرايز ولا ويدجز ولا ما بعرف شو، بطاطا مقليه مثل ما قلنا يعني.
2: انا مثلا ضد،
1: انا كثير
2: لانه منه هيلثي.
1: وعم تاكل بطاطا بوجز اكيد قليين، وهذا كمان شيء مطرح من المطارح.
2: اوكي فضحنا.

0: مستمعينا ما تنسوا فيكم تتصلوا فينا على 09-218-233 أو تحكوا معنا على الواتساب على 70-959-1111.
1: رحت فيها أنا هلأ. واو رائعة.
0: شكرا.
1: لنذكر مستمعينا بالموضوع عن جديد، لكن هل بتشتروا لأولادكم الترند شو ما كانت بس لأنه ما بدكم تزعلون أو تخلون يحسوا أنه هن غير عن أصحابهم، ولا لا تعتبروا انه في ليميت شي محل معين واي متى بتحسوا الليميت لازم يكون موجوده؟

0: مثلا بوب. انا بحس كنحن تينيجرز مفروض ثلاث ارباع يعني ثلاث ارباع الاوقات او اكثرية الاوقات اكثر من ثلاث ارباع يعني نحن وقت نكون بالمجتمع مع رفقاتنا او مع عيالنا او whatever وين ما كان ويكون okay. نزل ترند
1: اوكي
0: okay. بحس اذا ما عنا اياه لهيدا الترند والكل عنده منه مش بس تينيجرز حتى الاولاد الصغار هلا عم بتصير اكثر لانه في اكثر تليفونات

0: ما هي هي انه اذا ما بيعطوا اياها للشغله حيصير زعلان. معقول يفهم اذا اكبر، بس اذا مثل ما قلت الاولاد الصغار ما حيفهموا.
1: بدنا نشوف هلا كمان المستمعين شو برايهم، يعني مثل هلا اخر ترند صايحه خلينا نقول عملت ضجه كبيره، بغض النظر هل بتشتروها لاولادكم الترند شو ما كانت كرمال ما نزعلهم. هلا يمكن في بعض الاشخاص يمكن مثل السلولار، عرفت انه خد السلولار بس اقعد على جنب، يمكن انه منجيب هيدي الترند كرمال نروقه ونرجع لنفس الخبريه والسيكل اللي عم نبرم فيه. ما بعود فينا يمكن نقول لهم بسهوله لا
0: لا،
1: عرفتي بقى انا بلاقيها شوي بده يكون واحد من الاول شد البراغي جماد قرص وقف بالزاويه برون
0: تعال اقول لك
1: وحط حجرين بايدك واركع البحصيط
0: يا حرام.

0: نرجع نذكر كمان بعد
1: مرة المستمعين يا مستمعينا اللي منحبكم قد الدنيا
2: الكرام
1: الكرام، هل بتشتروا لأولادكم كل ترند بتطلع لأنكم يمكن مقتنعين أوكي it's fine نشتريها، ولا بتحسوا أنه لا في محل لو ترند ولو كل العالم والجيران عندهم إياه هون بدنا نجرب أنه لا ما فينا نشتري كل شيء؟ أعطونا أراءكم، ناطرينكم نحن على نور
2: 7-0-9-5-9-1-1-1 للواتس أب أو للكول على 09-218-233.
1: مرسي نور.

0: ومعها اتصال. الو
1: الو
0: بونسوار، مين معنا؟ بونسوار
1: مدام. للموضوع
0: نعم،
1: اكيد ما في نطلب من الاهل انه ينجرفوا وراء اي ترند.
2: نعم،
1: بس الواحد يصل للمرحله يقدر يقول لا لاولاده، بده يكون في سابقا علاقه ثقه وحوار بين الاهل والاولاد.
2: يعني هي بدها تبلش برايك من عمر صغير؟
1: نعم،
2: بدها تبلش برايك هيدي الثقه من عمر معين؟
1: كيف لكن تنبنى بصف نهار اللي بيتاخد قرار سلبي بالنسبة للولد، نوعا ما ممكن يشارك ويقتنع فيه، بس إذا فجأة جينا قلنا لا، بده يشوف إنه هذا لا صادم وضد مصلحته.
2: لكن مثل ما كنا نحن عم نقول أنا وبنتي نور هلا قبل شوي، إنه بدنا نبلش من الأول نعود الأولاد، ولا بتصير بعدين صعبة.
1: 100%
2: مظبوط،
1: بده ينبنى بالعائلة من الصغر، من أي شغلة يعرفوا ليش إيه وليش لا، يصيروا هن يشاركوا بالقرار ويتفهموا أهلهم ويقبلوا الواقع لو كان مغير اجتماعيا.
2: مزبوط، وهيك بصير يتقبلوا حالهم لو أصحابهم كمان عندهم هالشي.
1: رغم هذه منا شغلة هينة على الولد.
2: أكيد
1: يعني بدها نضج معين الأهل لازم يساعدوا الولد فيه.
2: صحيح، مين معنا لو سمحت؟
1: جورج عم بيحكي.
2: العائلة جورج لو سمحت.
1: سايف.
2: نعم
0: سايف.
1: نعم،
2: تشرفنا أستاذ جورج، ومنشكر كتير اتصالك، ونهارك سعيد.
1: وانتي كمان.
2: باي باي.

0: نذكر مستمعينا انه اذا بتتصلوا فينا
1: أكيد. وبيحكوا معنا بس
0: ايه بس تحكوا معنا، ما ضروري تعملوا ولا شي، بس تقولوا لنا هاي فيو ينزل اسمكن بالقرعة لا تقدروا تربحوا تليفون من عند جي جي سيل يلي هو بيزوق مكيل أدونيس ورقمه 70399302.
1: يعني بمجرد ما اتصل نزل اسمه بالقرعة
0: دغري شو ما كان، وأكيد الأستاذ جورج سايف نزل اسمك بالقرعة، والرابح رح يكون رح ينعلن لوفان
1: 20 تموز. نعم. نعلن عن الرابح بالقرعة.
0: صح.
1: شكرا نور، الله خليك تفضل.
0: هلا هلا.
1: يعني شو بركي حلنا انفعش هيك.

0: تحياتي عن جديد للمبدع الأستاذ مارك البيطار على الهندسة الصوتية، تحياتنا كمان لمارون بشعلان اليوم منه معنا اليوم، بس عرفنا انه مشغول، فالله يقويك ويعطيك العافية، ما رح نقول شو عم تعمل.
1: معنا اتصال. الو
0: بونجور.
2: لبنان الحر.
0: نعم
1: مين معنا؟
2: بونجور، معك مدام ابي عساف.
0: يا هلا مدام ابي عساف، كيف اليوم؟
2: منيحه وانتو كيف؟
0: الحمد لله على النعمه. شو رايك بالموضوع اليوم مدام ابي عساف؟
2: مدام هاي الموضوع كثير يعني شاغل الدنيا هالفتره.
0: نعم
2: ايه، بقى بده الانسان هو يروض ولاده من هو صغر، مش كل شيء ايه انا ما ينصدموا بس نقول لهم شي مره لا.
0: نعم
2: ايه، بده يكون في توعيه من قبل، يعني مش دغري انه واحد يلبي كل شيء.
0: نعم، ورغم انه يمكن تكون شوي صعبه على الاهل، لا بطريقه او باخرى.
2: لا صعبه، بس انه اذا جو البيت في نظام وهيك، وما انه واحد يعني بيخليهم يفتحوا على كل رفقاتهم، مثلا في ايه عمل كذا، في ايه غير وضع، غير بيت غير جو.
0: نعم، يعني بدنا نضل ماشيين بنفس اذا بدك الاقوال للاولاد، هن عم يكبروا بصير يستوعبوا شوي وشوي.
2: مضبوط، ايه هلا هني بيشوفوا، بس بيجي اخر شيء الرأي انه لجو البيت ولا الاهل اذا بيوافقوا او لا.
0: اه على الاكيد،
1: وكل بيت جو شيء، جو مختلف صح؟
2: ايه اكيد.
1: نعم، انه هذا الشيء رح يفرق على تربية الولاد، ومشان هيك بحس هنا رح يحسوا بفرق وقت يروحوا عند رفقاتهم
0: عند اصحابهم
1: او ايه.
2: ايه بحسوا فرق، بس كمان فينا نفهمهم منقلهم انه نحن شيء وهن شيء، نحن مستوى هن، يعني ما فينا كل شيء نقول ايه.
0: صحيح.
1: نعم.
2: ايه.
0: وحضرتك قلت كلمة جوهرية، نظام بالبيت، يكون في نظام بالبيت.
2: ايه مظبوط، لانه نحن يعني ورثين هالنظام من اهلنا.
0: صحيح.
2: لازم شوي بهالجو، انا بقول لك انه بفهم انه
0: ولعان الدنيا مدام،
2: ولعان الدنيا والسوشيال ميديا والاشياء، تتجي هيك تقنع واحد يعني بدك وقت.
0: صحيح. لانه
2: غير عالم صرنا.
0: وصارت الامور هديك النهار كنا بحديث مع صديقي، الامور صارت ماشي بسرعة، نحن اهل ما عم نلحق الاولاد، عم نلاقي حتى نحن صعوب نجاريهم.
2: مزبوط، لان بكل شيء، مش انه مثلا بفترض بظهراته.
0: اه اكيد،
2: يعني صار غير ما نحن يقولوا لنا لا، يعني لا.
0: صحيح.
2: هلا لا، في كتير محاورات انه بركي ايه.
0: لا يعني بعدنا بركي ايه، ما عم نقول ايه دغري.
2: ايه
0: مزبوط مدام ابي عساف، الله يخليك، انا بشكر اتصالك، بس بدك تذكرينا بالاسم الصغير اذا بتريدي.
2: ايلين عقوري ابي عساف.
0: ايلين عقوري ابي عساف.
1: اوكي، ميرسي كثير،
2: متابعة دائما للبنان الحر.
0: ميرسي، الله يخليكي، نشكر اتصالك.
2: ميرسي،
0: باي باي.

0: هلا تناخد رأي المستمعين، ناخد فويس من مدام جورجيت.
1: مدام جورجيت مش بعتي فويس فاضي بالغلط؟ معقولة
0: ما لها إيه عم بينسمع؟
1: هلا هي عم تسمعنا أكيد، ترجع تبعته عن جديد حرفيا بديه مثل ما هو كلمة كلمة
0: مثل ما أنه

0: معنا هلا اتصال. الو
1: الو بونجور.
0: بونجور، مين معنا؟
1: اليان.
2: شو العائلة مدام اليان؟
0: شو عائلتك؟
1: بدي لكم انه من قبل الاهل لازم يكون في توعية.
2: نعم،
1: ما هيك مش كل شيء بدهم اياه بدنا نعمل لهم اياه.
2: وهلا صعوبة كتير مدام، لانه في اهل عم بيلاقوا صعوبة فعلا، لانه الاولاد بس يروحوا عند اصحابهم عم تضيع الطاسة، يعني بيرجعوا على البيت بدنا اياها وبدنا اياها. هون برايك من الاول لازم نبلش ولا شو برايك لازم نعمل؟
1: ليه اما عم اقول لك لازم يكون في توعية من قبل الاهل للاولاد ويقول لهم انه اللي عم يشوفوه غلط.
2: نعم غلط لسبب،
1: يعني ما يكونوا يكون عندهم دي كابريس، يعني لا خلي يشوفوا الحق من الباطل.
0: أنا مفروض يعرفوا عن جد شو هو اللي مفروض ينقوا عليه وياخدوه ويطالبوه، مش على طول مفروض ياخدوا، صح؟
1: نعم.
2: مرسي
1: مرسي.
2: ايه يعني كانت عم تقول نور انه لازم الاهل يوعوا أولادهم ويعطون ليه السبب ليه لقى، وهن مثل ما بيقولوا أوفير أمازور ببلشوا يفهموا
1: الأشياء المهمة، الأشياء البرنسيب، يعني يعطون ليهون وعون يقولون هيدا الشيء منيح هيدا الشيء غلط، حتى لو شافوا عند رفقاتهم.
2: أكيد، وهيك أنا بعتقد. نعم
1: أوكي.
2: مرسي كتير لاتصالي. نعم، شو
1: اسم
2: بس بدك تعطيني الاسم الكامل لو سمحتي؟
1: إليان بشارة نعمي.
2: إليان بشارة نعمي. وأكيد رح نزل اسمك هلأ بالقرعة. مرسي لاتصالك.
1: حلو كتير بروجرامكم.
2: مرسي، الله يخليكي.
1: دايما بحضركم.
2: مرسي.
0: وكمان مدام إليان تربحي معنا من عند باتيسري لسكالاد أند كيترينج جوني.
1: مرسي لكم.
0: بالعيبة. أوكي. مرسي.

0: خلينا نرجع هلا نسمع فويس من مدام جورجيت.
1: بونسوار نور، بونسوار مروان. أنا كتير كتير بحب أحضركم الأحد معكم جورجيت.
0: هاي جورجيت
1: وإنتوا المحبة عن جد بتزرعوا بقلبنا الفرح، بتزرعوا بقلبنا هيك الشعور الحلو. كيف إذا كان هالشعور بين البي وبنته قديشي حلوة هالشي.
2: الله يخليك.
1: أنا بحبكم كتير.
2: نحن كمان عن جد.
1: وأكيد الإنسان لما يكون بعلاقة مش لقله لازم يبعد عنا، لأنه بالنتيجة ما بتجيب له إلا التعاسة، بتجيب له العذاب والقهر إذا بيطول فيها وما بعود يقدر يطلع منها. ولبينما لما تكون بعلاقة حب حقيقية هيدا الشي ربنا بيبقى مبارك وبتدلك عطول حاسس بالفرح والسلام الداخلي. وأكثر من هيك ما فيني قلكم، وإذا في موضوع أنا حابب أشارك معكم ونهاركم موفق وليلتكم موفقة حبيبتي نور. وميرسي يا مروان ليلى.
2: الله يخليك يا مدام جورجيت.
0: ميرسي كثير عن جد،
2: خجلينا كل مرة. وبدي يعني أنا فيه أقول دايما بس نشوف اسم جورجيت
0: ننبسط. أنا بنبسط
2: بس يعني شوفي شو عم تعملي فينا وكل المستمعين. وأنا أكيد ودايما بقول وبكرر كل كلمة كلنا سوا عم نتشاركها على الهوى معنا ومعكم، كل كلمة إلا ما تلاقي صدى عند حدا، وهذا المطلوب من كل البرامج نحن. فمرسي لقالك عن جديد.
0: نكمل هلأ مع فويس من عن ماري روز.
3: هاي يعطيكم العافية. لا مش مفروض كل ما يطلع ينزل ترند على الأسواق ينجبلون للولاد. في شيء اسمه لا بالحياة. ساعت بتعلم بتعود ولدك انه كل شيء تعطيه كل شيء كل شيء ما تعوف عنه شغلة، انت يمكن بتفكر انه ما بدي خلي شيء بعينه. مزبوط. وبالعكس صحيح بيطلع مزبوط. بيطلع كل شيء بعينه وعينه مش شبعانة. انفوا الدهر بيقلب عليه بيعمل ردة فعل قوية،
2: كلمة جوهرية،
3: بيصير عنده اشاكة كبيرة ما بيطلع منها وبيطلع جتي وما بيطلع من أمره شيء لأنه تعود ياخد كل شيء ممنوع ينقله. لا
2: مرسي مرسي مدام ماري روز 100%.
0: بيصير معود أنه أنا إذا بطلب هيدا الشيء رح يطلع لي إيه. فبيصير بعدين بالحياة أكيد العالم مش هيك كله، وأصلا ما مفروض، أنا بحس ما مفروض هيك يكون. يعني قدي أنا بقول لا لازم يطلعنا أنه إذا ترند وهيك، بس لا في مرحلة من المراحل لا مش كل شيء بدي إيه حيطلع لي إيه، لأن بالحياة منا هيك.
2: وإنت أنت صرتي أصلا ما كنت هيك كتير.
0: ماني هيك
2: أنا بس بدي شوف رياكشن طبعك. ورني أنا

0: مستمعينا أكيد فيكم تتصلوا فينا على 09-218-233 أو تحكون على الواتساب على 709-599-1111.
1: خلينا نذكر بالموضوع عن جديد. إذا في ترند نازلة والولاد المراهقين كل الأعمار طالبوا بدنا هيدا الترند، أنتوا يا أهل بتروحوا معهم للآخر كرمال لأنه ما يحسوا حالهم غلط، يعني منجيب لهم إياها للشغلة منشتريها، ولا لا برأيكم لازم نحط بعض الحدود ونقول لا
0: وقتها هن يكون بدهم؟
1: ايه، مش انه اذا زعل معلش بيزعل شوي بس بعدين بيرجع بيعرف قيمته.
0: حتى لو بيزعلوا ايه اكيد بيرجعوا بيعرفوا بعدين شو
1: هذيك النهار
0: مشان هيك ليه عملوا اهلي هيك.
1: بتعرفي دائما نحن بنحكي هلا نحن قطعنا فيهم مش مش مش ترندات اكيد اللي عم نحكي عنهم هلا،
0: انه غير
1: يمكن انا طلع على بالي اجيب باسكت هيدي الصغيره اللعبه بتكب سنين ميل تاني يمكن اللي بعمر بيعرفوا اللي عمرهم
0: 33 53 53.
1: هيدي البانيه الباسكت هيك كانت مغطيه بازاز ولا كبسات من كل ميله وبتكب الطابه جوا ست كبسه وتنط يطلع هيك شيء من الارض بس تصيب الطابه بتنزل بالبانيه جوا، عرفتي؟ هيدي كانت شيء بوقتها يا لطيف بتتخيلي، مش مثل هلا. فهديك النهار كنا عم نحكي أنا وشخص كان متر نجار على البيسين، قال لي هيك جملة قطعت إنه بشوف بيو هلا أوقات بقول له إياها بعينه إنه بابا كان معك حق ما أعمل هيك، بوقتها أنا ما فهمت، هلا صرت كبير وعم بفهم، وأوقات ما بقول له لأنه بيستحي، عرفتي؟ بفكر إنه
0: قد
1: ما معه حق بيو إيه ما بده يقول له إياها لهالدرجة إيه. بس ديب إنسايد كلنا منوصل لعمر ومنعرف إنه أهلنا منقول الحمد لله ما خلونا نروح المشوار او كتر خير الله قالونا لا هالشغله، عرفتي؟
0: بعدين بصير نعرفه،
1: مش هيك بدنا نبلش شوي شوي نور بدنا نشتغل
0: غير هيك انسى ما بيمشي الحال. لا لا ايه معنا اتصال. الو
2: الو بونجور.
0: بونجور، مين معنا؟
1: الحمد لله، كيفك انت؟
2: لا حبس في اطلب منكم شغله.
1: تفضلي.
2: نداء مستعجل، أنا كرمال ولادي طفالة
1: نعم
2: وبحاجة لأكل ضروري، أنا عم دوخ وعندي فقر دم قوي وما عندي معين، أنا عم عين أهلي مكسورين إجرون وظهرون.
1: مين معي لو سمحتي؟
2: بترزق الإنسان بس يساعدني، وهيدا رقمي 7-1-530-807.
1: أوكي أوكي،
2: تخيل إجريكم بس
1: إن شاء الله خير إن شاء الله خير، أكيد ربنا بيبعت المحبين كتار، الله يقويكي.

0: ستيب اب. نحن انا هلا بالجينيراسيون تبعي، انت بتحس هالقد صارت اوفر؟ انت هلا كنت عم تحكي عن اللعبه انه اف انه على لعبه وكانت هالقد انتو ترند، انه نحن انه هلا بعمرنا صار كل شيء نحن مفروض نركز على كل شيء كل شيء كل شيء ك انه مش سيارة. اوكي سيارات اللي صاروا 18 انه اذا بجيب سياره او باخذ سياره اهلي او بجيب سياره جديده او بجيب سياره مستعمله انه هلا
1: لانه يمكن اصحابي عندهم سياره جديده بنفهم. انا ماني ضد انه رفيقي معه سياره احلى، بس نحن المشكله وين او اذا بدك نضوي على شغله انه انا يا بيي واكيد هالشي ببلش من العمر الاصغر اذا بدك يعني 13 14 بنبلش نحكي فينا نقول يا بابا نحن مقدورنا هالقد ما ضروري نفوت بالتفاصيل.
0: ايه.
1: السيارة اللي عنا إياها بتمشيك وأحسن من هيك إذا ضربتها ما في مشكلة.
0: إيه مش قديمة عرفتي.
1: فينا نفوت بهالطريقة وشوي شوي بس يتعلم وبس يسوق ويظهر على الحياة وأكيد بيرجع أوقات ممكن منزعج معه سيارة ما بتلبي مثل غيره بس شوي وشوي بتربى هيدي براس وخاصة إذا الأهل واعيين وفي نظام بالبيت هالشي أكيد بيوصل على محل الولد بيقدر يمكن إذا بدك بين هلالين قبل غيره. عرفتي لانه فهم الموضوع شو هو بيرجع ما في احلى منه ما في احلى منه انت تشتري سياره. انا بوضع فيه اولى انا لما سافرت على مطرح وكنت عم بشتغل مضيف طيران لما رحت واشتريت انا السياره بعمر من صغير ابدا
0: اوكي
1: ما فيك تتخيلي الفرحه شو كانت ما فيك تتخيلي
0: بالنسبه لي
1: انا اشتريت سياره منا عيب اكيد الاهل يساعدوا ما عم نقول هيك بس عندها نكهه خاصه اذا انت بتشتري الشغله
0: اوكي
1: ولا.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: مساء الخير، موجز أخبار السادسة إلا الربع من لبنان الحر.

ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين بين بساتين المنصور بيوت السياد جنوب الصور. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وجهت ضربة قوية جدا لإيران مساء أمس ردا على هجمات طهران على سفن في مضيق هرمز. وقال ترامب أن الولايات المتحدة وإيران كانتا على وشك التوصل إلى اتفاق وكانوا على وشك التنازل عن كل شيء، ثم فجأة بعد ساعتين استهدفوا سفينة بطائرة مسيرة، وهؤلاء الناس يعانون خللا وفق ما قال ترامب. أعلنت سلطنة عمان أنها أنقذت 23 من أفراد طاقم سفينة تجارية، بينما لا يزال فرد واحد في عداد المفقودين بعدما تعرضت لهجوم قبالة الساحل الشرقي للسلطنة. إسرائيليا قالت وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية اليمينية ماري ريجاف أن تجدد الحرب مع إيران أمر لا مفر منه. قتل 5 أشخاص بينهم طفلة بغارة إسرائيلية وإطلاق نار في قطاع غزة. أخيرا أصدرت محكمة سودانية حكما غيابيا بإعدام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وآخرين لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في وقت دخلت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع عامها الرابع. الموجز انتهى، إلى اللقاء.

0: تحيات من القلب مستمعينا، رجعنا عن جديد نحن وياكم مع مانو هون أكيد هون، وتحية عن جديد لمارك مهندس الصوت. مرسي نونا،
1: يا هلا يا هلا،
0: حبك قد الدنيا
1: ورجعنا. يلا
0: خلينا نرجع نذكر المستمعين بموضوع اليوم. هل بتشتروا لأولادكم كل شيء ترند بيطلع شو ما كان، ولا لا بتقولوا انه في حدود، او يمكن تقولوا ايه بنشتري لهم لانه طما يحسوا حالهم غير عن اصحابهم؟

0: مستمعينا أكيد فيكم تتصلوا فينا على 09-218-233 أو تحكونا على الواتساب على 70-959-111. بليز كمان أكيد إذا بدي قولنا بينزل اسمكم بالقرعة لتقدروا تربحوا تليفون من عند جي جي سيل زو مكيل أدونيس. هيدا المحل رائع والتليفونات بعقده، فيلا دقوا تعالوا نسمع صوتكم، نحن ما بدنا شي منكم غير بس حكونا
1: ندردش سوا
0: ندردش سوا وبيمشي الحال. وأكيد أكيد في غير جوائز، فكمان إذا بتتصلوا فينا معقول تربحوا هولي كمان.

0: ناخد معنا فويس
1: لين وتبذير ربة وكلا هذين إن زاد قتل. مساء الخير معكم جورج. طبعا الكرم الزائد يدمر الأولاد، ما فيك تعطي ابنك كل شيء بيطلبه، وبنفس الوقت ما فيك تحرمه من أشياء جوهرية بالحياة، بده يكون عندك حل وسط. مساء الخير.
2: الله يخليك استاذ جورج، مزبوط. بدنا نجرب حتى كمان اكيد طبيعه الحال نفسر بطريقتنا شو هي الاشياء الجوهريه وشو لا تيوصل الفكره للولد،
0: بحس هو ما حيستوعبها لوحده اصلا، حتكون كثير صعبه. لا اهلي عم بيقولوا لي لا والكل عنده اياها، او حتى لو بمرقوها بطريقه سلسه لا هن الولد انه يي انا بدي ليه هيك عم يعمل،
2: في فوت يبكي يعني بس ننزعج يمكن احنا شوي، بس دائما بنقول انه اكيد مع الوقت رح يعرف.
0: صح.

0: خلينا ناخد فويس تاني من حنا حتشيتي.
1: مساء الخير لكم ولمستمعين لبنان الحر.
0: بونسوار.
1: انا ما بتصير ولا ترين، كان انا لازم تصير ترين عبكرة بتصير برا الطيارة. ما كان لديو حتشيتي.
2: كمان عم نقول نفس الشيء يلي هو كتير منيح، ما فينا نعطي شو ما كان او نلبي كل الطلبات لانه بعدين ما بتطت هد الامور.
0: صح. بس هن الاهل اكيد هن رح يجربوا يعملوا ليميت، بس هو الولد اذا بيضلون، انا هلا عم فكر انه اذا الولد بيضلون يقولوا لا لا لا لا لا بمحل من المحلات حيصير انه يي ليه عطول لا
2: ايه ورا ظهره شيء ما بعرف شو بروح بياخده من غير محل.
0: ايه
2: نحن ما بدنا نقول لا هيك، ومش لكل شيء بدنا نقول لا.
0: ايه
2: عرفتي هون الصعوبه تعملي توازن
0: انه عرف شو ايه. وهلا خصوصا هلا كنت عم تقول انه نحن في كثير اخبار جديده عم تطلع، وانه اكيد انا بدي منه، بس انه الكل بعمرنا اكيد بيقول اكيد بيقول انه ايه انا بحب يكون عندي هيك شيء اذا فيه. يعني في عالم تقول انه ايه يلا جيب لها، في عالم بتصير انه بتفكر ثانيتين انه قبل ما تسال اهله، في عالم ما حتى بتسال عن حسب هن كيف بالبيت. يعني
2: ايه هلا في ناس يمكن بيعارضوني بابا بيقولوا انه بده واحد يعرف قيمتها او ما لازم نقول لكل شيء، وفي ناس تقول كيف بدي اعرف قيمتها خلص جيب لي اياها وماشي الحال. هون بترجع الخبريه لطريقه التربيه،
0: او بصير يتعلم بعدين انه اذا بنجيب له اياها هلا يمكن يتعلم بعدين.
2: في احتمال، بس كمان الاحتمال الاكبر انه ما يعود يقول عرفتي يقنع انه لا
0: أوكي.
2: عرفتي بصير لا بدي اياها. وكل ما كبر والعمر اللي تعرفي 13 14 15
0: هذا مزعج،
2: نص 13 و50
0: خلص
2: كثير مزعج، ما بعود تعرفي شو بدك تعملي عرفتي. مشان هيك بنرجع للمدام اللي اتصلت قالت بده يكون في نظام.
0: اوكي

0: هنا بدنا نذكر انه لتقدروا تحطوا ينزل اسمكم بالقرعه لازم دقوا لازم تتصلوا فينا ما فيكم
1: نسمع صوتكم وننبسط نحن وياكم
0: وحتى ولا يعني مش فويس ولا واتساب بليز احسن شيء هو كول لنقدر نشارك معكم وكمان انه ينزل اسمكم طبيعي
1: بالقرعه وتربحوا ممكن
0: تليفون من عند جي جي سيل.

0: لكن منذكر مستمعينا بالأرقام على فين يتواصلوا معنا على 09-218-233 أو يبعثوا لنا فويس أو رسائل نصية على 70-959-111 تتشاركوا معنا بالموضوع يلي هو أنتوا برأيكم لازم الأهل يشتروا حيلا ترند بتنزل جديد طبيعة الحال لأولادهم ولا لا لازم أنه نقطشها بشي محل أو نفهمهم بشي محل ولا لا كمان ما بدنا نزعلهم ماشي الحال فينا نعطيهم هلأ هيدي الشغل من مرقة.
1: بحس هيدي أصلا كتير أمبيجول شغل هيدا الموضوع كتير كل شخص حسب رأيه
0: بكل شيء يعني في يطبق على على على
1: كتير حالة
0: أنا بابا مثلا تنقول بدي بيع شقفة الأرض بتجيب سيارة عم تخيل مثلا عمر 18-19 تنقول عندهم هالأرض بدي يبيع
1: على سيارة
0: بتقطع مع الكل بس تيستوعب الولد كتير صعب عليه لأنه أنا هو شايف بس هيدي السيارة بدي اشتريها بدي انبسط مثل أصحابي بدي روحوا إجي عرفتي ما رح يمكن يقتنع دغري أنه هيدي الأرض وردتها من ناس نزل عرق لنهار العرق مثل ما بقولوا تعبوا فيك تستفيد منها تعمل استثمار بعدين ما تشتري سيارة عرفتي حتى لو قلت له السيارة بتشتريها اليوم بكرة بروح إمتى ما أنا بدي سيارة بالي بقطع هالمرحلة بيكون كتير منيح.
1: وهلا تعال ناخذ اتصال. الو
2: الو
1: بونسوار.
2: بونسوار
1: مين معنا؟
2: ايلي عيسى الشافعي.
0: يا هلا استاذ ايلي
1: بونسوار.
2: كيفك نور كيف مروان؟
0: الحمد لله انا كيفك انت استاذ عيسى؟
2: موضوع حلو كثير اليوم. انا بعتقد لا من رخيه ولا من شده دائما الولد او الشاب لازم يعرف اهله شو ميزانيتهم وشو قادرين يجيبوا وشو مش قادرين يجيبوا.
0: اوكي
2: في وقت ما فيك تحرمه من كل شيء بس بده يفهم شغله انه مش كل شيء بيطلبه بدنا نعطيه.
1: نعم
2: اول شيء بعد شحد قيمه للشغله
0: صحيح.
2: ثاني شيء بنطمعه للولد ما بقعد عنده قيمه بالحياه للشغله لازم يعرف انه الشغله ما بتيجي على عيني كمان بذات الوقت.
0: نعم
2: بده يحس مع اهله والتربيه لها تاثير كثير بس كمان ما فيك بالايام كثره الطلبات
0: شفت ما عم نلحق بقى
2: ايه ما عم نلحق
0: وفي صعوبه اكثر
2: يكون في وعي كثير.
0: نعم
2: من عند الاولاد
0: نعم.
2: اذا اولاده مستواهم اعلى من مستواه هو
0: نعم.
2: يعني هوليك اهله قادرين يشتروا كل شيء هو مش قادر يشتري هون بصير في مشكله كمان.
0: مزبوط مزبوط
2: يلا يعطيك
0: ميرسي كثير لك استاذ عيسى
2: حلو وموضوع مهم كثير اليوم.
0: الله يخليك الله يخليك
1: ميرسي
2: الله يعطيكم الف
0: مساء الخير. الله معك باي باي الله يخليك.
1: ومنكمل مع اتصال تالي. الو
0: راح الاتصال
1: وراح الاتصال تعال
3: نكمل. يعطيكم العافية على هالبرنامج الحلو.
0: الله يخليك.
3: بخصوص اليوم الأولاد أكيد مش كل شيء لازم نوافق عليه. نحن أولادنا منوافق على الشيء اللي بفيدهم أكيد اللي ما بفيدهم أكيد نرفضه بس منقولهم لا منرفضه لأنه ما بيشبهنا مثلا لأنه ما بيسائبنا نحن البيئة والمطرح اللي فيه ما بيسائبنا هالشي فدايما نحن خاصة بعصر السوشيال ميديا أكيد اليوم الأولاد كتير عم ينشدوا على ترندات وعلى هالأشياء فنحن دايما لازم نكون وعي أولادنا ونكون صريحين كتير معهم ونكون أكيد نحافظ عليهم لأنه اليوم الزمن كتير صار صعب بالأيام. معكم فادي الجواد يعطيكم ألف عافية.
0: مرسي لك أستاذ جواد معه حق 100%. بتعرفي صارت الأمور بزيد صعبة وسريعة كتير ما عم نلحق يعني ما عم نلحق ترند وإشياء جديدة عم تنزل
1: وبيطلعوا على تيك توك أصلا هذا شيء أضرب شيء لأن بيطلع لكل عالم فرد مرة
0: إيه وممكن يكون نزل ترند وخلصت ونزلت واحدة تاني والأهل بعضهم عرفتين بعدنا عم نشرب قهوة نحن على رواق لهالدرجة بقى حتى ما في شيء حتى كنا عم نحكي أنا وصديق هذيك النهار وخيي ما بقى في شيء إن كومن تقريبا يعني شيء
1: نفس مع نفس الرأي من الجنراسيون تبعنا وتبعكم
0: إيه يعني شيء إذا بدك نقطة بوين دو ريبير بيننا وبين الجنراسيون الجديدة هلا نقطة إن ننطلق منها اتنينتنا عرفتي هلقد صار التباعد بس برضو عم نجرب لأنه ما معقول وما رح حدا يسمح أكيد أنه المجتمع يروح لغير محل
1: أصلا ما فينا نكمل هيك
0: أكيد منروح على الأرجح منروح على محل منه حلو هيك بعتقد
1: أكيد
0: تطور كتير كمان. حلو
1: قدي أنا بقول لا لازم نفوت بالترندات لا يعني ما في ما لازم يكون في إكساء
0: إيه ما بدنا نرجعهم لورا لأولادنا بس بدون نكون في أنا برأيي بكل موضوع بدون يكون في باز شوية مش قديمة شوية عايمنا وينطلقوا منها ويطوروها بس بدون يكون في باز ما معقول ينطلقوا هيك نضلنا مشينا على العميانة وما نروح بعدين روح بالنعنى
1: روح تنكح وبعد معنا اتصال. ألو
4: بونسوار.
1: بونسوار،
4: كيفك يا برنسيسة وكيفو البرنس؟
0: الله يخليك.
1: صباح حمد الله.
4: معك شرف الخضرة.
0: يا هلا أستاذ خضرة، كيفك اليوم؟
4: كتر خير الله، كتر خير الله.
0: كل ساعة.
4: أول شيء يا أستاذ مروان،
0: نعم،
4: هيدا الزمن زمن تكشف.
0: نعم،
4: ما فيك تاخد هلا. أنا بحكيك صراحة، 90% العالم مصدومة حسب ما غنجت ولادها.
0: مزبوط.
4: الولد لازم تعوده، كيف بوقت بفوت على المدرسة من البيتي جردان.
0: نعم،
4: بدك تعوده شوي شوي أحسن ما يوقعك ويوقع بالمطبات.
0: مزبوط.
4: لأنه بيكسر أهله وبتصمه هو.
0: بتروح عليه.
4: أنا بقول لك إشياء حلوة، إشياء بتسقف، إشياء بتخليه يغزيله دماغه.
0: نعم،
4: ما في مشكلة.
0: أكيد أكيد.
4: بس كل يوم تليفون بيطلع عندك اليوم $1,000، ثاني يوم بتجيبه $500.
0: بيكون شاريه من شهرين.
4: إيه. ما ما ما يعني مصايب كتيرة. بقى على الأفضل ما شو ما طلبوا الأولاد ما نأمنهم.
1: مش دغري.
4: ندرجهم شوي شوي.
0: نعم. نقسي قلبنا شوي. نعم.
4: تاني شغلي، أنت بتحب البرود، أنا بوجه لك دعوة إلك ولمدامتك عيون أرغش.
0: الله.
1: أوه.
0: هلا أنا رح أطلع هلا على نتفي. الله يخليك. من أجمل. من أجمل. ما في أجمل منه. وأنا بتعرف شو بحب أكتر كمان؟ بحب أول شتوى بس تطلع ريحة الأرض.
4: هذا ريحة التراب. وفي عنا شغلة حلوة بالضايعة، بيقولوا البلوط، إذا سمع فيه البلوط.
0: ولو؟
4: إيه، البلوط أول شتوى كلهم بيردوا على البلوط كأنه كستانة.
0: صحيح صحيح، 100%.
4: وبالنسبة لقيس إنسان يعيش حياته، جبران خي جبران كان يقول،
0: نعم،
4: كلما أطل فجر هناك أمل جديد. عيش اللحظة اللي أنت فيها، لأن اللحظة اللي مش أنت فيها هاي مش لإلك.
0: 100%. بدي عزبك. أول شيء بشكر اتصالك، بس جعزك كني لو سمحت بالاسم والعائلة.
4: أنا بتمنى عليك استاذ مروان اسمي ما ينزل بالكرة، لأنه خلي مجال لغيرك.
0: الله يخليك، بشكر لطفك كمان
4: حبيب،
0: وبشكرك على الدعوة.
4: أنا على حكيك جد مش مزح.
0: 100% على راسي
4: حبيب قلبي.
0: مساء الخير.
4: إيه؟
0: الله معك.

0: مساء الخير. عم بيقول لي مارك في عنا اتصال. مساء الخير.
1: الو بونجور.
0: بونجور.
1: انا اللي حكيتك حبيبي فيي بس ارجع اعطي رقمي.
0: اكيد
1: 71.
0: نعم.
1: 830-807 بحاجه ضروري، ما عندي شيء بقى اخذ لهم للاولاد.
0: خير يا اختي خير. اكيد اكيد الله يخليكي.

0: طب ليك بوب، هيدا الموضوع نحن كنا عم نحكي كبالمجتمع كيف حتأثر. أكيد الأهل رح أنا بحس مينلي الأهل اللي بيكونوا عم بيقولوا إيه أكيد كرمال ولادهم يعني، بس في ميلة كمان إنه أهل يعني أهل ولاد أهل رفقات ولادهم حتصير الخبرية إنه إذا ما بجبلوها بيكون هوديك كلهم عندهم يي
1: ما بيأثر،
0: إذا في لطشة هيك بتجي
1: ما بيأثر. أنا برأيي بالعكس لازم نقعد معه ونحكي نحنا بالبيت هيدا القرار أخذناه، وفينا نقول نحنا أخذناه أنا وإمك مثلا وإنت شاركتنا فيه وفسرنا لك ليه. نحنا غير هن بيعملوا بيتهم بيعملوا اللي بدهم إياه، نحنا بنعمل اللي قادرين عليه واللي فينا، ونحن دايما عم نسعى تنشد أكتر وأكتر. لا
0: أكيد
1: ما في حدا
0: لا
1: ما بيسعى تيجيب أفضل أولاده، ما حدا ما بيحب يكون عنده لامبرجيني
0: مثلا،
1: سيارة بتعقد ما نقول طيارة ما عندي مشكلة عرفتي، بس كتير حلو برجع بقول لك لذتها. وفي ناس كتير يمكن الشباب اللي نحنا كنا بوقت من الأوقات نحنا كمان نفس الشيء نقول لك شو عم يحكي، لا لذتها اللي من تشتريها ما في احلى من الاحساس يعني. وبتعرف قيمه انه اهلك عن جد منيح قالوا لي ما بيع مثلا هذيك الساعه قلنا اكزام ما بعت الارض تجيب سياره هالقد
0: يعني. انت هيدي قصه انه الاهل واللطشات وما بعرف شو من غير اهل بتحس هذا الشيء ما له طعم، انه مش ما له طعم انه كثير
1: لا لازم يكون في
0: عنده كثير.
1: انا برايي على طول في تنقول في شر تتعرف الخير بدك تعرف الشر مثلا، بدك تعرف هالاخبار تتعرف تفسري لابنك عرفتي يعني بده يعرف ليه العكس تنرجع نقعد نحكي في ناس متعطشة انه تحكي معها حتى لهالدرجة. هلأ يمكن طلعنا شوي على الموضوع، في ناس اذا تقولي لهم بونسوار هلأ بينقذوا على الطريق ليه عم بيقولي بونسوار؟ في احلى منها تقول بونسوار كيفك ان شاء الله كان نهارك حلو وتكفي طريقك، ولا اجمل من هيك؟ هيك بتخلي العالم تحس عن جد عن جد في شيء واو، العالم ناطرة بقلبها جوا ناطرة هيدي المحبة، يمكن صارت شوي صغيرة عم هيك عم تطمس وما عم تبين.
0: هذا الشيء ببين انه نحن خاصة بلبنان هلأ إذا منجم نحكي مع حدا أو هيك بيجي بقلنا يي إنه
1: فكر بدك شيء
0: إيه في إيه؟ فكر بده شيء، بس لا إنه أنا هيك عن جد عن جد بدي أقول لك بونسوار بتطلع لا إنه أنا
1: إيه
0: لأن المجتمع وكل العالم صار يتعامل هيك وصار هيك إنه نورماليزي هذا الشيء
1: وهذا الشيء
0: تقريبا مش كل العالم بس
1: وهذا الشيء منه مزبوط. مشان هيك فينا نحن ببسمة بكلمة صغيرة نعمل الفرق من نوجر
0: صح.

0: خلينا ناخد فويس من جورجيت.
1: بونسوار نور، بونسوار مروان، عن جديد. أنا كنت بعتي الفويس أول ما بلشت، وكنت عم تحكي عن العلاقة والمحبة والحب اللي بيكون يعني في هيك
0: خلل
1: مش منيح، لازم الإنسان يبعد عنه. من هيك بعت لك، كنت بعتت لك
0: الفويس. هلا أنا اشتلقت على الموضوع.
1: أنا بدي أحكي عن كل شيء الولد بيطلبه. كيف بتربي يا مروان؟ بتلاقي الولد لما تكون مربية على القناعة والاكتفاء، خلص هاي الشغلة مش لإلك، أو مش وقتها هلأ، أو مش ضروري إذا رفيقك معه منها أنت تجيبها يكون عنده قناعة بهذا الشيء. هيك لازم الواحد يكون مربي ولده حتى يقدر يتعامل معهم بالتفاهم والسلام، لأنه نحن بأيام صعب كتير، وهذا الجيل ما في شيء عم بيقتنع فيه.
0: مزبوط.
1: بس حسب ما بتربي الطفل بيتلقى هذا الشيء، وبالأخص لما ندفي بيكون صار عمره 10 سنين و11 سنة، بيكون صار يفهم ووعي وعرف أهله أنه بدهم مصلحته، وهذا الشيء بيكون كتير منيح لأله ولأهله. وأكثر من هيك، الله يهدي هالشعب ويهدي هالأطفال اللي عن جد عم بتضيعن هالسوشيال ميديا، والله ينجينا. وليلتكم موفقة حبيبتي نور، خليلي قلبك أنت وبيك، عن جد بتعقدوا.
0: مرسي مرسي
2: عن جد، مرسي كثير،
0: مرسي يا جورجيت، محبتك كثير كبيرة، ونحنا كمان خليلي إياك.

0: في عنا رسالة بعت لنا إياها إلي من نيويورك. صباح الخير ويعطيكم ألف عافية على برنامجكم الحلو كتير، الله يخليك إلي. في حدود لكل شيء بالحياة، ومش كل شيء الولد بده إياه لازم يحصل عليه 100%. نصير غير محل، نصير غير محل.
1: بصير كتير غريب أصلاً. تخيل عم تقول إنه إذا ولد صغير، أنا ولدي إذا بصير بيجي بيقول لي بدي
0: ابن ابنك أنا بجيب له شو ما كان هلا يعني.
1: لا دي ابن ابن إذا ابني مثلاً بيجي بيقول لي إنه بديها بديها بديها بديها بديها، أكيد ما حقول له إيه كل الوقت.
0: هلا
1: غريبة
0: هلأ
1: هي
0: هلا بتحسيها غريبة، بس تحسي بس تصير بين إيديك وال إيدين صغار الصبح هيك عم
1: بدقي فيهم
0: بيلقط صبيعي.
1: أنت هلا كنت عم تقول إنه أنت ضد الفكرة.
0: إيه منشان هيك لازم من أول شي نبلش، وأنا ما بنسى بس أخذتي لي منخوري ما عم لاقيه هلا، بتعرفي ليه؟ لأن بعدك كببتيه بهيدا باللوبلون بالبانيي لوبلون.
1: باللوبلون.

0: خلينا ناخذ فويس مع مدام مادلين.
1: بونسوار مسيو مانو، يعطيك العافية. يا تقبلني صاحبة الرقم 71-530-807 مسيو جهاد الحداد، عمل لها بلوك لأنه هاي نصابة بين عناك.

0: خلينا نكمل مع فويسات من عند مسيو إلي عيسو.
1: ايه بونجور نور، يعطيك العافيه. بونجور لك،
2: الله يخليك.
1: انا بعتقد انه لا، الاولاد لازم يحسوا مع اهلهم كمان، ويكون بتوعي وفهمينهم انه مش كل شغله بنشوفها فينا نجيبها، يمكن نحن مش قادرين نشتريها. بده يتفهم وحس مع الاهل. هلا بنقول له بنحاول نجيب لك اياها، او نعمل شيء قريب له، او شيء كذا. بنجرب الولد او الشاب والصبيه والبنت، بده يكون متفهم الاهل كمان ووضعه المادي وكذا. بده يكون في تفاهم مع الاهل كثير وتنسيق مع الاهل، بده يكون في وعي عند الولد. اكيد هذا كله بيرجع للتربيه كمان وطبع الانسان بذات الوقت.
0: التربية مثل ما كل مستمعينا عم بيقولوا انه هي التربية اهم شيء رح تكون بهذا الموضوع، يعني
2: مفتاح المستقبل هي التربية. كيف بتربي رح يطلع الصبي او البنت؟ لا
0: صح مبالغ،
2: يعني ما بدنا انه يزعلوا، نعطي الهم يزعلوا، بالعكس يزعلوا ما بيأثر بعدين بيعرفوا.
0: لا اكيد، حتى لو باللحظة بحس رح تكون غريبة، يعني بحس كذا كذا اشخاص من رفقاتي هيك كان كمان حاسين نفس الشيء يعني، وانا كمان، فاكيد بضلها غريبه بمطرح من المطارح. بس لا بيرجع بيمشي
2: حاله، حضر حالها شيء يعني. اذا انت
0: لا لا
2: حسيت في طبشه اوضه فايت على الاوضه تركني ما بدي.
0: لا لا لا شكرا،
2: خلي لي اياك يا بابا. في احلى من هيك كلام ولحن وصوت
0: ما بعرف الغنية.
2: من أجمل أغاني الأستاذ الكبير من

0: كمان رح تاخذ هلا فويس.
1: بونجور، يعطيكم العافيه. بالنسبه للموضوع اللي طارحينه كثير حلو ومهم، لانه بالعصر اللي نحن فيه وصلنا لمرحله انه الاهل بطلوا قادرين يقولوا لا لاولادهم على ولا شيء للاسف. يعني اذا بدنا نقارن بين التربيه لليوم والتربيه اللي نحن ربينا عليها، ما فينا نقول انه هيدي التربيه الحديثه هي الافضل. دايما بكل شيء جديد ما بيكون هو الافضل بالمطلق، بيكون في شيء افضل من قبل ولكن كمان اسوأ من قبل.
0: مزبوط.
1: او بالاحرى اسوأ، وقبل ما كان موجود هيدا الاسوأ. يعني قبل كانوا الاهل قادرين يقولوا

0: كانوا كانوا من نظرة نفهم إنه لا إذا كنا عند حدا تنقول نبسط الأمور عرفت عم ناخد شيء أو عم يضيفونا شيء
1: وبيعمل
0: تاني لك تاني مرة لا مش هالقد بفنجر عيونه نظرة واحدة بنفهم إنه خلص مش لأنه ما لازم وعيب كان في هيك ما بعرف أكتر العين واحدة بتحكي كانت إنه خلص رهبة ولا مارك مرسي كان في رهبة وما منا غلط تكون بالعكس هيدا بيخلي الإنسان يفهم عن جد قد ايه قيمة الشغلة إنه في حدود لكل شيء
1: مش وبعد... عطول لازم ياخد إذا حتى لو مضيف
0: أكيد أكيد شوي وشوي بصير يعرف ليه
1: أوكي.

0: خلينا ناخذ سوا لكن فويس من ريتا.
1: يعطيكم العافية. لايك انه انا بطريقتي مع ابني كيف مثلا عجبه شيء اوكي بنعمل حوار هالشي لشو بيفيد بشو بيساعدك اذا له افاده وبيفيدك وبيساعدك اوكي ليش لا، بس اذا ما له افاده من باب انه استحليت او غيري معه يا لا فضل انه ما يكون. والحمد لله الحوار يعني ماشي وعطي نتيجة انه بيعرف شي اللي له عازي عنده حيلا اذا بيفيده بحيلا شي منجيبه، بس اذا ما له افادة حرام ليش منجيب، ليش بدنا نجيبه، منجيب شي بيفيده غيره بداله. ومقتنع انه هو لمس هالشي، يعني جبت مرة شي لحتى خليه يعرف انه مش كل شي بينعاز، وهلأ اقتنع بكل شيء هيك بيعمل مثل بحث أو حوار أو شيء عن الموضوع منه إفادة أوكي، ما منه إفادة لا هو خلص ما في لزوم، يعني ما بيطلب، بيعرف إنه غير شيء غير طبيعي فوق المألوف ما له لزوم. يعطيكم العافية.
0: مرسي، الله يعافيك مدام حبشة. مزبوط 100%
2: أكيد هذا شيء كتير منيح.
0: نعمة نعمة عن جد لما يكون الولد هيك أو البنت عم يستوعب الخبر شوي وشوي قدر الإمكان، يعني من الأول يسهل كتير عليه هو بيربح بالنهاية،
2: وحيرجع حيرجع يفهم إنه ليه هيك عم تعمل لي. يمكن أول مرة إنه أول كم مرة تكون صعبة، بس بعدين وقتها قالت إنه جبت له شيء إنه مش قل ما قاله طعمة إنه شيء ما حيفيده، قال إنه يا أوكي ماما حق خليني سير شوف إنه أنا فكر بلا ما قله، خلاص أنا بفكر لي بلقي عن جد عايزه بسأل.
0: المشكلة بالولاد يمكن مش مشكلة، يعني طبع الولاد هيك شيء طبيعي انه حتى ما يعرفوا ما يفهموا ليه لا، هون بتصير الخبرية نار وشعلة. خلينا ناخد كمان صعب، ناخدها هلا ونسمع الغنية صعب.

0: اتصال. الو
1: الو بونجور.
0: بونجور، مين معنا؟
1: ريتا مغامس.
2: ريتا مغامس،
0: مش كثير مسموع صوتك، ما قلت علي شوي.
2: مدام ريتا مغامس، بدي اعزبك بس تعلي شوي الصوت اذا بتريدي. تفضلي مدام.
1: بعد البرنامج
2: اكيد. اكيد. شو رايك؟ إذا برأيك حضرتك إنه لازم الأهل يشتروا كل شيء ترند، يعني كل شيء موضة، صيحات بتنزل هوبت هيك مثل ما بقولوا بسرعة، لازم يشتروها لأولادهم ولا لا؟ لازم نحط حدود ونقول لهم هاي مش ما بتفيدكم، ولا شو برأيك؟ ما بدنا نزعلهم لأنه أصحابهم جابوا، مشان هيك بنجيب لهم نحن كمان.
1: هي مشكلة كبيرة.
2: نعم.
1: بس يعني بخصوص تجاه الأولاد يعني.
2: نعم.
1: وهيك بحسوا الأولاد.
2: وشو شو الحل برأيك؟ نعم.
1: يعني شوي نص نص
2: نقنعهم،
1: مش كل شيء.
2: اوكي، بالحوار يعني. صحيح 100%. انا بشكر اتصالك، واكيد نزل اسمك بالقرعه
0: من عند جي جي سيل، لا يقدر وقتها لو 20 جويليه رح يطلع، ورح نشوف مين ربحان لا يقدر يربح تليفون.
2: خفف الفرنسي بليز سيل تبلي.
0: لا سوري.
2: وبرني على
0: طبعا.
2: لانه في صعوبه شوي بالعربي، وانا كنت مصر بدي اقولها، بدي اعمل،
0: انا معوده احكي،
2: بدنا نعمل شيء عن اللغه العربيه بطريقه او باخرى.
0: انا معوده احكي.
2: اي بعرف بعرف انا. وبرني جتام.

0: بحس كمان لنرجع شوي نرجع نفوت على الموضوع, بحس كمان قصة انه نفوت بالترند او الشخص التينيجر يكون عم بيطلع له كل شيء عم بيطلع انه عم بيطلع بالترندات, هي هيدا الشيء بيعلم الثقة بالنفس. انا هيك بحس يعني انا وقت يكون عندي شيء مثل رفقاتي, انا وقتها كون مرتاحة مثل رفقاتي, انا وقتها انه اعمل اللي بيعملوه رفقاتي, رح يكون هيدا الشيء كتير بخليني انه خلص انا انه في ارتاح
1: ماشي مرتاحة وزيحة وما حدا يقرب فوت بالحيط تطلع متل نمال.
0: ايه اكيد
1: تقبرين انت عطول هيك, بس ما ضروري يكون في شيء من برا او جايبتي تتحس حالك عرفتي بقيمة انت كشخص. الانسان عن جد لازم يحس بقيمة, يمكن بقيمته 100% هو كشخص, مش شو لابس او شو اشترى او شو جاب سيارة. يعني انا موضوع كتير كبير هلا ما بدنا نفتحه, ما كتير بعلق على موضوع اذا واحد معه سيارة حقها هالقد ولا سيارة. انا اللي بهمنا عن جد اول شيء الشخص, من اول كلمتين نقدر نعرف يمكن شخصيته للانسان عن جد. يمكن عندي هيك شوي صغيرة بمحل بقدر اقفر
0: اذا منيح
1: شوي صغيرة, ما لا جل من لا يخطئ اكيد, بس ما بعمرنا قلنا عن شخص منيح ولا مش منيح من ورا شو شاري او شو لابس او شو عنده بيت او شو عنده, عرفتي؟
0: هذا شيء ما خص في يكون بين اغنى العالم بالعالم ويكون انه بتجي بتحكي معه
1: ما بيعطس ولا عطسة.
0: ايه.
1: اوكي اكيد كله بيساعد اللبس والاشياء الحلوة, بس مش هو الاساس. فينا نظبط حالنا.
0: لا اكيد
1: لانه مارك مهضوم مارك

0: خلينا ناخذ كمان فويس.
1: مساء الخير يا جميع، بونسوار مسيو مروان، وما بعرف مين معك.
0: معي بنت نور، الله يخليك.
1: معك نبيل بن أسمية البدرون.
0: يا هلا يا هلا استاذ نبيل.
1: لك هذا موضوع اللي عم تحكوا كتير دقيق، بس نحن يعني بحياتنا وقت اللي كنا مع أهلنا الله يرحمهم كنا عايشين بالمناعة والأناعة، والحمد لله ربينا أولادنا عزيز الموضوع، لأنه عطول ما لبسناش نحن سينية ولبسناهن خيش، ما أكلنا الشمو كافيار وطعمناهن مجدلة ورز بحليب، مثل ما عم ناكل عم نطعميهن، مثل ما لبسنا لبسناهن. عطول أنت ما فيك تعيش بمطرح وولادك بمطرح، الحياة هي أناعة وبدك تعيش الواقع، والواقع بأمه وأبوه.
0: مزبوط.
1: وبالنسبة لي أنا عندي 4 أولاد وصاروا شباب وبدأت تزوجهم، ولا يوم طلبوا مني المستحيل، ولا يوم أنا خبرتهم عن المستحيل، عطول خبرتهم نحن عايشين بكنف الرب يسوع، والرب يسوع علمنا التواضع والمحبة والأخلاق والطاعة، وهيك عشنا عند أهلنا وهيك عيشنا أولادنا.
0: الله يخليك أستاذ نبيل، أنا بوافقه 100%.
2: أكيد هذا أحسن شيء.
0: كل ما في ربنا هو الحامي وبنتكل عليه، كل ما بتصير البركة أكتر بالعائلة، هيدا على الأكيد.
2: نعم.
0: خلينا ناخد كمان، في عنا مسيو توفيق. إذا ما
3: حبا يعطيكم العافية، معكم توفيق.
0: يا هلا.
3: أنا ومرتي كنا عاملين سيستم، إذا في شيء طلب معين بينعرض علينا، إذا اثنيناتنا قلنا إيه بيمشي الحال. احيانا كنا نتفق مع بعضنا، واحد بيقول ايه واحد بيقول لا، بنرجع بين بعضنا نتفهم انا ومرتي.
0: نعم.
3: كيف شو لازم نعمل.
2: نعم.
3: ايه او لا، هذا كان المبدا. حتى لازم الولد يعرف شو يعني ايه، لازم يعرف كمان انه في شيء اسمه لا، وهذا شيء ضروري عند الولد، لازم يعرف كل وجوه الحياه بالحياه. والحمد لله أنه طلع أولادنا بشكل طبيعي وكل شيء تمام يعني. شكرا.
0: الله يخليك أستاذ توفيق، الحمد لله على النعمة. أنا دايما بقول اللي بيكون في هالقد أخذ، والطريقة على فكرة اللي استعملها كتير منيحة.
2: نعم.
0: جرب استعملها معكم
2: اللي حكي فيها. نعم.
0: كمان خلينا ناخد حسن ديب.
4: يعطيك العافية.
0: يا هلا.
4: حسن ديب الجنوب. أنا برأيي بالموضوع أنه الأولويات والضروريات لازم يجيب الباي أو الأم، لكن إذا صار الولد يتعلق بيحاول أن يستخدم التكتيك مع التكتيك بالأصل شوي بيغير له الموضوع إلى آخره، لكن إذا لابد منه خلاص بيجيب له إياه. وإذا بتسمح لي بس بدي أحكي عنه، في عنا بالبلد عن أستاذ هذا عنده ابن قام الساعة 3 بالليل وبلش يبكي، بده نمورة، قام قد ما لح بهالليل راح لعند جاره، كان عنده دكاني، دق على الباب، قام افتح لي الدكاني، فتح الدكاني، حمل الصدر النمورة كله تولوا على بكرة بحاسبك. يعطيك العافية.
2: ما كان عنده شيء تاني يعمله بقى.
0: منيحة منيحة أستاذ زيد، الله يخليك. نشكر الفويس اللي بعثت لنا إياه.
2: شفتها، لازم نراضي الأولاد، حرام.
0: أكتر حاجة بحبها فيكي هو ده. كمان رح ناخد فويس.
5: مساء الخير يا جماعة.
0: مساء النور.
5: أنا اللي بدي أقوله شيء من قلبي، بدي أقوله بحياتي ما غرت من حدا، بس أنا كتير كتير حبيتكم كبي وبنت، كبنت وبي، شيء رائع جدا، شيء بيفتح القلب بيريح القلب، شيء كتير حلو. حياتي ما بخرت حدا، بس مش قادر أعبر عشان بدي لكم بغار منكم.
0: الله يخليك.
5: أنا عندي بنور.
0: نعم.
5: تقريباً عمر 23 سنة. علاقتي فيها كتير حلوة.
0: خي.
5: بس مش بهالهيك، بالسلاسل اللي أنتوا فيها. في كتير أشياء مرارة كده. ما منتوافق عليها بس منرجع منلاقي حل وسط. بس انتو انت يا بنوت وحضرتك كباي
0: الله يخليك
5: كتير بتريحوا القلب، بيهنى القلب تبع البي لما يكون عنده بنت او ولد ويلاقيكم عم بتعيشوا الاشياء بهالحلا بهالمقاوة بهالصراحة وبهالصدق. ناجي أبو رجيلة معكم.
0: الله يخليك استاذ ناجي، عن جد بشكر محبتك وبشكر صدقتك، طالع من من من قلبك صدقك. الله يخلي لك بنوتك،
2: من ذوقك عن جد
0: مرسي كتير. ونحن كمان يعني قدر الإمكان شو ما فينا، ومننطر الكل يتصل فينا، لأنه دايما برجع بقول أي كلمة منا أو منكم ممكن تعمل فرق وإنسان يكون ناطرة. فأنا بشكرك عن جديد، الله يخليك.

0: مستمعينا أكيد في الجوائز اللي فيكن تربحوا يلي هن. تنبلش بريستوران إسكلابيو بدوما. هذا المطعم بيعقد وأكيد فيكن تربحوا من عنده دعوة لشخصين.
1: كمان في عنا من جولدن ليلي ريزورت بالعبادية بعلي مقدم دخول مجاني للمسبح، لأنه أنا عن جد بقول مين بيقول أصلا أنه لازم تتحس حالك أنه أنت بفرصة أنه لازم تسافر. بتروحوا لعند الجولدن ليلي ريزورت، من أجمل المطارح، بيقدم مثل ما قلت دخول مجاني للمسبح.
0: كمان أكيد وما فينا ننسى ديكاتلون سبورتينج كلوب بأدونيس، يلي عم بيقدم اشتراك لمدة شهر لأي شخص بيريد أنه يطور حاله.
1: وفي عنا كمان من باتسري لسكالاد اند كيترينج، هن بجوني والعقايبة على الأوتوستراد، بيقدم ترويقة لأربع أشخاص. خليني أقول لك عن جد ولا أطيب، إذا بتدوقوا الكنافة بتروحوا فيها.

0: مستمعينا لنقلكن هلأ مين ربح معنا والجوائز. جائزة الريستوران إسكلابيو بدوما ربحها أستاذ نبيل أبي فاضل،
1: مبروك.
0: كمان الجائزة تبع ديكاتلون سبورتينج كلوب بأدونيس ربحها الأستاذ ناجي أبو الرجلي،
1: كمان مبروك. أبو الرجيلي
0: ما تأخذني. بعدين الجائزة تبع جولدن ليلي ريزورت بعلي العبادية صح، تبع البول انترنس ربحتها مدام ريتا حبشي. وأكيد آخر شي باتيسري لسكالات أند كيترينج يلي بيقدمها تربية لأربع أشخاص، وبيتزتنا يلي بيقدم بيتزا من فروعته الأربعة اللي هنا بجبال غرفين زوق مصبح ولا عيبة ربحتها معنا مدام إليان بشارة نعمة.
1: مبروك للجميع.

0: خلينا نور ناخذ كمان فويس من مدام نورما.
1: بونسوار. انا عندي خبريه بدي اخبرها عن بيي.
0: تفضلي.
1: هلا انا سمعت البروجرام على الاخر بس ما بعرف اذا بتشد حدا. بيي كان عم بحكيكم من 60 سنه 50 سنه ديمقراطي. كان اللي بدهم يعمل شيء هو اشتغلته كان يعمر وهيك قصص.
0: نعم.
1: كان كل ما بده يشتري شيء بده يعمل شيء على الغداء او على العشاء يجمعنا كلنا، كنا خمسه بالبيت، يمكن الكبير كان فينا 10 12 سنه اقل كمان.
0: عم بتخيل شو حلو.
1: ويسالنا انت شو رايك، كانوا بده يشتري بيت ما بعرف وين، انت بابا شو رايك، ماما انت شو رايك كذا،
0: شو حلو.
1: كان ياخذ راينا كلنا يعني حلو. قعدنا على الطاوله ونحن ما بنفهم شو عم نقول بس كان ياخذ راينا وكان يحترمنا. هلا الولد مفروض اهله يحترموه ياخذوا ويعطوا معه. لحديث هلا انا بدلني اذكر هالشغله وكان يعملها بي على طول.
0: ميرسي كثير مدام نورما لهالقصة، شو حلو. شو
2: عم بيقعدهم وياخذ من رايهم عن جد، وهن اكيد ما خصهم بالخسه يعني بس انه
0: بيكفي القعده.
2: ايه؟
0: انا اكيد انه كان يعتبر بيكفي القعده قدامي، شو حلوه.
2: لا عن جد
0: ميرسي مدام نورما.

0: يعني ما بينشبع منكم على الأكيد، بس عم بيقول لي مارك إنه صار وقتنا تقريبا صار على وصل على النهاية.
1: فعن جد مستمعينا بدنا نشكركم من القلب عم من القلب على كل فويساتكم، كل محاولات الاتصال أو الفويسات إذا ما سمعنا حدا مرت الجاي أكيد. وأكيد عن جد مرسي كتير لأراءكم ولحواركم، كيف عدنا نحكي أنا وبابا عن جد كتير تسلينا، مرسي كتير.
0: وأنا كمان مثل دايما إن شاء الله إذا الله بيريد وبقينا طيبين نلتقي الأحد الجاي على الساعة 5 بعد الظهر. كان معكم مانو هون، وهلأ بعد ثواني مانو منو هون.

إنها السابعة إلى ربعا في إذاعة لبنان الحر. تحية طيبة وإليكم مساء لبنان الحر. مضيق هرمز يشعل مواجهات بين واشنطن وطهران، وتل أبيب تجدد الحرب لا مفر منه. رحيل أمير قطر السابق عون نثمن مبادراته تجاه لبنان، وجعجع إرثه سيبقى حاضرا في ذاكرة اللبنانيين. أولى جلسات مجلس الشعب السوري والإعدام لقائد الدعم السريع السودانيه.

0: بعدكن عم تفتشوا على أرخص الأسعار بلبنان؟ الجواب صار عند توفير ماكس. توفير ماكس وصل عجبال ليقدم لكم تجربة تسوق جديدة كلياً، وكل ما اشتريتوا أكتر وفرتوا أكتر. أرخص سعر بالحبة، أرخص أكتر بالكمية، والأرخص بعد أكتر بالكرتونة. زوروا توفير ماكس بجبال اليوم واكتشفوا ليش ألف الزباين اختاروا التوفير الحقيقي. ناطرينكن. لبنان الحر.
1: التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جردق. في الأيام الفاصلة عن انطلاق جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية منتصف الأسبوع الطالع في روما، تعمل واشنطن على تسريع الخطى لبدء تطبيق المناطق التجريبية ووقف الخروقات الإسرائيلية أو حصرها قدر الإمكان، لا سيما بعدما تبلغت تحفظ لبنان على عقد الجولة السادسة من المفاوضات في ظل عدم تثبيت وقف إطلاق النار واستمرار تعليق ملف المناطق التجريبية. وإلى مفاوضات روما ترقب أيضا لزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن في 21 تموز الجاري. أما اليوم ومع إعلان الديوان الأميري القطري وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما، فيستذكر السياسيون إرث الأمير ويعتبرون رحيله خسارة كبيرة للبنان وللعالم العربي.
2: فقد وصف الديوان الأميري القطري الشيخ حمد بأنه أحد قادة دولة قطر التاريخيين وباني نهضتها الحديثة، إذ تبوأت قطر في عهده مقاما عاليا عربيا ودوليا، وانطلقت فيها نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية واسعة. وفي خلال حكمه صدر الدستور الدائم لدولة قطر، ووضعت رؤية قطر الوطنية 2030 الساعية لتعزيز الارتقاء إلى الاقتصاد المعرفي وتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وقد بدأت مراسم التشييع في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة.
1: رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قال إن رحيل الأمير حمد خسارة كبيرة لدولة قطر الشقيقة وللبنان وللعالم العربي، مستذكرا المواقف الأخوية الصادقة التي عبر عنها الفقيد الكبير تجاه لبنان، ولا سيما في خلال العدوان الإسرائيلي في تموز العام 2006، ومثمنا المبادرات التي أطلقها في مجال إعادة إعمار القرى والبلدات اللبنانية التي تضررت جراء الحرب. أضاف العماد عون: لقد كان الأمير الراحل محبا للبنان ولعب دورا فاعلا في تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين، وأطلق مبادرات تركت أثرا كبيرا في مسيرة المصالحات الوطنية، وفي مقدمها رعايته لمؤتمر الدوحة في العام 2008 الذي أنهى مرحلة دقيقة في تاريخ لبنان الحديث، وأعاد الحياة السياسية إلى المؤسسات الدستورية والأمن إلى الربوع اللبنانية.
2: بدوره نعى رئيس الحكومة نواف سلام الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وكتب عبر إكس: سيبقى الراحل حاضرا في ذاكرة اللبنانيين جميعا لما قدمه للبنان من دعم سياسي وإنساني في أصعب الظروف، ولما بذله من جهود في خدمة الاستقرار في البلاد.
1: رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سامي الجعجع وعبر إكس استذكر بكل تقدير الدور البارز الذي اطلع به الأمير الراحل في دعم لبنان في خلال كل المراحل، لا سيما من خلال المبادرات الإنسانية والتنموية والاقتصادية، إلى جانب الجهود السياسية التي بذلها في سبيل تعزيز الاستقرار وتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين. وقال: لقد ترك سموه بصمة راسخة في مسيرة العلاقات اللبنانية القطرية، وسيبقى إرثه حاضرا في ذاكرة اللبنانيين، متمنيا أن تبقى ذكرى الأمير الراحل حاضرة بما تركه من إرث سياسي وإنساني.

0: استهدف قصف مدفعي إسرائيلي زوطر الشرقية لجهة ميفدون ترافق مع تمشيط كثيف، وسجل قصف على كفر تبنيت ووادي الحجير، وألقيت قنبلتان صوتيتان بين بساتين المنصور بيوت السياج جنوب صور، واندلع حريق كبير في بلدة كفر تبنيت جراء القصف، وبعد الظهر سجل تحليق مكثف للمسيرات فوق بيروت.
1: واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير أكثر من 200 بنية تحتية إرهابية والقضاء على أكثر من 80 مخربا في جنوب لبنان كما جاء في بيانه، إشارة إلى أن الجيش اللبناني قام اليوم بتفجير في سرعين بقاعا ولا يوجد أي حدث أمني.
0: طالبت بلدية عيترون الدولة اللبنانية بإعلان خطة وطنية طارئة وواضحة للقرى الأمامية تتضمن جدولا زمنيا لعودة الأهالي وإعادة الأعمار واستعادة الخدمات الأساسية وتعويض جميع المتضررين تعويضا عادلا وسريعا، مؤكدة أننا لن نكون شهودا على محو قرانا.
1: وسط هذه الأجواء قال السفير الإسرائيلي في واشنطن: نعمل حاليا على إعداد المناطق التجريبية بشأن لبنان.

0: في عين التين عقد لقاء بين الرئيس نبيه بري والرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط.
1: الراعي إما تطبيق الإطار أو العودة إلى دوامة الحرب. أنطوان العمري.
2: أكد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي خلال ترأسه قداس الأحد الثامن من زمن العنصرة في كنيسة الصرح البطريركي في الديمان أن هوية لبنان لا تقوم إلا على الحرية والكرامة والحقيقة والعيش المشترك، والرسالة لا تقوم إلا مع دولة عادلة جامعة سيدة تحفظ حقوق جميع أبنائها وتصون مستقبلهم.
3: إن لبنان اليوم مدعوم أكثر بأي وقت مضى إلى أن يختار طريق الحقيقة لا طريق الأنباء، طريق الدولة لا منطق الدويان، طريق الحوار لا لغة السلاح. وفي ظل ما نشهده تشابه للبقاء من تطورات متسارعة يبقى الخيار.

0: واستقلالها واستقرارها وهم العودة إلى نوامة الحرب التي لا نجد شعوبنا إلا الدمار والقتل والتهجير والهلاك.
1: وأشار البطريرك إلى أن بوابة التعافي السياسي والمالي والاقتصادي في لبنان تبدأ باستعادة الثقة التي لا يمكن فصلها عن ثقة المواطن بدولته وبحقوقه وبأمواله وبأرضه، وهذه مسلمة ينبغي أن تبقى حاضرة في كل التشريعات المالية المطروحة أمام مجلس النواب. من الديمان أنطوان العمري، لبنان الحر.
2: استنكر رئيس الحكومة نواف سلام الاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها كل من الكويت، قطر، البحرين، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان والأردن لما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول وتهديد لأمنها وما تشكله من خطر على استقرار المنطقة برمتها، وجدد سلام التضامن الكامل مع الأشقاء في هذه الدول والوقوف الدائم إلى جانبهم.
3: أعلن الجيش اللبناني تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة بدغان علي ما بين السادسة والثامنة مساءً.

0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وجهت ضربة قوية جدا لإيران مساء أمس ردا على هجمات طهران على سفن في مضيق هرمز. وقال ترامب أن الولايات المتحدة وإيران كانتا على وشك التوصل إلى اتفاق وكانوا على وشك التنازل عن كل شيء، ثم فجأة بعد ساعتين استهدفوا سفينة بطائرة مسيرة، وهؤلاء الناس يعانون خللا ما وفق قوله.
1: ميدانيا تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة بعدما أعلنت طهران مجددا إغلاق مضيق هرمز، فيما استهدفت هجمات إيرانية منشآت أمريكية في دول عدة بمنطقة الخليج.
0: وقتل أحد أفراد القوات البحرية الإيرانية في خلال الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع جنوب البلاد، في وقت أعلنت سلطنة عمان أنها أنقذت 23 من أفراد طاقم سفينة تجارية، بينما لا يزال فرد واحد في عداد المفقودين بعدما تعرضت لهجوم قبالة الساحل الشرقي للسلطنة.
1: واليوم أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المحادثات بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز انتهت من دون التوصل إلى أي تقدم ملموس.
0: في الردود دانت وزارة الخارجية القطرية تجدد القصف الإيراني على أراضيها وأراضي دول خليجية مجاورة، واستدعت سلطنة عمان السفير الإيراني احتجاجا، كما دانت السعودية استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة، ودانت الإمارات تجدد الهجمات على البحرين، الكويت، قطر، الأردن وسلطنة عمان.
1: إسرائيليا قالت وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية اليمينية إن تجدد الحرب مع إيران أمر لا مفر منه.
0: في التحركات عرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما مستجدات منطقة الشرق الأوسط.
1: في قطاع غزة قتل 5 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب آخرون جراء غارة نفذتها طائرة إسرائيلية مسيرة وسجل إطلاق نار.
0: بدأت اليوم أولى جلسات مجلس الشعب الانتقالي في سوريا، وستكون من أبرز مهامه تشكيل لجنة لوضع مسودة دستور جديد للبلاد والتأسيس للانتقال الديمقراطي بعد عقود من حكم حزب الوحد، وتم انتخاب النائب عبد الحميد عقيل العواك رئيسا للمجلس.
1: أصدرت محكمة سودانية حكما غيابيا بإعدام قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وآخرين لاتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
0: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه اقترح تغيير رئيسة وزراء بلاده.
1: توفي السيناتور الأمريكي البارز لينسي جراهام أحد أبرز المدافعين عن إسرائيل والحليف المقرب لدونالد ترامب عن عمر ناهز 71 عاما على أثر إصابته بمرض مفاجئ وفق ما أعلن مكتبه.
0: ضرب الأعصار بافي ساحل الصين الشرقي بأمطار غزيرة ورياح عاتية، وهو أقوى أعصار يضرب بر الصين الرئيسي هذا العام.
1: رياضيا الأرجنتين تنهي مغامرة سويسرا، وإنجلترا تضع حدا لأحلام النرويج، ضوء على المونديال مع جورج الهاني.
2: ضوء على المونديال.
3: واصل المنتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب كبطل العالم بنجاح بعد ما حجز بطاقة له بالدور النصف نهائي من المونديال بفوزه على المنتخب السويسري 3-1 بمدينة كنساس سيتي الأمريكية صباح اليوم بتوقيت بيروت بآخر مواجهات الدور الربع نهائي من البطولة. وعين منتخب التانجو بهالمباراة واحتاج لوقت إضافي لحجز بطاقته بالمربع الذهبي اللي بلغه للمرة السادسة على مر تاريخ مشاركاته بكاس العالم بعد ما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1. وأحرز أهداف منتخب الأرجنتين كل من ماك أليستر والفاريز ومارتينيز، بينما سجل لسويس رندوي وهو كان هدف التعادل بمنتصف الشوط الثاني. وراح تواجه الأرجنتين بالدور ما قبل النهائي منتخب إنجلترا اللي وضع حد لأحلام منتخب النرويج بالمونديال وتغلب عليه 2-1 بفضل هدفين لمهاجم جود بيلينغهام، أحدهم كان الهدف القاتل بالدقيقة 93 بعد ما كانت النرويج تقدمت عبر شيلدروب من هدف يعد أحد أجمل أهداف المونديال على الإطلاق. وهذا الهدف الخامس لبيلينغهام بالبطولة، وهو حمل منتخب بلاده للوصول للمرة الرابعة بتاريخها للمربع الذهبي بنهائيات كأس العالم.
4: RLL Weather Report. قص لبنان حر.
0: كتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط. طقس الغد قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة مترافقة مع نسبة رطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحر.
1: ختاما إعادة للعناوين. مضيق هرمز يشعل مواجهات بين واشنطن وطهران، وتل أبيب تجدد الحرب لا مفر منه. رحيل أمير قطر السابق عون نثمن مبادراته تجاه لبنان، وجعجع إرثه سيبقى حاضرا في ذاكرة اللبنانيين. أولى جلسات مجلس الشعب السوري والإعدام لقائد الدعم السريع السوداني.
0: مساء لبنان الحر انتهت. شكرا لحسن المتابعة والزميل مارك البيطار على الإخراج الإذاعي،
1: وإلى اللقاء.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنها الخطيئة المميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
2: شبل عيسى الخوري، لبيب الياس أبو زيد، يوسف حسون، ساسين أنطوان ديب، أنطوان الياس سليمان، أنطونيوس سعيد تراد، علي جورج أبو طاس، يوسف فايز الخوري، إدمو أبو كرم.
1: ارتفعوا كالأرز.

0: أيها القديس شربل، يا من كنت على جبلك تحمل هموم وطنك الكبيرة، لم تتجرد عن دنياك إلا لتستمطر عليها بركات السماء. كم شهدت من كوارث تنصب على وطنك وشعبك فيحصر الحزن نفسك الطاهرة، ولكنك لم تبرح تكثر الإماتة والصلاة وتقدم القرابين عن أموات شعبك وأحيائهم، وتوثق رباطك بالله فتحمل آثام البشر وتدفع عن الأرض غضب السماء، كالحربة ترد الصاعقة المدمرة. كذلك أنت لنا في صومعتك على ذروة عناية حربة روحية، أمن وحما منيع إلى الأبد، أمين. فلنصلي أبانا وسلام لكي يجود الله علينا ببعض ما جاد على صفيه مر شربل، وأن نحبه حبا كبيرا كبر واسم المعمودية الذي حملناه واسما حيا أبديا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

بشفاعة القديس شربل فليبارككم الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس أمين.

0: كلمة حياة، كلمة حياة مع الأب جورج الترس.
1: أخوتي، إنجيل اليوم بتركز فيه الكنيسة على روحانية الرسول، المستوحاة من نبوءة أشعيا يلي بتجسد بيسوع الرحوم والمتواضع والممتلئ من فيض الروح يلي بينادي بالحق ودعوته للرجع. رسالة يسوع تتجسد بحمل بشارة العدالة الله للجميع. بدعينا يسوع لسماع كلام الله وقبوله، لأنه هدف رسالة الله هي تشجيعنا على أن نكون مطيعين وأمينين. نحن كرسل ليسوع مدعوين نتحلى بصفات الرسول، أنه يكون عملنا ودورنا بهذه الروح القدس، هيدا الروح اللي بيقوي فينا التتلمذ لكلمة الله وعيش الأسرار المقدسة، أنه نوطد العلاقة الشخصية مع يسوع كإله ورب ومعلم وراع ومرشد ومثال وصديق. نستمد من يسوع النعمة والقوة والحكمة والرجاء والفرح، أنه نقدم ذاتنا مع القربان من خلال قرارنا الحر بالتخلي عن كل شيء بيبعدنا عن الرسالة، أنه نتمسك بكلمة الله لنعيش دايما الرسالة ونغذي نفوسنا يوميا، نهتدي بتعليمه، أنه نعيش بروح التوبة ونعيش بشراكة مع المؤمنين. هيك منكون عم نلبي نداء الروح القدس أنه نبشر كل العالم بالمحبة والحكمة والرجاء، أنه نبتعد عن كل ما ببعدنا عن توجيهات الإنجيل وإرشادات الروح القدس. فعندما نسلم جميع أعمالنا لله وللروح القدس تتبارك كل خطواتنا، تتطهر حياتنا بعمل الرب فينا، وهيك منمتلئ نقاء ومننطلق بإيمان وبثقة أنه روح الله رح يتدخل بحياتنا بكل إيجابية. مطلوب أخوتي أنه نكون مرسلون حقيقيون مؤمنون، منصلي لربنا يبارك حياتنا، منصلي ليحل فينا روح القدوس عطيته الكاملة ويحررنا من الباطل. كل المجد ليسوع المسيح إلى الأبد، أمين. كلمة حياة.

0: للمجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لما منحكي عن الشارع البعض بفكر انه القصة قصة زهران، قصة مافيات، قصة سير او حوادث سير. لا، اليوم رح نحكي عن شي حلو بالشارع. شو يعني؟ عم نحكي عن ستريت ارت او فن الشارع، وهو واحد من اشكال الفن المعاصر يلي ممكن يكون موجود وين ما كان، يعني على الجدران، بقلب التونيلات، بالساحات، وين ما كان. بيرسموا جرافيتي، جداريات، بيلزقوا، بيحطوا رسومات، وين ما كان. مهم انه توصل للرسالة الفنية، وممكن اوقات تكون كاريكاتير نقدة للسياسة. وكمان ممكن يكون ملحق بفن الشارع ما يعرف خصوصا باوروبا، مثل الرقص او العزف وغيرها من الامور. كل الهم انه هالشارع يتحول لمكان للتعبير عن الآراء أو حتى للتعبير عن المواهب.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أهلا بكم. المنطقة على فوهة بركان من جديد، فترامب هدد إيران ونفذ تهديده. أما مجتبى خامنئي فتوعد، لكن وعيده بالثأر لأبيه لم يزل حبرا على ورق. في هذا الوقت معركة مضيق هرمز تتوسع لتشمل حتى الآن 5 دول عربية وخليجية، ما يعني أن الأمور متجهة إلى التصعيد العسكري، إلا إذا توصل مسار المفاوضات في سلطنة عمان إلى الحد من التصعيد وإلى إعادة الهدوء ولو نسبيا على الساحة الإيرانية. أما في لبنان فواشنطن تريد إنجاح مفاوضات روما التي تنعقد الأسبوع الطالع بأي ثمن، وتعتبر النجاح المذكور مقدمة لابد منها لإنجاح الزيارة المهمة والحساسة للرئيس جوزيف عون إلى العاصمة الأمريكية في 21 من الجاري. من هنا الضغط الأمريكي الكبير لإطلاق نموذج المناطق التجريبية في الأيام القليلة المقبلة، وهو أمر يرتبط بقبولين: قبول إسرائيل بمسار الانسحاب التدريجي من جنوب لبنان، وقبول حزب الله بمبدأ سحب سلاحه، بما يحقق مبدأ حصر السلاح الذي تنادي به السلطة اللبنانية. فهل إسرائيل والحزب في وارد القبول بالأمرين، أم أن تحقيقهما سيتعقد بحجج كثيرة، ما يبقي الوضع اللبناني في دائرة المراوحة القاتلة؟ البداية من تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية في تقرير أورار كرم.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة، فيما يصر الحرس الثوري الإيراني على أنه خال من الحركة. هكذا يعلن كل طرف واقعا يناسب روايته، غير أن بيان هيئة بريطانية متخصصة بالأمن البحري يبدو أنه يحسم الجدل، إذ أبقى مستوى التهديد في مضيق هرمز عند درجة شديد، داعيا السفن إلى توخي أقصى درجات الحذر والالتزام بإجراءات السلامة أثناء العبور، مع تأكيد استمرار إتاحة المسار الجنوبي لعبور السفن. وهذا يعني أن الملاحة لا تزال مستمرة وإن كانت في ظل مخاطر أمنية مرتفعة. جاء إعلان الحرس الثوري إغلاق المضيق بعد موجة ثالثة من الضربات الأمريكية على الساحل الإيراني. ووفق سنت كوم، استهدفت الضربات نحو 140 هدفا عسكريا باستخدام مقاتلات ومسيرات وسفن حربية أطلقت ذخائر دقيقة بهدف تقليص القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في تهديد الملاحة الدولية. وبذلك تكون القوات الأمريكية قد استهدفت خلال 3 ليال متتالية أكثر من 300 هدف داخل إيران في عمليات نفذت بتوجيه مباشر من ترامب. والتصعيد العسكري ترافق مع تصعيد سياسي، ففي واشنطن شدد وزير الحرب الأمريكي على أن إيران اتخذت خيارا خاطئا والآن ستدفع الثمن. أما ميدانيا فأعلنت البحرية الإيرانية مقتل ضابط من عديدها في القصف الأمريكي على ميناء جاسك المطل على خليج عمان. كما أعلن الحرس الثوري الرد على الضربات الأمريكية باستهداف مواقع أمريكية في قطر وسلطنة عمان، كما محيط مضيق هرمز، بينها مراكز دعم لوجستي ومنصات لتزويد السفن المرتبطة بحاملات الطائرات بالوقود في ميناء الضخم العماني. كما أعلن استهداف قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر بصواريخ باليستية، مدعيا تدمير مركز لصيانة الطائرات المقاتلة ومنشأة للقيادة والسيطرة داخل القاعدة.
0: في آخر المعلومات، إصابات في إطلاق صواريخ أمريكية في اتجاه جزيرة قشم الإيرانية وبندر عباس، والكويت تعلن عن أضرار مادية في استهداف إيراني لثلاثة مواقع.
2: في تحليل نشره موقع ذا بيروتر، يبرز أسطول الظل الإيراني بوصفه أكثر من أداة للالتفاف على العقوبات. تقرير نامي الخازن.
3: أصبح أسطول الظل الإيراني عنصرا أساسيا في قدرة طهران على نقل النفط رغم العقوبات الغربية، لكن الشبكة تعمل بقدر كبير من الغموض، ما يجعل السلطات البحرية لا تملك سوى صورة جزئية عن مسارات ناقلاتها.
4: That are moving outside of the mainstream insured and regulated system. How they hide is they go dark. Every vessel has something called an AIS transponder, sort of a GPS beacon. They literally turn off the AIS transponder, and so it becomes difficult to track these vessels. They also rely on spoofing, which is a way of broadcasting a false position. They also use identity laundering to move oil.
3: رغم أساليب الإخفاء هذه لم تكشف بيانات التتبع البحري سوى جزء محدود من الشبكة، فقد جرى تحديد 29 ناقلة لكن التقديرات تشير إلى أنها لا تمثل سوى نحو 8% من أسطول الظل الإيراني، ما يرجح أن الشبكة الأوسع تضم قرابة 360 ناقلة. ويكتسب هذا الحجم أهمية كبرى في مضيق هرمز ومحيطه، فالمساءلة هنا تتجاوز التحايل على العقوبات إلى ما قد يحدث إذا تعرضت إحدى هذه السفن لتسرب أو حادث خطير.
4: The risk here with the ships is age first and foremost. They're operating well past what would be considered the normal age for a vessel. The second thing here is that there's no safety net for these vessels, so there's no normal insurance or any sort of cleanup response crews responsible for any spills that happen. Once you have even one vessel potentially have a leak in that area, you can have a backup for months to do the cleanup. There are fisheries nearby in the Persian Gulf, and also desalination plants. People rely on the water there, right? So the water might become undrinkable.
3: بالنسبة إلى دول الخليج، لم يعد أسطول الظل الإيراني مجرد مشكلة تتعلق بالرقابة البحرية، بل تحول إلى قنبلة بيئية مؤقتة الانفجار قادرة على التسبب بكارثة قد تطال ملايين الأشخاص إذا تعرضت أي ناقلة لتسرب كبير.
0: في السياسة المحلية، اتصالات مكثفة في المرحلة التحضيرية للمناطق التجريبية، فهل من مهلة زمنية غير معلنة للتطبيق؟ رامي نصر.
5: كثيرة هي الشكوك بأن تنجح المساعي الداخلية والخارجية بوضع المناطق التجريبية موضع التنفيذ في الفترة الفاصلة عن اجتماعات روما. الفريق العسكري الأمريكي يواصل اجتماعاته في لبنان بعد إسرائيل لجمع المعلومات حول مطالب لبنان وحاجاته، ردا على الخرائط الإسرائيلية المقترحة والإصرار على مناطق لا يحتلها الجيش الإسرائيلي بالبر بل بالنهر، وعدم تغيير المنطقة التجريبية الأولى. هذا التعنت يزيد من حراجة الموقف في مفاوضات روما التي من المفترض أن تضع الآلية التنفيذية لصيغة الإطار، ولا سيما تشكيل فرق عمل. لا يستبعد مصدر دبلوماسي غربي عبر الام تي في حتى أن يطرح تايم فريم ورك اند تولز فور امبلمنتيشن، أي إطار زمني للتطبيق على المدى القصير والمتوسط والبعيد، مع آلية تنفيذ وأطر تحقق دورية من العمل المنجز، علما أن لا استعداد إسرائيليا للحديث بجدول زمني للانسحاب على الأقل قبل التحقق من فاعلية إجراءات الجيش اللبناني. على هذا الأساس تكشف المصادر الغربية للأم تي في حديثا يدور في الأروقة الدبلوماسية عن مهلة زمنية غير معلنة لبدء التطبيق الفعال قد تمتد حتى نهاية أيلول، وبعدها تتعدد الخيارات بين إيجاد إطار آخر أو إعطاء الضوء الأخضر لعمليات عسكرية إسرائيلية. وفيما تبقى العين على المسار الأمريكي الإيراني، برز موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك عبر القناة 12 عن أنه من غير المستبعد إذا رأى نتنياهو قبل أيام قليلة من الانتخابات المقررة في تشرين الأول أنه لن يفوز، أن يصدر أوامر بالهجوم على منشأة في النبطية فيرد حزب الله بالمسيرات على مستوطنات إسرائيلية، ثم تهاجم إسرائيل الضاحية الجنوبية وبيروت لتتطور الأمور إلى حرب مع إيران وليس فقط مع حزب الله. وعلى وقع هذه المخاوف، سئلت شخصية سياسية غير بعيدة من حزب الله عن احتمال لجوئه إلى ضرب إسرائيل تماهيا مع التصعيد على إيران، فكان الجواب بعد بيحمل البلد يرده: على العموم تبقى العين على زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي. مع العلم أن المصادر الغربية تكشف للإم تي في أنه حتى الآن لا موافقة أمريكية واضحة على الطرح الألماني الفرنسي بإنشاء قوة أوروبية بديلة عن اليونيفيل في الجنوب.
0: في عين التين، حط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط رحاله، حيث استقبله رئيس البرلمان نبيه بري وغادر الزعيم الدرزي اللقاء من دون الإدلاء بأي تصريح.
2: بعد عقدين على حرب تموز، يعود أحد أكثر فصول الصراع تعقيدا إلى الواجهة. معطيات جديدة تعيد تسليط الضوء على سبل إدارة تلك الحرب. تقرير ماريو دويري.
6: بعد 20 سنة على حرب تموز، أوامر العمليات يلي صدرت بالساعات الأولى للحرب خرجت من الأرشيف الإسرائيلي. صحيفة يدعوت أحرنوت نشرت للمرة الأولى أوامر عمليات ورسائل رسمية من أرشيف شعبة العمليات بالجيش الإسرائيلي، تكشف كيف كانت القيادة العسكرية عم تقرأ مجريات المعركة، تقيمها وتاخد قراراتها من اللحظات الأولى للحرب. الوثائق بترجع ل 12 تموز 2006 يوم اندلاع الحرب بعد أسر حزب الله جنديين إسرائيليين. وفق الرواية الإسرائيلية بدأت المواجهة بعد هجوم نفذه حزب الله على منطقة زرعيت لتتحول إلى حرب استمرت 34 يوم وانتهت ب 14 آب. الاسم الأول يلي أطلقته هيئة الأركان على العملية العسكرية حمل اسم الأجر المستحق قبل ما تتوسع وتتحول إلى حرب شاملة عرفت بإسرائيل باسم حرب لبنان الثانية.
7: يا الله!
6: بأول أمر العمليات بيتبين أنه هيئة الأركان كانت من أول ساعات الحرب عم تتحضر لخوض معركتين بالتوازي على جبهتي لبنان وغزة، ووثق الأمر كالتالي: يستعد الجيش للعمل بالتوازي على جبهتي غزة ولبنان. على الجبهة اللبنانية بدأت الغارات الجوية على أهداف بجنوب لبنان، فيما كانت التقديرات العسكرية من ساعات الصباح الأولى تتوقع إطلاق كثيف ومحتمل لصواريخ الكاتيوشا باتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فباشر الجيش استعداده لهذا السيناريو. وبمرحلة لاحقة من الحرب بدأ الجيش الإسرائيلي توسيع العمليات البرية داخل الأراضي اللبنانية باتجاه نهر الليطاني بعد قرار من المجلس الوزاري الأمن المصغر أو الكابينت. وبيكشف التقرير أنه القوات البرية بدعم من سلاحي الجو والبحرية تحضرت للعمل بالمناطق يلي كانت عم تنطلق منها الصواريخ بهدف خفض وتيرة استهداف شمال إسرائيل وتعميق الضربات الموجهة إلى حزب الله. وبخلاصة التقرير بتكشف الوثائق كيف كانت القيادة العسكرية الإسرائيلية عم بتقيم المعركة وتتخذ قراراتها من أول أمر عمليات وصولاً إلى قرار توسيع التوغل البري حتى نهر الليطاني.
0: وفي ذكرى حرب تموز وما تبعها ملخص مع الزميلة نوال بري عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة لهذه الحروب العبثية المتواصلة حتى الحرب الأخيرة. منتابع معك نوال.
8: بالفعل يعني بعد 18 عاما على حرب تموز لا يزال لبنان وشعبه يدفعان الأثمان البشرية والمادية المباشرة وغير المباشرة حروب أشعلتها إيران على أرضنا وشنتها إسرائيل بكل وحشية. هذه الأرقام المبنية على دراسات توضح كيف خسر لبنان أقله 50 مليار دولار في الأعوام العشرين الفائتة نتيجة هذه الحروب. هنشوف إذن خسائر هذه الحروب، عم نحكي المباشرة والغير المباشرة من بشرية ومادية والاقتصاد الموازي لحزب الله بطبيعة الحال والخسائر في الاستثمار والسياحة. نبدأ بالخسائر البشرية أيضا التي وصل عدد الشهداء من حرب تموز حتى الحروب المتتالية ل 9000 والجرحى عم نحكي ب 30000 هولي من دون شهداء حزب الله خلال حرب تموز وخلال الحرب الفائتة وهذه الحرب الأخيرة. أما بالنسبة للخسائر المادية المباشرة التي سنعرضها الآن بحسب الخبير المالي أمير مقدادي اللي هو عمل هذه الدراسة واللي استند فيها لعدد كبير من المؤسسات العالمية، عم نشوف أنه بحرب تموز مثلا كان 5 مليار دولار هي الخسائر المباشرة، بحرب 2023-2024 14 مليار بحسب الورلد بانك، إعادة الإعمار والتعافي ل 23-24 11 مليار دولار بحسب الورلد بانك، هي طبعا غير إعادة الإعمار بحرب تموز اللي كفلت فيه دول كثيرة، الحرب المتجددة ب 2026 حتى الساعة 7 مليار، الانكماش 7% بحسب وزير المال ويتوقع أن تصل إلى 20 مليار دولار. أما بالنسبة للاقتصاد الموازي يلي دائما ما ربط معظمه بحزب الله، عم نحكي عن التهريب والتجارة غير الرسمية يلي سنويا في خسارة للدولة 250 دولار، التهرب الضريبي أيضا مليار دولار، الخسارة في الإيرادات العامة سنويا عم توصل لحتى 66 مليار دولار، والجمارك تقريبا 280، يعني عم نحكي بخمس مليارات دولار هي خسائر الدولة بالنسبة للاقتصاد الموازي. أما بالنسبة للخسائر غير المباشرة من كان بالسياحة وإن كان بالسياسية أيضا، الثقة الاقتصادية والسياسية يلي خسرناها خاصة من الدول العربية من بعد حرب تموز، عم نحكي عن فرص ضائعة في السياحة والاستثمار، حوالي 3.5 مليار دولار كان متوقع أنه تكون السياحة بلبنان، يكون فايت مصاري من السياحة بلبنان ب 2006 يلي هي كانت 15% من الناتج المحلي منذ ذلك العام حتى الآن، عم نشوف أنه ب 24 ل 26 فقط الخسائر من 1.5 ل 2.5 مليار دولار هي خسائر سياحة واستثمار بفعل هذه الحروب. إذن النتيجة المجموع هذه النتائج وهذه الخسائر عم يوصل ل 50.5 مليار دولار، هذا ما احتسب مقداد التضخم في هذه الأرقام التضخم الحالي. إذن هي خسائر بشرية بعشرات الألاف ومادية بعشرات مليارات الدولار، والنتيجة لا أرض حررت وقتها ولا عدو دحر اليوم، فقط حروب الآخرين فرضت على أرضنا، فمن يعوض خسائرنا؟ هل الذي افتعلها لغاياته أم الذي شنها من دون رحمة؟ هل يأتي هذا اليوم؟ حل نحلم، ولكن الواقع والتاريخ أقصى بكثير.
2: شكرا نوال.
0: شكرا نوال. الام تي في عند الحدود اللبنانية السورية، شاحنات مركونة لكيلومترات والحلول خلال أيام.
7: هنا الحدود الفاصلة بين لبنان وسوريا، هذه المنطقة الممتدة لحوالي 7 كيلومتر ينتظر فيها حوالي 1000 شاحنة، ومدة الانتظار من الممكن أن تكون ما بين 4 و5 إلى 10 أيام، والسبب تعطل الاسكانرز عند الحدود اللبنانية.
9: هنا حيث تتوقف عجلات الشاحنات عن الدوران وتتعطل معها عجلات الاستيراد والتصدير أيضا. هذه الشاحنات تتحول في أيام الانتظار إلى بيوت للسائقين الذين يسددون الثمن الغالي في منطقة غير مجهزة أصلا لركن مئات الشاحنات.
10: والله نحن من يوم الخميس جينا، يعني تأخير من الحدود اللبناني، يعني
11: ما في محل، يعني اليوم بدك تطلع لبرا تسوي حمام جنب السيارة.
12: بالنسبة لرحلات لبنان لو بنعرف كل هالشيء بتطول، يعني السفرة ما حدا بيجي، واغلبية الناس هلا بطلت تجي، يعني
13: طريق ضيق وعم تيجي سيارات بسكر الطريق احيانا.
14: والله شوفت عينك العالم عم تيجي سياراتها وبتنزل على بيوتها 4-5 أيام كرمال الاوراق وكرمال هي الحكي هذا.
15: السفره الماضيه مثلا حكى من نهار الجمعه عطلي، سحبوها سبت واحد عطلي، الثانيه مثلا ما صار شغل مثل عودي.
9: بحسب معلومات الام تي في تطور نظام الجمارك لدى الدوله السوريه، وتجهزت المعابر سريعا لتتحول مراكز ذكيه نوعا ما، فيما يسهم إغلاق المعابر الثلاثة من جهة عكار وطرابلس في زيادة الضغط من جهة المصنع، وسط المعلومات بإعادة تشغيل معبر العبودية مطلع آب.
16: أنا جاي من دبي، صار لي هنا 10 أيام بالضبط، ولسه قدامه ممكن أسبوع 10 أيام لسه على مخش جوه.
17: والله يوم بس في السعودية، يوم قطر سوريا،
18: صار لي اليوم 12 يوم محمل عصير ربيع من السعودية عم ننتظر التحليل. في معي سيارات محملة جبنة مازوريلا كمان نفس الوقت، دخلنا سوا وصلنا 12 يوم لحتى الآن ما أجى التحليل، شو المشكلة ما بعرف.
9: المدير العام للجمارك اللبنانية غراسيا أزي، وخلال الزيارة الأخيرة إلى سوريا بدأت مسار الربط الإلكتروني بين لبنان وسوريا، ما يسهل إدخال الشاحنات والبضائع إلى لبنان وبالعكس، خصوصا أن التصدير إلى السعودية متوقف برا الآن بسبب أجهزة الاسكانرز، ولا ضوء أخضر لأي آلية حاليا سوى التسريع في تجهيز المعابر اللبنانية. بحسب معلومات الام تي في، دفتر الشروط المخصص للسكانرز على كافة المعابر الحدودية سيكون جاهز خلال 10 أيام، وسيعرض على مجلس الوزراء للإسراع في حل مشكلة الحدود. من المعبر اللبناني السوري، رامي يوسف صبح قبلاوي، ام تي في.
2: ولمتابعة آخر المستجدات ينضم إلينا في الاستوديو خبير الشؤون الاقتصادية والسياسية في الام تي في الدكتور سامي نادر. دكتور نادر مساء الخير. يعني بتضل الأنظار متجهة إلى الجنوب وخاصة إلى المناطق التجريبية، كيف يتم الإعداد لها برأيك؟
19: يعني هذه إذا بدك نقطة مفصلية خاصة هلأ، يعني مهمة، لأنه هذه أو بننجح فيها أو بالتالي إذا سقطنا فيها مشكلة، لأنه الأمور في المنطقة رايحة نحو التصعيد والخطر المحدق بلبنان كتير كبير. يعني شفنا عودة العمليات العسكرية الأمريكية بالداخل الإيراني، 3 موجات ضربات بالداخل الإيراني ردا على استهداف شاحنات أو ناقلات سفن تجارية من قبل إيران. ويبدو أنه مذكرة التفاهم هيدي مذكرة لا تفاهم، لأنه بعد المشاكل الأساسية نشوف الطرفين على طرفي نقيض. يعني بالنسبة إلى أولا الإيران مصرة على الإمساك بمضيق هرمز كورقة تفاوض، بينما الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها يريدون العودة إلى ما قبل هذه الحرب، أنه هيدا مضيق مفتوح للتجارة العالمية وبالتالي خاضع للقانون الدولي. ثانيا الملف النووي، يعني الأمور بعد على حالة، لبل في هنالك تقارير وصور أقمار اصطناعية، أنه في عودة لإعادة لتشغيل بعض المنشآت قرب نتنز، ومسألة الأزرع ما زالت قائمة، وشفنا أنه على الساحة اللبنانية وبالرغم من أنه خفت وتيرة العمليات العسكرية، ولكن العمليات العسكرية مستمرة، وهون الانزلاق ممكن أنه يتم ويتورط لبنان مرة جديدة بحرب.
0: هل هنالك من مخارج فعلية للحرب الإيرانية الأمريكية؟
19: بالنسبة للبنان المخرج الوحيد هو الاتفاق الإطار، لأنه يبقى البديل الوحيد عن عودة الحرب، ولذلك حجة المنتقدين يعني إما يريدون تسليم لبنان كورقة إيرانية، أو اللي عم يطرحوه بعيد عن الواقع تقضي الزمن. نعم. مثلا العودة إلى اتفاق الهدنة هذا اليوم يعني خارج عن موازين القوى الحالية وبالتالي غير واقعي.
0: شكرا لك دكتور نادر. ورشة التشريع تعود إلى ساحة النجمة الأسبوع المقبل، واجتماع لهيئة مكتب المجلس غدا الاثنين. العفو العام حاضر، فهل يسلك طريق الإقرار غريسيا أنطون؟
20: بعد حوالي شهرين من الجمود تعود الأنظار الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب، حيث يتوقع أن تعقد جلسة تشريعية يومي الأربعاء والخميس على جدول أعمالها ما لا يقل عن 38 مشروعا واقتراح قانون، بينها 27 كانت مدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية السابقة في 21 أيار. هي واحدة من أكثر الجلسات التشريعية ازدحاما هذا العام، إذ تضم قوانين الإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام، ومحتمل أن تشمل أيضا قانون إعادة هيكلة المصارف إذا أنهته لجنة المال الثلاثاء. من أبرز البنود المطروحة مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في موازنة عام 2026 بقيمة 56,500 مليار ليرة لتمويل زيادة 6 رواتب للعاملين في القطاع العام، إضافة إلى المتقاعدين المدنيين والعسكريين، علما أن مجلس الوزراء كان قد أقر هذه الزيادة في شباط الماضي على أن تحتسب مفاعيلها اعتبارا من الأول من آذار. بعيدا من الملفات المالية، ملف النجم على الطاولة وهو الأكثر حساسية، قانون العفو العام، فهل بات إقراره وشيكا؟ العقد التي أسقطت مشاريع العفو في السابق لا تزال قائمة، من يشمل العفو ومن يستثنى؟ وهل يمكن التوفيق بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات العدالة كما الهواجس الأمنية؟ أمين سر مجلس النواب النائب ألاعون أشار في حديث للأم تي في إلى أن البعض ينتظر اليوم تطبيق المؤبد على الشيخ أحمد الأسير بعد إلغاء عقوبة الأعدام، وهو ما لن يحصل كون من حكم عليه سابقا لا يشمله تخفيض عقوبة المؤبد، وهو واقع لن يحل العقدة الأساسية الراهنة. وفي إطار حضور الجلسة من عدمها، أعلن النائب أشرف ريفي مقاطعته للجلسات معللا عبر منصة أكس: سأقاطع إذا لم ترفع المظلومية عن الشيخ أحمد الأسير ورفاقه المظلومين وأمثالهم، وسأل هل يعقل أن نشارك في جلسات تطلق سراح تجار المخدرات ولا تخلي سبيل رجالنا المظلومين ورموزنا الدينية؟
0: بعد الإعلان رحيل الأمير الوالد
2: والراعي واستعادة الثقة.
21: كلاسيكا، رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا، لقاء غام على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا، إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي، ثلاثاء 10 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.
22: حوار حر حوار حر مع سابين يوسف، يستضيف النائب زياد الحواط.
23: حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار. حمس مع لبنان الحر.

0: الحر حتى بالرياضة أكثر من إذاعة.
1: بوليكلينيك الانتحار عوامل نفسية واجتماعية ووراثية وراءه، هكذا نواجهها ونحمي الحياة، مع البروفيسور ريتا عطلة الاختصاصية في العلاج النفسي العيادي للصغار والكبار. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.
2: أولا كيك
3: بشو؟
2: بحيلا شي وبكل شي. أولا كيك بهم رأيك.
3: No, it's up to you.
2: أولا كيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفة، وكل أربعة مع فادي نكوزي. أولا كيك دايما من لبنان الحر من 9 للـ10.

0: شكرا قطر. واتفاق الدوحة، يرحل اليوم الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني أحد أكثر القادة العرب تأثيرا خلال العقود الثلاثة الماضية. التفاصيل في تقرير يارا الهندي.
1: الشيخ حمد بن خليفة الثاني لم يكن مجرد أمير سابق لدولة قطر، بل يعد مهندس نهضتها الحديثة والرجل الذي نقلها من دولة خليجية محدودة التأثير إلى لاعب إقليمي ودولي بارز. تولى الحكم عام 1995 وقاد خلال 18 عاما سلسلة إصلاحات سياسية واقتصادية واستثمارات ضخمة أسهمت في ترسيخ مكانة قطر على الساحة الدولية، قبل أن يتنازل طوعا عن الحكم لنجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عام 2013 في سابقة نادرة في العالم العربي، وتوفي الأحد عن عمر ناهز 74 عاما. أما في لبنان فيرتبط اسم الشيخ حمد بمحطتين أساسيتين تركتا أثرا كبيرا في الذاكرة اللبنانية. الأولى حرب تموز 2006، ففي وقت كانت قرى الجنوب مدمرة شاركت قطر مباشرة في مؤتمر ستوكهولم لإعادة أعمار لبنان، وتعهدت بأعمار بلدات كاملة أبرزها بنت جبيل إلى جانب مشاريع في عيترون وعينيتا والخيام وغيرها بتكلفة بلغت مئات ملايين الدولارات، ما جعل عبارة شكرا قطر تنتشر على اللوحات واللافتات في الجنوب اللبناني خلال مرحلة إعادة الأعمار لتصبح واحدة من أبرز الشعارات المرتبطة بتلك المرحلة. أما المحطة الثانية فكانت اتفاق الدوحة عام 2008 الذي رعاه الشيخ حمد شخصيا وجمع القيادات اللبنانية بعد أزمة سياسية وأمنية حادة، وانتهى بانتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان وتشكيل حكومة وحدة وطنية واعتماد قانون انتخاب جديد في اتفاق اعتبر حينها مخرجا للأزمة اللبنانية. برحيل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يغيب مهندس قطر الحديثة، فيما يبقى اسمه في الذاكرة اللبنانية مرتبطا بإعادة أعمار الجنوب وباتفاق حمل اسم العاصمة القطرية وأعاد الحياة إلى المؤسسات اللبنانية.
2: رحل صقر الجمهوريين ومهندس حروب أمريكا الخارجية السناتور لينسي جراهام فارق الحياة عن 71 عاما، وترامب يكشف تحدثت إليه قبل ساعات من وفاته وكان متعبا. تقرير زينة باسيل شمعون.
3: بعدما وصفه بالمختل عقليا عام 2015 خلال منافسته له في السباق إلى البيت الأبيض، عاد ليلقب بعقل ترامب الباطني. إنه السيناتور لينسي جراهام الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 71 عاما بشكل سريع ومفاجئ. بدأ مسيرته السياسية عام 1992 في المجلس التشريعي لولاية كارولينا ليصبح أول جمهوري ينتخب لعضوية المجلس في الولاية، مسطرا تاريخا من العمل التشريعي والمواقف المثيرة للجدل. كان واحدا من الجمهوريين الذين صب تركيزهم في الهجوم على الرئيس الأسبق بيل كلينتون في قضيته الشهيرة مع مونيكا ليوانسكي، مطالبا بإرساء مبدأ لا أحد فوق القانون، لكنه فشل في الإطاحة بكلينتون إذ لم يتمكن من تأمين الثلثين للحصول على الإدارة. ولكن منذ ذلك الحين ذاع صيته ليضمن مقعده في مجلس الشيوخ ليتجاوز العقدين عن نفس الولاية. من أقرب أصدقائه جو ليبرمان وجون ماكين هم شكلوا تريو يتشاركوا نفس النهج السياسي خصوصا في السياسة الخارجية. داخليا عام 2013 تعاون مع الديمقراطيين في صياغة قانون إصلاح الهجرة منتقدا ترامب في قراراته الصارمة حيال المهاجرين. لعبة الجولف جمعته بترامب، وعلى ملاعبها كانت ترسم الخطط والاستراتيجيات الخارجية لسياسة أمريكا. عام 2025 رافق الوفد الأمريكي في إحدى جولاته المكوكية إلى لبنان، من بعدها توجه إلى إسرائيل ليعلن وجوب القضاء على سلاح حزب الله. كان صاحب رؤية استراتيجية في الحروب التي لعبت فيها الولايات المتحدة دورا، فهو مهندس الحرب الإيرانية الأمريكية. فبعدما كان ترامب مترددا، توجه جراهام إلى إسرائيل وأعطى نتنياهو كلمة السر التي غيرت مجرى الأمور. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نعى حليفه الجمهوري كاتبا على منصة ترو سوشيال: أحد أعظم الأشخاص الذي عرفتهم توفي. بدوره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم العزاء بجراهام قائلا: لقد فقدنا صديقا عزيزا. لينزي جراهام، رجل المهام الصعبة الذي أراد أن يكون يوما رئيسا، رحل محققا ذلك إنما في الظلم.
0: محليا ومن الديمان، اعتبر البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي في عظة الأحد أن حياد لبنان الفاعل يبقى ضمانة لرسالته التاريخية، فبحياده يعود جسرا للقاء ومنبرا للحوار لا ساحة للنزاعات، مشددا على أن الأوطان لا تبنى بمنطق الغلبة إنما بالشراكة.
4: الثقة لا يمكن فصلها عن ثقة المواطن بدولته وحقوقه وأمواله وأرضه، وهذه مسلمة ينبغي أن تبقى حاضرة في كل التشريعات المالية المطروحة أمام مجلس النواب، ولا سيما تلك المتعلقة بالقطاع المصرفي وودائع المواطنين، بحيث تأتي الإصلاحات منسجمة مع أحكام الدستور والقوانين، وتحفظ حقوق المودعين وتصون ودائعهم.
2: في فقرة الصحة، مع التقدم المستمر في طب العيون لم تعد العلاجات تقتصر على تخفيف الأعراض، بل باتت تعتمد

0: أبرزها قطرات أوتولوجوس سيرم تير AST وبليتلت ريتش بلازما PRP المستخلصة من دم المريض نفسه.
1: نحن صار عنا القدرة أن نسحب دم من المريض ونحضر من هيدا الدم قطرات للمريض ذاته. هدول الأطراد بيكون بيتميزوا بطريقة شفاء عالية لبعض الأمراض مش لكل الأمراض. في بعض حتى كمان المرضى يلي عندهم جفاف عين بيكون مزمن أو بيكون مش عم يشفى بالأطراد التقليدية أو بالعلاجات التقليدية. هيدا النوع من العلاج عن طريق أطراد محضرة من الدم ممكن تفيد المريض أو تساعده وتحسنه بشكل أسرع.
0: وتحتوي هذه القطرات على عوامل نمو وبروتينات طبيعية تساعد على ترميم سطح العين وتسريع التئام القرنية وتخفيف أعراض جفاف العين والحالات التي لا تستجيب للعلاجات التقليدية، مع تقليل خطر الحساسية أو رفض العلاج لأنها تحضر من مكونات جسم المريض.
1: هيدول الأطراف يستعمل وقت يكون في عندنا تقرحات بقرنية العين ما عم تتجاوب على العلاج التقليدي، أو إذا كان المريض في عنده التهابات مزمنة أدت لتقرحات، أو إذا كان في عنده جفاف مزمن مش عم يتحسن على العلاج التقليدي.
0: وتستخدم هذه العلاجات ضمن خطة يحددها طبيب العيون بحسب حالة كل مريض في خطوة تعكس التوجه المتزايد نحو الطب الشخصي الذي يعتمد على قدرات الجسم الطبيعية لدعم العلاج وتحسين النتائج.
2: بعد الإعلان حفل خيري مع الماعز
3: ولقاء ضخم على مسرح تيرانو.

بارالل تيم من التنين للجمعة من 3 ل 7 إلى ربع المساء على لبنان الحر.

0: برجك اليوم على لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر.
0: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.

0: دار العود في معهد في لوكالية عينتورة يستأنف نشاطه مع المؤسس شرب بالروحانة. إعداد ميشيل معيك.
1: قديمة حكاية العود، يحكي الباحثون على نقوش سومرية في بلاد الرافدين تعود لألفي سنة قبل الميلاد. اليوم دار العود لمؤسسها شرب الروحانة مركز تدريب للعزف الفردي والجماعي ومرافقة المغني وإطلاق المواهب الواعدة. روحانة أحد مجددي إمكانيات العود وتطويرها بأصالة وابتكار، عازف مؤلف صاحب منهج حديث للعزف شارك مع مارسيل خليفي بأداء رائعته جدل.
2: أسسنا دار العود سنة 2021. من 2021 ل 23 عملنا عدة نشاطات مهمة. النشاط الثالث كان مع الفنان مارسيل خليفي بديو جدل لآلة العود. النشاط الرابع والمهم جدا يلي هو كان فرقة الأعواد. أسسنا فرقة أعواد وعملنا عدة حفلات بلبنان. هلأ النشاطات رح نرجع نستأنفها بشهر آب 2026 مع خماسي بين بوزق أكورديون عود إيقاع وباس.

موقع التواصل الاجتماعي في كونكتد. الأمير هاري خطف الأنظار خلال مهرجان خيدة بإنجلترا بحضور حوالي 200 طفل وعائلاتهم. هاري شارك بجلسة جوت يوغا مع المعزة ولعب مع الأولاد ببالونات المي ضمن فعالية لدعم الأطفال يلي فقدوا حدا من أهلهم خلال الخدمة العسكرية.

سوي للامين يامال خطف تقلوب المتابعين على السوشيال ميديا خلال المباراة. شاف خيه الصغير على البيك سكرين وما قدر يخبي ضحكته. المشهد المهضوم انتشر بسرعة كبيرة بين المتابعين. من بعد ما شفنا كتير فيديوهات لمشجعين ناروج بأجواء الفايكينجز خلال المونديال، انتشر فيديو جديد قبل خروج المنتخب بفرج مشجعين من دول مختلفة مثل إيطاليا وكندا وجنوب أفريقيا عم بيشاركوا بنفس الأجواء الحماسية لتشجيعهم.

0: هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشد بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: والآن إلى الصفحة الرياضية.
2: البداية رح بتكون مع أخبار كأس العالم، وتحديدا مع المباريات اللي كانت عم بتصير فجر اليوم والساعة 4 صبح بتوقيت بيروت. المباراتين كانوا الأخيرتين بالدور الربع النهائي. بداية النرويج بمواجهة الإنجليز، الإنجليز قدروا يعرفوا كتير منيح لعب المنتخب النرويجي، خاصة أنه هالاند بيلعب كان وبعضه بيلعب بشكل مميز بالدور الإنجليزي. بالوقت المباراة الثانية كانت لمصلحة الأرجنتين يلي تغلب على المنتخب السويسري بالدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي، وبالتالي عم بيتأهل للدور النصف النهائي. أول مباراة بالدور النصف النهائي رح بتكون 3 وتاني نهار الأربعاء. منتابع مع الأخبار المحلية وتحديدا مع أولى المباريات بالمربع الذهبي ببطولة لبنان لكرة القدم. هذه المباراة الأولى كنا عم نشاهدها بنقل مباشر على الام تي في، وهي كانت عم تجمع الأنصار بمواجهة فريق العهد. العهد اللي بيفتتح التسجيل بواسطة محمد ناصر، الأنصار بعادل بواسطة على السيسي، بيرجع بيتقدم بواسطة هشام خلف الله، وهيك بينتهي الشوط الاول. بالشوط الثاني بينالتي بسجلها الحاج مالك تال، بتعطي نتيجه 3-1 للانصار. من بعدها هدف ثاني لمحمد ناصر، ومن ثم ايضا العهد بعادل النقاط اليوم. وبعد عندنا مباراه ثانيه في المربع الذهبي بالجوله الاولى، المباراه رح نتبعها على 1، وهي رح تجمع جوية بمواجهه النجمه. اما بختام اخبارنا فرح نكون مع اخبار كره السله، وتحديدا مع استقبال ابطال غرب اسيا للذكور تحت 18 سنة. استقبال حاشد كان بانتظار منتخب لبنان لتحت 18 سنة يلي أحرز امبارح مساء لقب بطولة غرب آسيا للذكور من بعد فوزه بالنهائي وباللحظات الأخيرة على المنتخب الإيراني بنتيجة 74-73. وكان باستقبال المنتخب عدد كبير من محبي اللعبة، أهالي الأبطال وأعضاء الاتحاد اللبناني، يتقدمون رئيس الاتحاد السيد أكرم الحلبي.
3: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الام تي في. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: جديد رشيد النجار دللو.
1: حمس مع لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: التاسعة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

مساء الخير وأهلا بكم. ألقت مسيرات إسرائيلية قنابل حارقة عدة على خراج بلدة جديدة مرجعيون في منطقة غرب التل، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير، كما أفيد عن تفجير كبير نفذه الجيش الإسرائيلي في زوتر الشرقية. عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس السابق لحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جملاط بحضور الوزير السابق غازي العريضي تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤونا وطنية. عرض وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة جون أغنو عددا من القضايا وفق وكالة إيرنا. أصدر رئيس الحكومة نواف سلام مذكرة إدارية حدادا على وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الأربعاء ضمنا. وأعلنت الإمارات والبحرين والكويت والأردن الحداد على وفاة أمير قطر السابق. وكان الديوان الأمريكي القطري قد أعلن الحداد العام لمدة 4 أيام اعتبارا من الأحد. أعلن الجيش الكويتي عن تعرض منصة حفر بحري في المياه الإقليمية الكويتية لاستهداف، كما تعرضت 3 مراكز حدودية برية في شمال البلاد لهجوم أسفر عن أضرار مادية. أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن القوات الأمريكية هاجمت مناطق في مدن حاجي أباد وجزيرة قشم في محافظة هرمزغان ودوى انفجار جديد في بندر عباس. ونقلت وكالة مار عن مصدر إصابة جزيرة أبو موسى الواقعة في أقصى جنوب إيران بمقذوفين. أشار موقع ولا إلى أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب دفاعية استعدادا لسيناريوهات عدة، وقد تدرب مع نظيره الأمريكي على سيناريو الانضمام إلى الضربات ضد إيران. حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إيران وأمريكا على استئناف المفاوضات عاجلا ومعالجة القضايا العالقة بالحوار والدبلوماسية، وقال إن العودة إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق في المنطقة ستؤدي إلى عواقب كارثية على شعوبها. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: لما منحكي عن الشارع البعض بيفكر انه القصة قصة زهران، قصة مافيات، قصة سير او حوادث سير. لا، اليوم رح نحكي عن شي حلو بالشارع. شو يعني؟ عم نحكي عن ستريت آرت أو فن الشارع، وهو واحد من أشكال الفن المعاصر يلي ممكن يكون موجود وين ما كان، يعني على الجدران، بقلب التونيلات، بالساحات، وين ما كان. بيرسموا جرافيتي، جداريات، بيلزقوا، بيحطوا رسومات، وين ما كان. مهم إنه توصل للرسالة الفنية، وممكن أوقات تكون كاريكاتير نقدة للسياسة. وكمان ممكن يكون ملحق بفن الشارع ما يعرف خصوصاً بأوروبا، مثل الرقص أو العزف وغيرها من الأمور. كل الهم إنه هالشارع يتحول لمكان للتعبير عن الآراء أو حتى للتعبير عن المواهب.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: العاشرة إلى ربع، في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أشارت معلومات إلى أن السفير السابق سيمون كرم وصل إلى روما للمشاركة في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، والسفيرة ندى معوض تصل الاثنين أضافت أن المفاوضات ستحصل في موعدها في 14 و15 من الجاري في السفارة الأمريكية في روما وليس في مكان إقامة السفير الأمريكي، والوفد الأمريكي الذي سيحضر جولة المفاوضات هو نفسه الذي كان يقود المفاوضات في واشنطن، وهناك اهتمام أمريكي كبير بنجاح مفاوضات روما. قال وزير الصناعة جويس الهوري إن هدف إيران من وقف إطلاق النار هو الإبقاء على لبنان ورقة التفاوض بيدها والحفاظ على سلاح حزب الله، وتوقع عبر الجديد أن تفضي مفاوضات روما إلى وضع الآلية التنفيذية لاتفاق الإطار. أضاف أن العلاقة بين الرئيسين عون وبري جيدة جدا ويتحدثان هاتفيا. نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في زوتر الشرقية وتفجيران لجهة بلدة يحمر. أعلن الجيش الكويتي عن تعرض منصة حفر بحري في المياه الإقليمية الكويتية لاستهداف، كما تعرضت 3 مراكز حدودية برية في شمال البلاد لهجوم أسفر عن أضرار مادية. ولاحقا أعلن الحرس الثوري استهداف منظومة أمريكية لإطلاق الصواريخ في الكويت في عملية بمسيرات. أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن القوات الأمريكية هاجمت مناطق في مدن حاجي أباد وجزيرة قشم في محافظة هرمزغان ودوى انفجار جديد في بندر عباس. ونقلت وكالة مار عن مصدر إصابة جزيرة أبو موسى الواقعة في أقصى جنوب إيران بمقذوفين. وأشرت مصادر أمنية إلى هجوم بمسيرات استهدف معسكرا المعارضة الإيرانية الكردية في محافظة السليمانية العراقية. قال مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز يلعب دورا مهما لضمان الأمن القومي الإيراني. بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظرائه في قطر والبحرين وعمان والأردن مستجدات المنطقة، وقال نرفض كل ما يمس سيادة الدول ويهدد أمن المنطقة واستقرارها. أخيرا حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إيران وأمريكا على استئناف المفاوضات عاجلا ومعالجة القضايا العالقة بالحوار والدبلوماسية، وقال إن العودة إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق في المنطقة ستؤدي إلى عواقب كارثية على شعوبها. ختام الموجز، إلى اللقاء.

جديد رشيد النجار دللو. يارا عقلبي شو غالي

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: جديد توني كيوين، انتي مليون.

0: ويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور شرب القزح الاختصاصي في العلاج الفيزيائي.
1: عملت صورة ARM لظهرك وطلعت النتيجة مخيفة وانت وجعك عادي، ما تعتلهم. كتير ناس بيعملوا ARM وبيطلع فيها ديسك او خرزات كابسين على بعضه وبيخافوا كتير. هون المهم نفهم انه الصورة بتفرج شكل الجسم مش سبب الوجع. مثلا في ناس عندهم تغيرات كبيرة بالصورة وجعهم عادي، وناس وجعهم قوي وصورهم شبه طبيعية. تفسير بيكون مع تقدم بالعمر طبيعي الجسم يتغير شوي وتبين هيدي النتيجة. وهون مشكلة انه الشخص بيفكر انه خرزيته خربانة فبيصير يخاف يتحرك، وهيدا الخوف اوقات بيسبب ضرر اكبر من المشكلة نفسها. فما تخاف وما تتردد تراجع مختص لوضع برنامج كامل لإعادة تأهيل وترجع لحياتك الطبيعية.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: Parallel Mix مع DJ Mariano.

0: كيف بتركب جرة غاز بالبيت بطريقة آمنة؟ بداية قوم بإغلاق جرة الغاز الفارغة واللي بدك تستبدلها بجرة مليانة عن طريق إقفال الصمام الرئيسي وهو موجود بأعلى الجرة. استخدام مفتاح إنجليزي لفك العزقة المرتبطة بالجرة. استبدال الجرة القديمة حملها من مكانها ووضع الجرة الجديدة محلها. مع كل غيار جرة غاز غير الرونديل المطاطي أو الجلدي مثل ما منقلها، هي موجودة داخل العزقة ولو كانت بعدها بحالة جيدة. تركيب العزقة مع الجلد الجديد على الجرة الجديد المليانة. ما تستعمل كل قوتك بعملية شد العزقة. بعد الانتهاء من التركيب التأكد من عدم وجود تسرب للغاز، يعني تفتح الصمام الأساسي أو من إلا حنفية الجرة وتدهن المكان بين الصمام أو الحنفية والعزقة بمي وصابون. إذا بين فقاقيع أو فقاعات صغيرة هالشي بدل أنه في تسرب غاز. ما تستعمل لا القديحة ولا عيدان الكبريت.
1: هدفنا سلامتكم.

وصل السفير السابق سيمون كرم إلى روما للمشاركة في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، على أن تصل السفيرة ندى معوض غدا الاثنين. وأشارت المعلومات والمصادر إلى أن المفاوضات ستحصل في موعدها في 14 و15 من الجاري في السفارة الأمريكية في روما، وليس في مكان إقامة السفير الأمريكي. والوفد الأمريكي الذي سيحضر جولة المفاوضات هو نفسه الذي كان يقود المفاوضات في واشنطن، وهناك اهتمام أمريكي كبير بنجاح مفاوضات روما. قال وزير الصناعة جو عيسى الخوري إن هدف إيران من وقف إطلاق النار هو الإبقاء على لبنان ورق التفاوض بيدها والحفاظ على سلاح حزب الله، وتوقع برا الجديد أن تفضي مفاوضات روما إلى وضع الآلية التنفيذية لاتفاق الإطار. أضاف أن العلاقة بين رئيسين عون وبري جيدة جدا ويتحدثان هاتفيا. أعلنت يديعوت أحرنوت أن الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء فترة طويلة في جنوب لبنان. عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس سابق لحزب التقدم الاشتراكي ولي جملاط تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤونا وطنية. أصدر رئيس الحكومة نواف سلام مذكرة إدارية حدادا على وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الأربعاء ضمناً. أعلن الجيش الكويتي عن تعرض منصة حفر بحري في المياه الإقليمية الكويتية لاستهداف، كما تعرضت 3 مراكز حضورية برية في شمال البلاد لهجوم أسفر عن أضرار مادية. ولاحقا أعلن الحرس الثوري استهداف منظومات أمريكية لإطلاق الصواريخ في الكويت في عملية بمسيرات، وتحدثت أنباء عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة آخرين في الهجمات. أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن القوات الأمريكية هاجمت مناطق في مدن حاجي أباد وجزيرة قشم في محافظة هرمزكان ودوان في جار جديد في بندر عباس. ونقلت وكالة مار عن مصدر إصابة جزيرة أبو موسى الواقعة في أقصى جنوب إيران بمقذوفين. ومنذ بعض الوقت نفت إيران استهداف محطة بوشهر النووية وأكدت عدم وجود تسرب إشعاعي. وأشارت مصادر أمنية إلى هجوم بمسيرات استهدف معسكرا المعارضة الإيرانية الكردية في محافظة السليمانية العراقية. أشار موقع ولا أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب دفاعية استعدادا لسيناريوات عدة، وقد تدرب مع نظيره الأمريكي على سيناريو الانضمام إلى الضربات ضد إيران. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: خبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلا ربعا في لبنان الحر، العرض الإخباري الأخير مع وليد فريجي.

0: مساء الخير وأهلا بكم. أعلن الديوان الأميري القطري وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني عن عمر ناهز 74 عاما. ووصف الديوان أمير قطر السابق بأنه أحد قادة دولة قطر التاريخيين وباني نهضتها الحديثة، إذ تبوأت قطر في عهده مقاما عاليا عربيا ودوليا، وانطلقت فيها نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية واسعة. وخلال حكمه صدر الدستور الدائم لدولة قطر، ووضعت رؤية قطر الوطنية 2030 الساعية إلى تعزيز الارتقاء إلى الاقتصاد المعرفي وتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قال إن رحيل الأمير حمد خسارة كبيرة لدولة قطر الشقيقة وللبنان وللعالم العربي. أضاف عون: لقد كان الأمير الراحل محبا للبنان ولعب دورا فاعلا في تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين، وأطلق مبادرات تركت أثرا كبيرا في مسيرة المصالحات الوطنية، في مقدمها رعايته لمؤتمر الدوحة لعام 2008 الذي أنهى مرحلة دقيقة في تاريخ لبنان الحديث، وعاد الحياة السياسية إلى المؤسسات الدستورية والأمن إلى الربوع اللبنانية. بدوره نعى رئيس الحكومة نواف سلام الشيخ حمد وقال: سيبقى الراحل حاضرا في ذاكرة اللبنانيين جميعا لما قدمه للبنان من دعم سياسي وإنساني في أصعب الظروف، ولما بذله من جهود في خدمة الاستقرار في البلاد. وأصدر سلام مذكرة إدارية حدادا اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الأربعاء ضمنا. وأعلنت الإمارات والبحرين والكويت والأردن الحداد على وفاة أمير قطر السابق. وكان الديوان الأمريكي القطري قد أعلن الحداد العام لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم. رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وعبر إكس استذكر بكل تقدير الدور البارز الذي اطلع به الأمير الراحل في دعم لبنان خلال كل المراحل، لا سيما من خلال المبادرات الإنسانية والتنموية والاقتصادية، إلى جانب الجهود السياسية التي بذلها في سبيل تعزيز الاستقرار وتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين. وقال: لقد ترك سموه بصمة راسخة في مسيرة العلاقات اللبنانية القطرية، وسيبقى إرثه حاضرا في ذاكرة اللبنانيين، متمنيا أن تبقى ذكرى الأمير الراحل حاضرة بما تركه من إرث سياسي وإنساني. وصل سفير السابق سيمون كرم إلى روما للمشاركة في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، على أن تصل سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ندى معوض غدا الاثنين. وستعقد المفاوضات في موعدها في 14 و15 من تموز في السفارة الأمريكية في روما، والوفد الأمريكي الذي سيحضرها هو نفسه الذي كان يقود المفاوضات في واشنطن. قال وزير الصناعة جعيس الخوري إن هدف إيران من وقف إطلاق النار هو الإبقاء على لبنان ورقة تفاوض بيدها والحفاظ على سلاح حزب الله. وتوقع عبر الجديد أن تفضي مفاوضات روما إلى وضع الآلية التنفيذية لاتفاق الإطار. أضاف أن العلاقة بين الرئيسين عون وبري جيدة جدا.
1: متوقع من روما هو وضع الآلية التنفيذية للمبادئ يلي انوضعت بواشنطن. هدف تبع هيدا اللقاء انه يوضعوا لجان يلي مفروض باشر بالعمل، يعني لجنة تقنية، لجنة أمنية، لجنة المراقبة، بعدين كل بلد يحدد مين الأعضاء رح يكونوا بهيدا اللجان. مبدأ الأساسي تبعها ما رح تنسحب طالما في اتفاق على كيفية تسليم سلاح حزب الله للجيش اللبناني. في تقاطع بين الدولة اللبنانية وإسرائيل بهذا الموضوع، يعني الدولة اللبنانية عم تطلب إلى سنين بتسليم سلاح المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الشرعية وعلى رأسهم حزب الله. إسرائيل عم تطلب نفس الشيء، نحن منسحب ما رح نهاجم لبنان شرط أنه حزب الله يسلم سلاحه. والمفارقة أنه البلد المفروض يكون صديق لأن إيران عم بتحاول تتدخل بلبنان وعم تتدخل بلبنان تتحافظ على سلاح حزب الله، كأنه في عنا كباش غير معلن بيننا وبين الصديق وفي تقاطع مع العدو.
0: أعلنت يديع التحرنات أن الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء فترة طويلة في جنوب لبنان. ألقت مسيرات إسرائيلية قنابل حارقة عدة على إخراج بلدة جديدة مرجعيون في منطقة غرب التل، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير. وعملت فرق الدفاع المدني على مدى 6 ساعات للسيطرة على الحريق، كما أفيد عن تفجير كبير نفذه الجيش الإسرائيلي في زوتر الشرقية وتفجيرين لجهة بلدة حمر. عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي والجملات تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤونا وطنية. قال البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي في عظة قداس الأحد من الديمان إن السلام خيارنا والحرب مرفوضة.
2: الثقة لا يمكن فصلها عن ثقة المواطن بدولته وحقوقه وأمواله وأرضه، وهذه مسلمة ينبغي أن تبقى حاضرة في كل التشريعات المالية المطروحة أمام مجلس النواب، ولا سيما تلك المتعلقة بالقطاع المصرفي وودائع المواطنين، بحيث تأتي الإصلاحات منسجمة مع أحكام الدستور والقوانين، وتحفظ حقوق المودعين وتصون ودائعهم.
0: أعلن الجيش الكويتي عن تعرض منصة حفر بحري في المياه الإقليمية الكويتية لاستهداف، كما تعرضت 3 مراكز حدودية برية في شمال البلاد لهجوم أسفر عن أضرار مادية. ولاحقا أعلن الحرس الثوري استهداف منظومة أمريكية لإطلاق الصواريخ في الكويت في عملية بمسيرات، وتحدثت أنباء عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة آخرين في الهجمات. أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن القوات الأمريكية هاجمت مناطق في مدن حاجي أباد وجزيرة قشم في محافظة هرمزغان ودوا انفجار جديد في بندر عباس. ونقلت وكالة مهر عن مصدر إصابة جزيرة أبو موسى الواقعة في أقصى جنوب إيران بمغذوفين. ومساء نفت إيران استهداف محطة بوشهر نووية وأكدت عدم وجود تسرب إشعاعي. وأشارت مصادر أمنية إلى هجوم من مسيرات استهدفت معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية في محافظات السليمانية العراقية. قال مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز يلعب دورا مهما لضمان الأمن القومي الإيراني. أشار مقاول أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب دفاعية استعدادا لسيناريوهات عدة، وقد تدرب مع نظيره الأمريكي على سيناريو الانضمام إلى الضربات ضد إيران. بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظرائه في قطر والبحرين وعمان والأردن مستجدات المنطقة، وقال نرفض كل ما يمس سيادة الدولة ويهدد أمن المنطقة واستقرارها. حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إيران وأمريكا على استئناف المفاوضات عاجلا ومعالجة القضايا العالقة بالحوار والدبلوماسية، وقال إن العودة إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق في المنطقة ستؤدي إلى عواقب كارثية على شعوبها. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل جوزيف الكريم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

تسألم على قد الشوق.

0: دايما حدي سلامتك بتهمنا.
1: حضرة السائق الكريم، في أمور كتيرة لازم تعرفها إلى جانب القيادة على الطريق وصولها. كلنا بنعرف أنه أولاً لازم نحصل على رخصة سوق. الرخصة كانت قبلاً تعطى لغاية عمر 50 وتجددها بعد كل 5 سنين، بعد عمر معين بتصير كل 3 سنين. أكيد عم نحكي عن الرخصة الخصوصية والعمومية إلى قانونة كمان. هيدي تعدلت بقانون السير الجديد وصارت تعطى لمدة 10 سنوات وبتتجدد بعدها. هذا الأمر بيجهله كتير من السائقين وبيسوقوا بعد ما تنتهي صلاحية إجازتهم. هون المشكلة في حال طلب الدفتر حاجز، وهيدي بسيطة، إنما في حال حصول حادث ترفض شركة التأمين التغطية، إن كان لألك إذا سيارتك مؤمنة شامل توريسك يعني أو للغير. وفي كتير ناس تتفاجأ إنه خالص دفترها. هذا الموضوع بده انتباه، مثله مثل دفع الميكانيك الدوري السنوي أو تجديد بوليسة التأمين. الهدف من تجديد الدفتر عند عمر معين مشروط بإفادة صحية نموذج من عند طبيب. بعد الكشف على هالسائق إن كان بحالة وعي كامل وسمع ونظر جيد كي لا يكون خطراً متنقلاً، وهون بيستغل هالظرف بملاحظة لنائبة الأطباء بمراقبة منح الإفادات على أمل أنه يتم الإصلاح كل القطاعات دون استثناء، إراحة للمواطن ومنعاً من الأسوأ. سلامتك بتهم.

0: عليك وانت انت انت
1: عليك مشغول

0: وقتكم مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر؟ بسيطة. سبت موجتكم على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.
1: ملخص الأسبوع مع كارل عيني.

0: الخير، اليوم الأحد 12 تموز 2026. برحب بكل يلي انضموا للبنان الحر وتحديداً لبرنامج ملخص الأسبوع يلي بتقدروا تسمعوه عبر موجاتنا الثلاثة 102.3 102.5 و102.7 وعبر موقعنا الإلكتروني rll.com.lb وعبر تطبيق لبنان الحر RLL App. هالأسبوع كان فعلاً ضاغط ودسم وعاجق بالملفات. رح نبدأ مع موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون يلي شدد على أهمية عودة الجيش اللبناني على طول الحدود والضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق يلي بتحتلها بلبنان، وأكد أنه الجيش والقوى الأمنية اللبنانية هن حجر الأساس للاستقرار والأمن بالجنوب، وجزم أنه ما في مكان للحرب الأهلية بلبنان وأنه عودتها على الساحة مش مطروحة، على الرغم من كل المحاولات يلي عم يبذلها البعض بهدف إيقاظ الفتنة. وعم يستعد الرئيس عون لزيارة البيت الأبيض ولقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب قبل نهاية الشهر الحالي بإطار استكمال تثبيت الاتفاق الإطاري مع إسرائيل ومتابعة آليات تنفيذه، بالتزامن مع التحضير لبدء ورشة عسكرية بجنوب لبنان برعاية ومراقبة أمريكية. وبحسب المعلومات رح يبحث عون مع ترامب تطورات الملف اللبناني من اتفاقية الهدنة عام 49 حتى اليوم، مع التركيز على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان وتداعياتها خصوصاً على أهالي الجنوب. وبتجي هيدي الزيارة بعد لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وترامب، إلا أنه معلومات أكدت عدم وجوه أي توجه لعقد لقاء بين عون ونتنياهو، وأشارت إلى أنه الرئيس عون بيرفض هالشي بظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، وأنه دغري رح يفل إذا حس نفسه بمكان واحد وقع وحدة مع نتنياهو. وأشارت المعلومات إلى أنه الاتصال الهاتف الأخير بين ترامب وعون ويلي استمر 17 دقيقة كان إيجابي، بحيث اتفق الجانبين على استكمال البحث بالبيت الأبيض، فيما أبدى الرئيس الأمريكي تفهم للموقف اللبناني وأظهر نيات إيجابية تجاه لبنان. وأكد عون أنه الاتفاق الإطاري منه مثالي، ولكن إجا نتيجة الوقائع الميدانية وميزان القوى بالجنوب، وشدد بالوقت نفسه على التمسك باستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة وعدم التفريط بالحقوق اللبنانية، وأشاد بأداء الوفد اللبناني المفاوض بواشنطن ونفي وجود أي تباين بين الجناحين الدبلوماسي والعسكري، وأشار إلى أن الوفد رفض التقاط صورة مع الوفد الإسرائيلي بالطلب من الضباط احتراماً لشهداء الجيش والأهالي بالجنوب. أما بما يتعلق بالتنفيذ الميداني، فكشف عون أنه أول منطقة تجريبية رح تكون بالزوطرين نبطية، مع الإشارة إلى مخاوف من أنه إسرائيل تهاجم تلة علي الطاهر يلي ناقش وضع الوفد اللبناني مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أنه يتم وضعه بعهدة الجيش اللبناني، وأوضح أنه نتنياهو وافق على هذا الطرح بينما رفضه حزب الله. وأفيد بأنه لجنة الميكانيزم السابقة استبدلت بصيغة ثلاثية أمريكية لبنانية إسرائيلية تحت اسم MCG4L برئاسة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد يلي رح يدير أعماله من السفارة الأمريكية بعوكر من دون أي تنسيق مباشر بين الضباط اللبنانية والإسرائيلية، كما أنه فرنسا ما رح تشارك بهيدي الصيغة مع استمرار التحضير لمؤتمر دعم الجيش اللبناني بالتعاون مع السعودية. ونفي الرئيس عون ما يتم تداوله عن إنشاء لواء جديد بالجيش لتنفيذ الاتفاق أو إخضاع ضباطه لفحوص أمريكية، وأكد أنه هالمهمة رح تتنفذ بواسطة وحدات الجيش اللي بتشتغل بالجنوب أو وحدات أخرى، وأنه ما في تمييز بين الضباط، وأعرب عن ثقته الكاملة بالمؤسسة العسكرية. بهالوقت أوضح السفير الأمريكي ميشيل عيسى عن الاجتماع المرتقب بروما ما بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي وأكيد برعاية أمريكية يلي رح يصير ب 14 و15 تموز. أوضح أنه أسبابه التقنية تتصل بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود، علماً أنه هو ذات طابع تنظيمي وتنفيذي للي ورد بصيغة الإطار، خصوصاً لجهة تشكيل فرق عمل متخصصة تتولى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بواشنطن من ترتيبات ممكن تحتاج لاختصاصيين قانونيين أو اختصاصيين تقنيين، أكيد تبعاً للمواضيع المطروحة. وعن موعد بدء العمل بالمناطق التجريبية المحددة بمفاوضات واشنطن، أوضح السفير عيسى أنه التحضيرات حاصلة وأنه وفد عسكري أمريكي رح يوصل على بيروت بالأيام اللي جاية للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ الميدانية، لأنه من الضروري عدم حصول أي فراغ وقت تنسحب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحددة. وعلى ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية رح يتم تحديد موعد لبدء التنفيذ على الأرض. أما عن المناطق التجريبية فبيطلعنا على تفاصيلها الزميل ريشار حرفوش.
1: تقرير خاص.
2: في ظل الحديث المتزايد عن المناطق التجريبية في الجنوب اللبناني، يبرز سؤال أساسي حول معايير نجاح هذه التجربة ومدى قدرتها على فرض الاستقرار ومنع عودة التصعيد العسكري على طول الخط الحدودي. وفي هذا السياق اعتبر الخبير الاستراتيجي والعسكري العميد الركن المتقاعد إلياس حنا عبر لبنان الحر أن نجاح هذه المناطق يبقى مرتبطا بعوامل عدة.
3: نعم، في معايير ميدانية واضحة، لأن النجاح المناطق ما بينقاس بعدد الاجتماعات أو التصريحات. المعيار الأول هو بده يصير في انسحاب إسرائيلي حقيقي، يعني من منطقة كانت موجودة فيها مش بس بتسيطر عليها بالنار، لحتى ما نكون أمام خطوة رمزية مش تجربة حقيقية. المعيار الثاني هو قدرة الجيش على الانتشار السريع والفعال، يعني ما لازم يكون في فراغ أمني بين خروج الجيش الإسرائيلي ودخول الجيش اللبناني. المعيار الثالث حصرية السلاح بإيد هالدولة، يعني ما يعود في مسلح أو أي بنية عسكرية غير الجيش اللبناني، وهذا اختبار حقيقي. المعيار الرابع هو وقف الخروقات من الطرفين يعني. والمعيار الخامس هو عودة مدنية وإطلاق إعادة الإعمار، يعني المنطقة التجريبية ما رح تنجح إذا بقيت فارغة بس فيها حجر. والمعيار السادس هو يكون في آلية مراقبة واضحة وشفافة بتراقب التنفيذ وبتسجل الخروقات. بدون مراقبة واضحة رح يتهم كل طرف بالفشل. أما الوضع الحالي وخصوصا علي الطاهر هو معقد أكثر، لأنه إسرائيل تعتبر أساسية عقدة حاكمة بتقدر تسيطر فيها على النبطية، بينما حزب الله بينظر لها كجزء من عمق الدفاعي حول النبطية. مشان هيك المشكلة أنه إذا علي الطاهر دخلت ضمن المناطق التجريبية راح تصير اختبار حقيقي للاتفاق. يعني الأسئلة اللي بتطرح هون، هل ستنسحب إسرائيل من محيطها المرتفع؟ هل جيش اللبنان راح يستطيع أنه ينتشر فيه وحده؟ وهل يمنع حزب الله من العودة إلى بنية العسكرية هناك؟
2: وتبقى الأنظار متجهة إلى مدى قدرة الترتيبات الجديدة على تثبيت الهدنة الهشة في المرحلة المقبلة.

0: وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر تتسمعوا ملخص الأسبوع. ميدانياً سؤال كلنا عم نردده، هل رح تتجدد الحرب بالأسابيع اللي جاية؟ وأكيد هالسؤال بلش ينطرح بالكواليس السياسية الداخلية بظل معلومات تحدثت نقلاً عن مصادر أمنية عن أنه في استعدادات للحرب قائمة من قبل حزب الله والجانب الإسرائيلي كمان. وهالشي عبرت عنه القناة 12 الإسرائيلية بأولى أنه الحزب عم بيجهز حاله لحرب جديدة مقبلة. وبحسب مصادر أمنية لبنانية فأنه الحزب عم بيتحضر لاشتباك مع القوات الإسرائيلية بحال إصراره على الدخول لمنشآت علي الطاهر، وهو ما رح يسمح بسقوطه حتى لو كلفوا الأمر عشرات القتلى. ومقابل إصرار الحزب على منع إسرائيل من الدخول لمنشأة علي الطاهر، تحدثت مصادر دبلوماسية عن إصرار إسرائيل على الدخول لعلي الطاهر باعتباره منشأة استراتيجية للحزب، ولا يمكن لتل أبيب أنه تنهي حربها قبل ما تقضي عليها. وبالتالي كل هالمواقف والأسقف العالية بتودي حتماً بحسب المصادر لتجدد الحرب بالجنوب وسط مساعي إيرانية لاستعادة معادلة بيروت مقابل المستوطنات الشمالية. وعلى الأرض كان الأبرز هالأسبوع استهداف مسيرة سيارة ببلدة النبطية الفوقة، أدت لسقوط 4 قتلى بينهم 3 سيدات، ومن بين هالسيدات المربية إسبرانزا فخري غندور مديرة مدرسة يوسف سلمان شمعون للروضات بالنبطية الفوقة. وهالحادث أدى لموجة ردود ولاستنكارات عديدة.
1: ملخص الأسبوع حتى ما تفوتوا عليكم الخبر.
0: بصفحتنا الإقليمية والدولية ولعت بين واشنطن وطهران من بعد ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء الصراع انتهت، وأضاف أنه هو ما بيرغب بقى بالتعامل معه. وبلشت جولة التصعيد الجديدة من بعد ما شنت الولايات المتحدة ضربات استهدفت مواقع بحرية وصاروخية إيرانية رداً على هجمات طالت سفن تجارية بمضيق هرمز، بالتزامن مع إلغاء الترخيص المؤقت يلي كان يسمح لإيران بمواصلة تصدير كميات محدودة من النفط. وردت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت منشآت عسكرية أمريكية بالبحرين والكويت بأكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين من وقت سريان وقف إطلاق النار. بالمقابل أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات واسعة استهدفت أكثر من 60 زورق هجوم سريع تابع للحرس الثوري، إضافة لبوائع للدفاعات الجوية ومنشآت مراقبة ساحلية وصواريخ كروز مضادة للسفن ومنصات لإطلاق الطائرات المسيرة. وأكدت واشنطن أن العمليات اجت رداً على هجمات استهدفت سفن تجارية بمضيق هرمز، وهدفت لحماية حرية الملاحة وفرض كلفة عسكرية على إيران، بينما وصفت طهران الضربات بأن عدوان سافر وتوعدت بالرد. إلى جانب هالتصعيد العسكري ألغت الإدارة الأمريكية الترخيص اللي كان يسمح لإيران بمواصلة تصدير النفط بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، ومنحت الشركات الدولية مهلة حتى منتصف تموز لإنهاء تعاملاتها المتعلقة بالنفط الإيراني. واعتبرت وزارة الخارجية القرار انتهاك للاتفاق المؤقت، وأكدت أنها رح تاخد إجراءات للدفاع عن مصالحها، وهالشي بيزيد من تعقيد المفاوضات يلي أصلاً هي متعسرة حول البرنامج النووي والعقوبات. واستجابت الأسواق سريعاً للتطورات وارتفعت أسعار النفط أكثر من 3%، وخافوا المتعاملين من أنه يؤدي استمرار العمليات العسكرية أو تعطيل حركة الملاحة بمضيق هرمز لتقليص الإمدادات العالمية ورفع أسعار الطاقة وتكاليف النقل البحري. ننتقل لسوريا وتحديداً لزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دمشق يلي تزامنت مع وقوع انفجارين حد مبنى وزارة السياحة وأدى لإصابة 18 شخص بينهم 4 من عناصر الشرطة. وأوضحت الوزارة أن قوى الأمن الداخلي رصدت خلال عملياتها الميدانية عبوتين مصنوعين بطريقة بدائية، واحدة محطوطة بقلب سيارة مركونة لجانب الطريق وأخرى داخل حاوية مهملات. وأثناء التحضير لتفكيك هالعبوتين من قبل الوحدات المختصة من بعد اكتشافها انفجرت وأدت لوقوع الإصابات. ما رح زيد أكتر من هيك، رح أترك كلامي للزميل ريشار حرفوش.
1: تقرير خاص.
2: في وقت اتجهت فيه الأنظار إلى سوريا غدات زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والانفتاح الدولي المتزايد عليها، جاءت الانفجارات الأخيرة في دمشق قرب مقر إقامة ماكرون لتعيد طرح التساؤلات حول الرسائل الكامنة خلف توقيتها، وما إذا كانت تتجاوز بعدها الأمني إلى أبعاد سياسية أوسع. وفي هذا السياق فصل رئيس تحرير صحيفة لوريون لوجور ميشيل توما عبر لبنان الحر الأسباب التي وقفت خلف زيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق.
3: هاي زيارة إلى بعدين هي بعض سياسي وبعض اقتصادي. بعض سياسي الرئيس ماكرون رجع أكد وثبت عودة سوريا من المجتمع الدولي، كان في مقاطعة لسوريا، فهذا شيء أساسي نقص استقرار المنطقة، تعيد البعض الاقتصادي لرئيس الشرع، حدد البعض الاقتصادي. يعني بالنسبة لفرنسا طبعا اللي بهمه الرئيس ماكرون هو عودة الشركات الفرنسية لسوريا، فأكيد رئيس ماكرون بهمه أن الشركات

0: الاقتصادي في مصلحة للطرفين.
1: أستاذ ميشيل، ولكن الانفجارات يلي ترافقت مع زيارة ماكرون إلى دمشق رسالة لمين؟
0: في دور للطرف الإيراني، يعني طبعا أنه يحارب كل عملية إعادة سوريا للمجتمع عنده. هذه الطرف الإيراني هدفه يمنع خلق جو استقرار بالمنطقة ككل. يعني ما في شك أنه إذا صار في عودة للدول الغربية ولفرنسا وللاتحاد الأوروبي على سوريا، ما في شك أنه هذا شيء بدور مشروع التوسع الإيراني.
2: إذن يبدو أن انفجارات دمشق لا يمكن فصلها عن سياق المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا، فهي بحسب القراءات السياسية تحمل رسالة واضحة إلى سوريا الجديدة، وتتجاوز في دلالاتها وتوقيتها حدود زيارة ماكرون إليها.

وقتكم مضغوط، سبت موجتكن على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع. بأبرز المتفرقات، حددت وزارة التربية موعد لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

0: وعينت اللجنة الطبية لوضعه الصحي اللي تدهور خلال الأيام الأخيرة. وبحسب المعلومات فإنه حالته النفسية الناتجة عن مكوسه بالسجن انعكست سلباً على صحته، ما أدى لارتفاع حاد بضغط الدم ومستويات السكر، إضافة لانسداد الشرايين، وهالشيء أثار مخاوف من تعرضه لأزمة قلبية. وكان شاكر تعرض قبل أيام لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله بصورة عاجلة للمستشفى العسكري لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة. قضائياً أيضاً تم إلغاء عقوبة الإعدام بلبنان واستبدالها بالسجن المؤبد. اجتمع وزير الأشغال فايز رسمني مع وفد سوري بدمشق وبحث بمجالات النقل البري وإدارة المعابر الحدودية ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بين البلدين وتعزيز حركة الترانزيت. باخرت مساعدات من أرمينيا بمرفق بيروت، تفاصيل بيطلعنا عليها الزميل شرب المخلوف.
1: في إطار دعم لبنان وتعزيز الجهود الإنسانية، أعلنت الهيئة العليا للإغاثة عن وصول باخرة محملة بمساعدات إنسانية مقدمة من جمهورية أرمينيا. وبعد تسلم المساعدات، شكر الأمين العام للهيئة العميد بسام النابلسي السفير الأرمني على جهوده وحرصه الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية ومساهمته في إنجاح التعاون الإنساني.
2: ونتقدم إليكم وإلى جمهورية وشعب أرمينيا بخالص الشكر والامتنان على المساعدات الإغاثية التي قدمتموها للبنان في بادرة إنسانية نبيلة تعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع شعبينا، وتؤكد وقوف أرمينيا إلى جانب لبنان في الأوقات الصعبة. كما نتوجه بالشكر والتقدير إلى سعادة السفير الأرمني في لبنان على جهوده المتواصلة وحرصه الدائم على تعزيز العلاقات الثنائية وعلى مساهمته في إنجاح هذا التعاون الإنساني. نتمنى لكم إقامة طيبة في لبنان.
1: وتأتي هذه المساعدات في سياق الجهود الرامية إلى دعم لبنان في مواجهة التحديات الإنسانية، بما يسهم في تلبية احتياجات الفئات المتضررة وتعزيز التعاون بين البلدين. من مرفأ بيروت، شرب المخلوف، لبنان الحر.

0: ملخص الأسبوع حتى ما تفوتوا عليكم الخبر.
1: لعل هالأسبوع أيضاً فاجأت أمطار تموز عدد من المناطق اللبنانية وتحديداً أهالي عكار. بالمقابل رفعت إسبانيا الإنذار لأعلى مستوياته بثلاث مناطق بسبب موجة الحر. أما بالرياضة فالمفاجئ كان خسارة البرازيل قدام النرويج وخسارة البرتغال قدام إسبانيا ومصر قدام الأرجنتين بمباراة أكثر من حماسية. لهون منوصل لختم حلقتنا، شكراً لكل يلي تابعونا. موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت، سبتوا موجتكن على لبنان الحر، وتضلوا بخير. إلى اللقاء.
0: ملخص الأسبوع مع

0: مساء الخير وأهلا بكم. أعلن الديوان الأميري القطري وفاة الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة الثاني عن عمر ناهز 74 عاما، ووصف الديوان أمير قطر السابق بأنه أحد قادة دولة قطر التاريخيين وباني نهضتها الحديثة، إذ تبوأت قطر في عهده مقاما عاليا عربيا ودوليا، وانطلقت فيها نهضة اقتصادية واجتماعية وثقافية واسعة. وخلال حكمه صدر الدستور الدائم لدولة قطر، ووضعت رؤية قطر الوطنية 2030 الساعية إلى تعزيز الارتقاء إلى الاقتصاد المعرفي وتحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قال إن رحيل الأمير حمد خسارة كبيرة لدولة قطر الشقيقة وللبنان وللعالم العربي. أضاف عون: لقد كان الأمير الراحل محبا للبنان، ولعب دورا فاعلا في تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين، وأطلق مبادرات تركت أثرا كبيرا في مسيرة المصالحات الوطنية، في مقدمها رعايته لمؤتمر الدوحة لعام 2008 الذي أنهى مرحلة دقيقة في تاريخ لبنان الحديث، وعاد الحياة السياسية إلى المؤسسات الدستورية والأمن إلى الربوع اللبنانية. بدوره نعى رئيس الحكومة نواف سلام الشيخ حمد وقال: سيبقى الراحل حاضرا في ذاكرة اللبنانيين جميعا لما قدمه للبنان من دعم سياسي وإنساني في أصعب الظروف، ولما بذله من جهود في خدمة الاستقرار في البلاد. وأصدر سلام مذكرة إدارية حدادا اعتبارا من اليوم الأحد وحتى الأربعاء ضمنا. وأعلنت الإمارات والبحرين والكويت والأردن الحداد على وفاة أمير قطر السابق. وكان الديوان الأمري القطري قد أعلن الحداد العام لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم. رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وعبر إكس استذكر بكل تقدير الدور البارز الذي اطلع به الأمير الراحل في دعم لبنان خلال كل المراحل، لا سيما من خلال المبادرات الإنسانية والتنموية والاقتصادية، إلى جانب الجهود السياسية التي بذلها في سبيل تعزيز الاستقرار وتقريب وجهات النظر بين اللبنانيين. وقال: لقد ترك سموه بصمة راسخة في مسيرة العلاقات اللبنانية القطرية، وسيبقى إرثه حاضرا في ذاكرة اللبنانيين، متمنيا أن تبقى ذكرى الأمير الراحل حاضرة بما تركه من إرث سياسي وإنساني. وصل سفير السابق سيمو كرم إلى روما للمشاركة في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة، على أن تصل سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأمريكية ندم عوض غدا الاثنين. وستعقد المفاوضات في موعدها في 14 و15 من تموز في السفارة الأمريكية في روما، والوفد الأمريكي الذي سيحضرها هو نفسه الذي كان يقود المفاوضات في واشنطن. قال وزير الصناعة جعيس الغوري إن هدف إيران من وقف إطلاق النار هو الإبقاء على لبنان ورقة تفاوض بيدها والحفاظ على سلاح حزب الله. وتوقع عبر الجديد أن تفضي مفاوضات روما إلى وضع الآلية التنفيذية لاتفاق الإطار. أضاف أن العلاقة بين الرئيسين عون وبري جيدة جدا.
1: متوقع من روما هو وضع الآلية التنفيذية للمبادئ يلي انوضعت بواشنطن. هدف تبع هيدا اللقاء انهم يوضعوا لجان يلي مفروض باشر بالعمل، يعني لجنة تقنية، لجنة أمنية، لجنة المراقبة، بعدين كل بلد يحدد مين الأعضاء رح يكونوا بهيدا اللجان. مبدأ الأساسي تبعها ما رح تنسحب طالما في اتفاق على كيفية تسليم سلاح حزب الله للجيش اللبناني. في تقاطع بين الدولة اللبنانية وإسرائيل بهذا الموضوع، يعني الدولة اللبنانية عم تطلب إلى سنين بتسليم سلاح المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الشرعية وعلى رأسهم حزب الله. إسرائيل عم تطلب نفس الشيء، نحن منسحب ما رح نهاجم لبنان شرط أنه حزب الله يسلم سلاحه. والمفارقة أنه البلد المفروض يكون صديق لأن إيران عم بتحاول تتدخل بلبنان وعم تتدخل بلبنان تتحافظ على سلاح حزب الله، كأنه في عنا كباش غير معلن بيننا وبين الصديق وفي تقاطع مع العدو.
0: أعلنت يديع التحرنات أن الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء فترة طويلة في جنوب لبنان. ألقت مسيرات إسرائيلية قنابل حارقة عدة على إخراج بلدة جديدة مرجعيون في منطقة غرب التل ما أدى إلى اندلاع حريق كبير، وعملت فرق الدفاع المدني على مدى 6 ساعات للسيطرة على الحريق. كما أفيد عن تفجير كبير نفذه الجيش الإسرائيلي في زوتر الشرقية وتفجيرين لجهة بلدة حمر. عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس السابق لحزب التقدم الاشتراكي والجملات تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية وشؤونا وطنية. قال البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي في عظة قداس الأحد من الديمان إن السلام خيارنا والحرب مرفوضة.
2: الثقة لا يمكن فصلها عن ثقة المواطن بدولته وحقوقه وأمواله وأرضه، وهذه مسلمة ينبغي أن تبقى حاضرة في كل التشريعات المالية المطروحة أمام مجلس النواب، ولا سيما تلك المتعلقة بالقطاع المصرفي وودائع المواطنين، بحيث تأتي الإصلاحات منسجمة مع أحكام الدستور والقوانين، وتحفظ حقوق المودعين وتصون ودائعهم.
0: أعلن الجيش الكويتي عن تعرض منصة حفر بحري في المياه الإقليمية الكويتية لاستهداف، كما تعرضت 3 مراكز حدودية برية في شمال البلاد لهجوم أسفر عن أضرار مادية. ولاحقا أعلن الحرس الثوري استهداف منظومة أمريكية لإطلاق الصواريخ في الكويت في عملية بمسيرات، وتحدثت أنباء عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة آخرين في الهجمات. أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية أن القوات الأمريكية هاجمت مناطق في مدن حاجي أباد وجزيرة قشم في محافظة هرمزغان ودوا انفجار جديد في بندر عباس. ونقلت وكالة مهر عن مصدر إصابة جزيرة أبو موسى الواقعة في أقصى جنوب إيران بمغذوفين. ومساء نفت إيران استهداف محطة بوشهر النووية وأكدت عدم وجود تسرب إشعاعي. وأشارت مصادر أمنية إلى هجوم من مسيرات استهدفت معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية في محافظات السليمانية العراقية. قال مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي إن مضيق هرمز يلعب دورا مهما لضمان الأمن القومي الإيراني. أشار مقاول أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب دفاعية استعدادا لسيناريوهات عدة، وقد تدرب مع نظيره الأمريكي على سيناريو الانضمام إلى الضربات ضد إيران. بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظرائه في قطر والبحرين وعمان والأردن مستجدات المنطقة، وقال نرفض كل ما يمس سيادة الدولة ويهدد أمن المنطقة واستقرارها. حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إيران وأمريكا على استئناف المفاوضات عاجلا ومعالجة القضايا العالقة بالحوار والدبلوماسية، وقال إن العودة إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق في المنطقة ستؤدي إلى عواقب كارثية على شعوبها. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل جوزيف الكريم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: ريميكس. ميكس لأبرز الأحداث وتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي من كل شيء.
1: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح على لبنان الحر.

0: مرحبا. أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم تسمعونا بحلقة جديدة من ريميكس. من وراء الميكروفون معكم ريم حرب شويح على الميكس ماريانو داوود ويلا نبلش ريميكس. فريدي بعده عم يتزوج. هاي فريدي. سيف وصل المونديال مولع الحماس، المطاعم مليانة، الحجوزات مقفلة والناس عم بتزرك لبعضها. المطار عم يعج بالسواح والمختربين والطرقات مليانة زحمة سير، البحر والجبل والمهرجانات رجعت الحياة لكل زاوية من هالبلد. هيدا لبنان بلد فيه شوي من كل شيء، في الضحكة والدمعة، في الحب والزعل، في الحرب والسلام، في الأمل رغم كل التعب. ومن هيك خلق ريميكس، برنامج في شوي من كل شيء، فن وأخبار وترندات ودراسات وضيوف وضحكة ومعلومة وكل شيء بيشبه نبض حياتنا. علو صوت، سبتوا الموجة ويلا نبلش حلقة جديدة من ريميكس، نخلط كل الألوان بقالب واحد لأن الحياة بلبنان بدها ريميكس. ريميكس، شو في جديد، شو صاير وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين. منبلش حلقتنا لليوم بشو أبرز الأحداث بلبنان، شو القصص يلي عم ينحكى عنا وشو التطورات يلي عم بتواكبها كل وسائل الإعلام لحظة بلحظة. خلونا نعرف سوا مع الإعلامية بقناة الحرة أم بي أن من الحرة جوال الحاج موسى. هاي جوال.
1: هاي ريم،
0: يعطيك ألف عافية. يعني أسبوع كان حافل بالأخبار وتحديدا بخبر يمكن أنت هيك بلشت فيه وأول مين حكى عنه بلبنان وصار ترند.
1: ريم صراحة يعني كنت عم فكر أنه طب شو رجع صار بالسفير الإيراني أو الدبلوماسي الإيراني محمد رضا شيباني من بعد ما الخارجية اللبنانية أعلنته شخص غير مرغوب فيه، بعده موجود بلبنان. فعملت كم تليفون اللي تبين انه مسيو شيباني بعده بلبنان مثل ما كلنا بنعرف، ولكن الفيزا تبعه قربت تخلص. الفيزا تبعه تأشيرة الدخول بتخلص بأغسطس. اللي عرفته انه صار في نوع مثل صفقة سياسية وتسوية بأنه تتجدد هيدي الفيزا تلقائيا، فتم الاتفاق فعليا من مصادر عدة يعني مقربة من الحزب ومقربة من القصر الجمهوري ومن الأمن العام أنه اتفق على تجديد الفيزا تبعه اللي بتخلص بآب أوغست، علما أنه كمان صار في نوع من يعني إيجاد مخرج دبلوماسي إذا بدك، تما يكون في أزمة بين لبنان، أزمة دبلوماسية كبيرة بين الجمهورية اللبنانية وإيران، أنه يغيروا له التايتل تبعه، يعني بطل أنه هو السفير، يعتبر مثل كأنه موفد رسمي. يعني موفد رسمي، وبالتالي أنه بيصير هيك في مثل مخرج. وكان هذا شيء مفروض أنه لما يجي الوزير الخارجية الإيراني على لبنان عراقجي، كان من المقرر أنه يطلع يزور قصر بعبدة ويطلع معه شيباني، وبالتالي بيكون هذا بمثابة إعلان. كله هذا توقف لأنه obviously يمكن المفاوضات مش عجبتهم، ولكن هون القصة الأساسية أنه اتفق على تجديد الفيزا، وبالتالي القرار الرسمي اللبناني لم ينفذ. هذا على مستوى إذا بدك هذا أجدد شيء اشتغلت عليه ريسنتلي. في عنا خبر حلو عن لبنان تنطلع شوية من جو السياسة، إنه لبنان صنف عالميا رقم 8 بأنه من أفضل المناخات العالمية، مناخ متوسطة حلو، شمس بحر
0: خصوصا هلأ يعني حلو. بعد تغير المناخي اللي عم بيصير بالدول الأوروبية وبالعالم بعده لبنان هيك من الأفضل، يعني بين دافئ وبين شتاء معتدل، أجواء مريحة دايما بس نسبيا على مدار السنة.
1: ريم يعني أنا قضيت 3 صيفيات أو 4 صيفيات بواشنطن دي سي بأمريكا، صدقيني نكون قاعدين بلش الدنيا تشتى فجأة بالصيف. اشتاق لهيدا الطقس اللي هلأ أنا الحمد لله رجعت عليه. فبيستاهل لبنان يعني يكون مش بس عالميا من
0: الأوائل بكل شيء.
1: لازم يعني نحسن المناخ بأشياء تانية ننبسط أكتر يعني.
0: شو بيقول للأسف يعني هيك على سبيل المسحة والنكتة، شو بيقول ماريو بيسيل؟ هو أفضل مناخ بس
1: خلي هو يقولها.
0: على أمل يعني يرجع من الأفضل بكل شيء، يعني بالمواضيع بالصناعة بالاقتصاد بالسياسة بالأمن، لأنه مش ناقصنا شيء، يعني خيرة شباب وخيرة أدمغة
1: صح
0: وكل شيء
1: صح
0: هيك، ناقصنا شوية فساد مثل الخبر الأول، يعني نوقف شوية فساد تيرجع لبنان.
1: نحن عنا فائد
0: الأول عالميا.
1: هذه دراسة هلأ عملتها أنا
0: وياك. إيه هلأ عبر ريمكس يعني.
1: ريم كمان في خبر ضج بلبنان بهذا الأسبوع، هو إخلاء الفنان فضل، إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر. كلنا بنعرف أنه فضل شاكر سلم حاله من فترة للمحكمة العسكرية أو للقضاء اللبناني بقصة أحداث عبرة، من بعد ما تقدمت محاميته بطلب إخلاء سبيل بسبب حالته الصحية، وافقت المحكمة العسكرية على إخلاء السبيل، ولكن هذا الشيء ما بيعني أنه هو طلع براءة.
0: رح يضل يحتاج جلسات. هذا
1: صح، يعني هذا اللغط يلي عم بيصير بين الناس، أنه وخصوص الأشخاص اللي عندهم شهداء بالجيش اللبناني سقطوا بمعارك عبرة، في يعني غضب بهذا الموضوع. هون لازم نوضح أنه إخلاء السبيل أخلي بأربع قضايا أمنية مرفوعة أمام المحكمة العسكرية، دفع كفالات بملايين الليرة اللبنانية، وقضية عبرة بعدها يعني عم بيتم البحث فيها. هي هالأحداث صارت بال 2013، ما طلع براءة، ولكن أخلي سبيله مثل ما قلنا لأنه محاميته تقدمت بطلب لأنه عنده حالة صحية. كمان يعني إذا بدك خرج بكفالة تنقول مور سيمبل، ولكن لا يزال ممنوع من السفر
0: 100%. والقضاء يحضر جلسات محاكمات
1: صحيح، والقضاء العسكري بعده عم بيواصل النظر يعني طبعا بملف عبرة وبقية القضايا، ويعني طبعا كل شيء من بعدها بيخرج بقرار من المحكمة العسكري بيتبين ساعتها إذا هو عن جد بريء، أو مثل ما كانوا يقولوا دايما يعني الشعار الأساسي كان بمعارك عبرة من أطلق الرصاصة الأولى قبل ما تولع المعركة بين الجيش اللبناني ومجموعات أحمد الأسير. في كمان على صعيد تاني في خبر عم ينتشر كتير على السوشيال ميديا وعلى ويب سايتس ومواقع إخبارية أنه بين مزدوجين تفشي الروتا فيروس.
0: رجع الروتا يعني للأسف كل صيفية بنرجع من أول وجديد بموضوع الروتا فيروس.
1: مزبوط، ولكن ريم هون يعني طبعا الناس تعمل كمان لا داعي للهلع. ما طلع شيء من وزارة الصحة بيقول أنه صار في تفشي فعلا للروتا فيروس. اللي تبين معي من كذا مصدر اتصلت في نوع ارتكلز قريتهم انه هو صح في تحذير من المستشفيات انه عم بيكون في يعني ارتفاع ملحوظ بحالات الروتا، ولكن لحديت هيدي اللحظة الوزارة الصحة ما طلعت ولا اي يعني بيان رسمي بيقول انه في تفشي للفيروس. ولكن طبعا هون دايما لازم يكون في توعية بما يتعلق بالوقاية من هيدا الفيروس يلي هو اكتر شيء بأثر على الأولاد.
0: للأسف بسبب يعني التهاب المعدة والأمعاء، وخصوص اليوم يعني بالصيف بين أي سي بين شوب إذا أكلوا
1: يعني هون بتخاف من الديهايدريشن أنه يصير في يعني ينشف جسمه لأنه بيعمل إسهال
0: أكل حال أغلبية الأولاد أخذين فاكسين الروتا. واليوم صار أسهل لأنه صار فيه كمان بالفارماسي مثل هول اللي بيشربون يعني كأنه مصل، سو الأولاد بيضل في عم بيفوت على جسمهم ماي وكل
1: سوائل ومي.
0: بس أنه على كل حال أكيد أنه ضروري نضل عم ننتبه خصوصا من الشمس من فيروسات. هلأ الأكل كمان شوي ما بيكون كتير إذا ما كان محافظ عليه مزبوط بالبرادات وبالفريزر
1: صح. فهون لازم دايما يعني الأهل يضلوا منتبهين من الجفاف، يعني لازم يضل الطفل عم يشرب مي وما يخسر سوائل كتير من جسمه. شو كمان بدي خبرك بعد معنا وقت؟
0: يلا بعد منسمح لك بخبر، أخبارك حلوة ومفيدة اليوم.
1: كل يوم.
0: طبعا نحن كتير على كل حال يعني بين مزدوجين نحن كتير مبسوطين أنك رجعتي لنا على الأراضي اللبنانية.
1: وأنا كمان رجعت للروح صدقيني. ريم في خبر كتير حلو على صعيد يعني إذا بدك ديني وروحي روحاني، يوروب كلنا بنعرف الأزمة، أزمة الإيمان يلي عم تمرق فيها، يلي هي كانت يعني القارة الأساسية للانتشار المسيحي الكاثوليكي والمسيحي بشكل عام. أيضا في فيديو شفته انه شاب عم يحكي عن انه ليه الناس ما عم تحكي عن هذا الحدث، في الاف الاشخاص وقفوا بطوابير ببلغراد لحتى يروحوا يزوروا دير وصل له زنار السيد العذراء او ما يعرف بالحزام المقدس. ريم المشهد بجنن، هول الاشخاص لا رايحين يحضروا ايفنت، مع انه مش عامل لوم طبعا الناس اللي بتروح تحضر،
2: بس بالعاده بنشوف هالتجمع الكبير بيكون في شي كونسرت يعني
1: خصوصا الجيل اليونج يعني اليوث ما كتير بقى عم يهتموا بالإيمان، عم يبعدوا شوي عن الكنيسة. فهون عم نشوف يعني بحسب الأرقام الرسمية أكتر من 1.5 مليون شخص مجموعهم، طبعا مش كله نقفوا فرد وقت بهذا اللغط اللي ممكن عم بيصير، مش كله نقفوا بذات الوقت بالطابور، ولكن أكتر من 1.5 مليون شخص التوتل زاروا هيدا الدار يلي وصل له الحزام المقدس. وهون عم نحكي عن يعني المسيحيين الكنيسة الأرثوذكسية الصربية تحديدا يؤمنوا بأنه هيدا الزنار يعني هو زنار عجائبي، وهو الذخيرة الوحيدة من العذراء، من السيد العذراء، وبيأمنوا أنه إذا صلوا له ولمسوه بيعطي يعني عجائب كثيرة منا، خاصة متعلق بموضوع الحمل والأمور يعني العائلة وكل هول. فكتير حلو أنه نشوف أنه الناس عم ترجع للكنيسة، ونشوف الناس عم ترجع توقف بطوابير سلام، طوابير رايحين يصلوا ويرجعوا لأساس يعني وجودنا بهيدي الدنيا.
2: كتير حلو على
1: هذا كان كل شيء.
2: هذا المشهد يضل هيك يتكرر وين ما كان، بكل أنحاء العالم يضل الإيمان هيك سيد الموقف. مرسي كتير جوال على الأخبار الحلوة والمفيدة يلي قدمتينا إياهم ببداية برنامجنا، ومثل ما قلت لك منتمنى لك هيك النجاح بلبنان وأنه تضلك بيناتنا. كانت معكم جوال حاج موسى من الأنبيان من الحرة.
1: مرسي لي.
2: مكملين بريمكس وشو أبرز الأخبار يلي ضجت أونلاين. شو كان مولع السوشيال ميديا هالأسبوع؟ مثل العادة بعد أخبار المونديال عم تتصدر المحركات. البداية مع البطل كريستيانو رونالدو. بعد خروج البرتغال من البطولة، اسم كريستيانو رونالدو تصدر منصات التواصل الاجتماعي وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض. قسم كبير من الجمهور اعتبر أنه رونالدو ما حصل على الدعم الكافي داخل الملعب، وانتشرت مقاطع فيديو وتحليلات بتدعي أنه لاعبي البرتغال ما كانوا عم يمرروا له الكرة، وأنه أداء الفريق ما كان منسجم معه أبداً، بل كانوا عم يلعبوا ضده. من جهة تانية انتشرت تعليقات بتتحدث عن الغيرة بين اللاعبين، خصوصا بعد تصريحات لبعض لاعبين البرتغال يلي شددوا عبر الإعلام إنه رونالدو لاعب مثله مثل أي لاعب بالمنتخب وما حدا أكبر من الفريق. وبين من رأى إنه زمن النجم الأوحد قد انتهى، ومن اعتبر إنه رونالدو استحق وداع أفضل، بقي اسمه الأكثر تداولاً. أثبت مرة جديدة أنه حضوره بيصنع الحدث حتى بعد صافرة النهاية. يعني يا ماريانو أمراض نفسية وين ما كان، غيري حتى بالفيفا. المشكلة أنه الفريق خسر وبس، بقي اسم كريستيانو الأول عالميا، وخسرت البرتغال مشجعين من حول العالم. بيضحكوا يعني هاللاعبين أنه مين أصلاً سامع فيهم أو مين بيعرف أساميهم، ما كل العالم تعرف رونالدو. مهم، بعيداً عن خبر البرتغال، كان في مباراة تانية شعلت السوشيال ميديا، وهي مباراة بين الأرجنتين ومصر. المواجهة وصفت بالتاريخية، خاصة بعد الأداء القتالي والمستوى الكبير يلي قدم المنتخب المصري، ويلي نال إشادة واسعة من الجماهير والمحللين. ولكن بعد نهاية هالماتش اشتعلت مواقع التواصل وبدأت موجة كبيرة من الجدل، حيث اعتبر عدد من المشجعين انه بعض قرارات التحكيم صبت بمصلحة الأرجنتين وراحوا يتهموا الفيفا بالتحيز لميسي، والحكم عم بيغنش فرانسيس ميسي. بالمقابل شاف كتار من الناس انه فوز الارجنتين جاء بفضل خبرة لاعبيها وقدرتها على حسم المباريات الكبيرة، وانه الحديث عن المؤامرات مجرد ردة فعل عاطفية بعد الخسارة. بين هالرأيين طبعا بقيت مباراة الارجنتين ومصر من اكثر المواضيع تداولا هالاسبوع، واثبتت مرة جديدة انه كرة القدم ما بتخلص مع صفرة الحكم، بل بتبلش بعدها على السوشيال ميديا. هلا هني كانوا متحيزين ما تقلي لا، ما بدنا نزعل جمهور الأرجنتين ومحبي ميسي، بس إنه الوضع كان بيتزا فاميلي يعني جاينتس.

كمان ترند الرياضة الطريف، فكان من نصيب نجم كرة القدم الرويجة هالند، ولكن هالمرة ليس بسبب أهدافه بل بسبب الشبه الكبير بينه وبين الشابة السويدية جوليا جروف. صورها وفيديوهاتها اجتاحت التيك توك وإنستغرام بعد ما أبهرت المتابعين بتقليدها تعبير وجه هالند وحركاته بدقة لافتة. حتى هالند نفسه عملها كومنت على واحد من الفيديوز وكتب أتفق معكم يا رفاق أنه كتير بتشبهه. على كل حال ظهر ثلاث فتيات كل واحدة من بلد كتير بيشبهوه، يعني إخواته الضايعين، نفس الشكل نفس الطول ونفس الحردبة والشعر، كتير هيك هلأ عم يعملوا تراند. وهلأ في كتير فيديوز مهضومين عم ينتشروا لهالند أنه يلا يا هالند كل منيح وشرب حليب منيح وروح كسر ميسي. كله هلأ عم بيشجعوا، ما بقى لنا غيره. كتير مبينة كتير مبينة متحايزة ضد ميسي، ما بدنا نزعل جمهورهم يعني، بس انت مبسوط فيه خلاص رح كفي. يلا رح نكفي بأخبار اجتاحت السوشيال ميديا هالأسبوع بعيدا عن الفيفا. بفنزويلا انهار منزل بالكامل بعد الهزة الأرضية، وكان البي وأولاده بداخل المنزل. المفاجأة انهم طلعوا كلهم سالمين، ما حدا صار له شيء، بينما بقيت لوحة للسيد العذراء معلقة على الحائط من دون ان تتأثر. هيدا الصورة اثارت جدل كتير واسع بين من اعتبرها معجزة وبين من رأى انها مجرد صدفة، ولكن طبعا يعني هيدا العائلة هي عائلة جدا مؤمنة واعتبرت انه هيدا الموضوع وشفاعة العذراء هي اللي خلصتهم. في خبر كتير مهضوم، في مصور حفل زفاف علق هو والعريس لأنه كل حفل زفاف ما عطي فرصة ولا دقيقة، ما شربوا مي ولا طعمه، بس طلب أنه يرتاح 5 دقايق ما قبل معه العريس، بيقوم المصور بيعمل ديليت أول لكل الصور. تزعل كل العالم بالعرس بحيال لمناسبة إلى المصور، كيف يعني؟ في خبر كمان بدار رعاية مؤثرة عمرها 96 سنة تلقت إنذار بالطرد من يعني الميزون دو روبو ببيت الرعاية بعد تنظيم حفلة ليلية وتقديم الكحول لبعض النزلاء. مدام 96 سنة فاقعة بارتي بنص الليل الكول وسكر وشرب وإيش صار بدهم يشحطوها. طبعا السوشيال ميديا كله هيك كان عم بيدوج انه رأى البعض انه عم بتعيش حياة بروح شابة، واخرون اعتبروا انه القوانين يجب ان تحترم. بفرنسا كانت في طفلة كادت ان تغرق بعد ما جرفتها الامواج وهي على عوامة يعني بوية نحو عرض البحر قبل ان تنقذها بطوة يعني عبارة سياحية بالصدفة. تخيل الجماعة قاعدين بهالبطو ماشيين بالبحر بيشوفوا بوه شكله يونيكورن قاعدة عليه بنت بنص البحر واحدة، وأكيد خيفانة مرعوبة كانت على الشاط وجرفتها الأمواج. يعني الحمد لله لقيوه. آخر خبر على السوشيال ميديا كان ضاجج الدنيا هالأسبوع هو من البرازيل، صدمة كبيرة بعد وفاة مراهقة عمرها 17 سنة أثر تناول قطعة حلوى ممزوجة بالسم. البنت كانت قاعدة ببيتها، دق الباب دليفري، حدا موصل لها ديزرت سويت أكلته وتوفت. بعد التحقيقات كشفت أنه زميلتها بالمدرسة حطت لها السم بدافع الغيرة. لا تتحول القصة إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للرأي العام. غيرة قتلية.